0: ويكند صباح الخير ويكند صباح الخير ويكند كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح مع أميرة صباح الخير ويكند
1: يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا اليوم لحد 6 سبتمبر 2026 وتوسطة متاع الصباح. وكما سمعتوا احنا دخلنا في البرمجة الشتوية البرمجة الجديدة اليوم صباح الخير ويكاند نكملوا معاكم العشرة متاع الصباح. يلتحق بنا بعده توت سويت زميلنا الياس الغربي نسمعوا في موزايك مونت ومن بعد عنا ميدي ماغ ويكاند مع زميلتنا ليندا رحالي. صبحية كاملة حتى للعشاء وحتى لليل برمجة كاملة تجمو تاخذوا عليها فكرة على إذاعتنا. يلا مش قصة هيك تغنيها فيروز. نهاركم طيب.

0: رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. يلا ناخذ فكره على حوالي طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 6 سبتمبر 2026، سحب قليلة على كامل البلاد، الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب سواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، البحر قليل الاضطراب، الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب. احنا كل المعلومات والمعلومات الصحيحة ناخذها من عند المعهد الوطني للرصد الجوي، ان كلموه ساعتنا جاية.
1: صباح الخير ويكند كل رعد من 6 ل 10 تاع الصباح.

0: يا صباح الخير يا صباح النور. نسلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند. احنا خلطنا لساعتنا الثانية تنكلموا فيها المعهد الوطني للرصد الجوي كالعادة، ويعطينا فكرة على تطورات طقسنا. زد عنا دقيقة حاب نسمعها من عن زميلتنا فاطمة عبد الرحيم. نجيو للموزيكا الراحلة الفنان الكبيرة العظيمة نعمة تغنينا يا زين الصحراء وبهجتها.
1: يا زين الصحراء وبهجتها.
0: خليكم مع زميلنا سيف الدين الماري في الاخبار، واحنا نرجعوا لكم.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك كفام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كفام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: راديو موزايك كفام تونس. الأخبار
4: مستمعي لاعتي موزايك كفام تحية طيبة. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلس يؤكد في تصريح لموزايك إقرار وزارة التجارة توجه نحو تخزين 200 مليون لتر من المياه المعدنية للرفع من مخزونات المياه المخصصة للصيفة المقبلة، وذلك من خلال جملة من الإجراءات على مستوى المصانع والمخازن. نسبة نمو القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري ترتفع ب 5.5% خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، مما أسهم ب 0.51 نقطة مئوية في إجمالي نمو الناتج المحلي الخام للبلاد البالغ 2.3% وفق المرصد الوطني للفلاحة. بلدية سوسة تدعو كافة أصحاب المؤسسات والمحلات والأنشطة التجارية والحرفية والمتدخلين في أشغال البناء والهدم والتهيئة إلى ضرورة الالتزام الصارم بالقواعد المنظمة للتصرف في الفضلات والمحافظة على نظافة المحيط والملك العمومية. والبلدية تضيف في بلاغ نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه يمنع منعا باتا إلقاء الفضلات المنزلية والتجارية وفضلات البناء والهدم والتهيئة عشوائيا بالطرقات والأرصفة والأراضي البيضاء والفضاءات العمومية ومختلف الأماكن غير المخصصة للغرض. في تطورات الشأن الدولي، الدفاع المدني في جنوب لبنان يقول إن شهيدين سقطا في إحصائية غير نهائية جراء غارة إسرائيلية على بلدة عرب صليمة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه بدأ شن غارات على جنوب لبنان في وقت مبكر من صباح اليوم ردا على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه جنود إسرائيليين متمركزين في جزء من منطقة كان قد أعلنها منطقة أمنية. بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن استهداف 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. والحرس الثوري يقول إن استهداف الناقلات بمضيق هرمز والسفن الأمريكية ردا على استهداف الولايات المتحدة 3 ناقلات إيرانية أمس. البيت الأبيض يعلن أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ناقشا خلال اجتماعهما أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خططا وصفوها بالجوهرية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وصرح مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس بريس بأن ويتكوف وكوشنر ناقشا خططا وصفها بالجوهرية تتعلق بالخطوات المقبلة التي سيتم الإعلان عنها في الأسابيع القادمة، وهما يتطلعان إلى عقد اجتماعات مثمرة بالقدر نفسه غدا في أوكرانيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.
2: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: 7:26 دقيقة جعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. يلا ناخذ فكرة على حويل طقسنا.
1: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ما تكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
0: ناسي سرحان الرحالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح النور يصبح الخير.
2: صباح النور ميرا، مرحبا بك هذا الصباح.
0: مرحبا بك سي سرحان. نحب نسألوا على طقسنا كيفاش يكون اليوم، كيفاش يكون زادة في بداية الأسبوع؟ يبدو أنه فما ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، هذا صحيح ولا لا؟ وقديه خلنا نعرف.
2: هو في الحقيقة قاعدين نشهد استقرار في درجة الحرارة. أيوة. ما عندناش مؤشرات صعود.
0: أي الحمد لله. هي.
2: كيف كيف الحمد لله، ما عندناش مؤشرات اللي باش تنزل درجة الحرارة. قاعدة تراوح مكانها ما بين 30 و35 بالمناطق الساحلية والمرتفعات. أيوة. وما بين 36 و39 درجة ببقية الجهات. الملفت للانتباه لكون الأرقام أقل من 40. هذا مهم جدا. أجواء معتدلة، درجة حرارة في الحقيقة تعبر على بداية الخريف. الأرقام ما هيش كبيرة برشا، ما تبع المعدلات متقاربة وأجواء مستقرة تقصاف إلى قليل السحب، بحر قليل الاضطراب مع رياح تهب ما زالت من القطاع الشرقي. هذا طقسنا لحد وكيف كيف غدوة الاثنين. ولكن بداية من يوم الثلاثاء مساء مؤشرات الأمطار تعود بصفة تدريجية بالشمال والجهات الشرقية للبلاد. صحيح تاخو سبغة رعدية، الحرارة في انخفاض طفيف وتكون جلية الأمطار أكثر يوم الأربعاء، نجم نقوله لكونه أولى قطرات هذا الموسم الخريفية. تبدأ نهار الأربعاء وكذلك الخميس الأمطار بشكون أكثر شمولية من الشمال الوسط ومحلين الجنوب، وبالتالي متفائلين بعودة الأمطار. صحيح الكميات باش تكون متفاوتة نتيجة هذه الخلايا الرعدية اللي استأنسنا بها، أحيانا تعطي كميات صغيرة أحيانا أخرى تعطي كميات هامة من الأمطار. المهم في هذا الكل نزول الأمطار اللي باش تعدل حتى يعني مزاجنا، وإن شاء الله تكون طالع خير على بداية موسم فلاحي واعد من ناحية، ومن ناحية أخرى نستقبل الخريف وهذا مؤشر جيد نستقبله بالأمطار. إن شاء الله يكون إيجابي عموما على الناس الكل.
0: إن شاء الله أمطار الخير والنعمة على بلادنا. نشكرك برشا سي سرحان الرحالي، يعيشك. يلا توا 7:29 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند.
1: الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ما تكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
3: صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: السبعة وثينا واربعين دقيقة رجعنا لكم. يا صبيح الخير يا صبيح النور. خالطة فاطومة نسموها توا في دقيقة حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الحلوة والإيجابية، إن شاء الله نهارك زين ميرا ليك ولكل الأبراج الفلكية. أول أخبارنا للحمل، فلوس كانت واقفة تنجم تبدأ تتحرك، وإلا أخبار ملي فرحك. الثورة تنجم تجيك فرصة خدمة زيادة، وإلا دخل إضافي ما كنتش حاسب حسابه. الجوزي الفلوس اليوم راهي مربوطة بالكلام والتواصل.

0: العقرب عندك فلوس جايه مش بالضروره بالطريقه اللي تتوقعها، والقوس راهو فلوسك مرتبطه بالحركه بالتغيير، فما خدمه جديده والا مشروع اخر. كيف زيد عن برج الجدي، الفلوس راهي ما تجيش بالصدفه عندك، تجيك بالمجهود والتنظيم. الدلو فما فكره في مخك تنجم تكون عندها قيمه ماديه كبيره، هاكا ما تستهنش فيها. ونكملوا مع برج الحوت، فما امتراجه ماليه صغيره تفرحك، ممكن نحكيوا على مبلغ يدخل، فما مصروف يتنحى عليك وإلا فرصة تخفف عليك.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك فام.

0: 50 دقيقة. سلموا على كل مستمعينا، يا صباح الخير يا صباح النور، شرى نهاركم مبروك. تسمع في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايكا فام. احنا خلطنا إيل ساعتنا الثالثة، عنا فيها سبور إكسبريس، بعد عنا فيها فقرتنا أجندا نعطيكم فيها أهم التظاهرات الثقافية في بلادنا، وعنا زادة فقرتنا إيكوناتور. نجيو للموسيقى، النهر الخالد كما لقبوه محمد عبد الوهاب غنينا لا مش أنا اللبكي. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار، وإحنا نرجعو لكم.
1: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
4: I have a dream.
1: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
5: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
6: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
7: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: مع الياس الغربي سافر كل نهار أحد من العشرة النص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.

0: مستمع إذاعتي موزيك فام، صباح الخير من جديد. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي تبلغ خلال شهر أوت الماضي 5.4% وفق ما أعلن عنها المعهد الوطني للأحصاء في نشريته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلية. وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلس يؤكد أن مصالح المراقبة التابعة للوزارة سجلت خلال شهر أوت المنقضي ما يزيد عن 6500 مخالفة اقتصادية، منها 1819 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية. وطرابلس يضيف في تصريح لموزايك أنه تم حجز العديد من المواد الغذائية والاستهلاكية خلال عمليات المراقبة، مؤكدا أن الأحصاءات تظهر ارتفاعا في الكميات المحجوزة بحوالي 5% مقارنة بشهر أوت من سنة 2025.
1: 6538 مخالفة اقتصادية، 1819 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية، و 3500 مخالفة في شفافية المعاملات، نحكي على عدم استدارة فواتير، عدم إشارة الأسعار، 19 مخالفة في التلاعب بالدعم، و 1160 مخالفة في الجودة والمتودولوجيا وبقية المجالات. تقريبا القطاعات 2327 مخالفة سجلناها في قطاعات المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة، 2966 مخالفة في المواد الغذائية العامة، و 897 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة. بالنسبة للمحجوزات 61 طن تم حجزها من مشتقات الحبوب المدعمة، 449 طن من الخضار والغلال، 328 لتر من الزيت النباتي المدعم، 5 طن من السكر، 1527 كيلو غرام من اللحوم الدواجن، 7200 بيضة، 1648 ألف لتر من المياه المعدنية، و 1729 كراس مدرسي. ثم ارتفاع في عام 5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارغة.
0: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا تعلن عن تنظيم خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق للثامن سبتمبر الجاري أمام مقر معتمدية المنهلة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا. المندوبية توضح أن هذا التلقيح إجباري ومجاني، داعية المواطنين إلى الإقبال والإسهام في مقاومة داء الكلب والحد من المخاطر الناجمة عنه وتعزيز الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب لموسم 2026-2027. في تطورات الشأن الدولي، الهلال الأحمر الفلسطيني يفيد بإصابة سيدة بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية منطقة الجبريات في جنين بالضفة الغربية المحتلة. وسائل إعلام لبنانية تفيد بأن غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى غندور في بلدة النبطية الفوق جنوبي لبنان. ونقلت صحيفة يديعو تحرينوت العبرية عن مصادر قولها أن المستشفى الذي تعرض للهجوم في جنوب لبنان كان يحوي أو يستخدم كمقر لحزب الله اللبناني. الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم الأحد أنه استهدف زورقا بحريا أمريكيا مسيرا كان يحاول دخول مضيق هرمز بعد ساعات من تبادل الضربات بين طهران وواشنطن. وفي الختام، استطلاع أجرته صحيفة فاينانشال تايمز يظهر تراجع تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 33% بين الناخبين المسجلين ومزيد عن 70% لدى الجمهوريين، وهو أدنى مستوى منذ بدء قياسه في شهر ماي الماضي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبور إكسبرس. للقاء.

0: تيوب موزيك FM الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: صباح النور، شنو راكم زين الناس الكل؟ مع جاي نحكيو على الرابطة المحترفة الأولى، نحكيو على الجولة الأولى في كرة اليد، نحكيو ميركاتو كرة في العالم، لكن البداية بالمسابقات الأفريقية وممثلين في تشامبيونز ليج وكأس الكاف. ونادي الأفريقي انتصر في ذهاب دورة التمهيدي الأول على نادي جوليبا في رادس 1-0 بونتو صدق قديدة في الدقيقة 71. نادي الأفريقي كان قادر يكمل الماتش هذا 2-3-0، لكن عديد الفرص ضاعت، دونك الأهم أنه ما قبلش أهداف، ربح 1-0 في انتظار مقابلة الإياب في مالي. نمشي وتول كاس الكاف، ونادي صفاقس ينهزم في نيجيريا ضد شوتينغ ستارز 1-0 بونتو الماتش الوحيد جاء في الدقيقة 26. حاول نادي صفاقس لكن ما نجمش أنه يخلط يعدل في هذه المقابلة 1-0 في الألي. للأسف أنه في مقابلة الإياب نادي صفاقس باش يكون محروم من جماهيره ماتش العبا ويكلوب، فعل عقوبة بتاريخ 2025. نرجع لنحكيه على الكرة محليا، والجولة الثالثة دفعتها الأولى من الرابطة المحترفة الأولى تلعبت البارح. نادي البنزرتي تعادل مع الأولمبي البيجي 1-1. محمد هادي حدوشي في دقيقة 40 للأولمبي البيجي، وعادل عزيز شعبان في 73. ساقي تدير انتصر على حمام نمف 1-0 بونتو هارون بن عامر من ضربة جزاء في دقيقة 54. مقابلة اليوم في البرنامج 3 مواجهات في استاد حمد العقربي برادس، ترجي الرياضي التونسي مستقبل مرسى بإدارة باديس بن صالح، ويكون أسامة بن إسحاق في الفار. في أولمبي سوسا ليتوال جي اس او والحكم منتصر العربي، والبرتغالي فيليب بيريرا في غرفة الفار. في الملعب البلدي بالمتلوي نجم المتلوي أمل حامم سوسة، ماتشي زفرو محرز المالكي ومجدي بلاغة في الفار، والمقابلة الكل تنطلق 4:30. خبر من الميركاتو، واتحاد طرابلس ليبي يستهدف المرة هذه مهدي القانوني لاعب الاتحاد المنسيري. المفاوضات متواصلة بين زوز جمعيات في انتظار الإعلان الرسمي عن الاتفاق. إدارة نجم المتلوي تواصلت الاتفاق الرسمي مع متوسط الميدان السنغالي شريف بوديان على العودة للتمارين نهار 8 سبتمبر. الإشكالية صارت في خصوص مستحقاته الخاصة بالموسم الماضي. خلينا نحكيو هوند والجولة الأولى، هذه النتائج. فوز النجم الساحلي خارج قاعته على نادي كوتليت بجمال 27-26، انتصار مكارم المهدية على بعث بني خيار 26-23، فوز جمعية الحمامات على سبورتينج الموكنين 32-29، انتصار ترجي التونسي خارج قاعته على الاتحاد التميمي 41-21، فوز النادي الافريقي على نصر دبولبا خارج قاعته كيف كيف 23-16، فيما تأجلت مقابلة النظر الرياضي مع ساقي تزيد إلى وقت لاحق. الكرة في أوروبا وأهم المواعيد اليوم، البداية بالبريمير ليج ضمن الجولة الثالثة، إيفرتون مانشستر يونايتد 3 متاع القايلة، والخمسة ونص قمة كبيرة بين الثالث والرابع في الكلاسمون أرسنال مع تشيلسي. في الليغا ضمن الجولة الرابعة هذا البرنامج اليوم، وأهم المواجهات فالونس البارسا 4:15، لافيس مع أوساسونا 6:30، مالاغا ليفانتي كيف كيف 6:30، وفي الليل 9 إسبانيول برشلونة يلعب مع سيفيا. في البوندسليغا زوز مواجهات في البروغرام اليوم، 3:30 هامبور مع ماينس، والخمسة ونص انتراخت فرانكفورت مع أوكسبورغ. في السيريا ضمن الجولة الثالثة أهم المواعيد، أهمها على الإطلاق القمة ليلة بين يوفي وميلانو انطلاقا من 9:00، لكن في الانتظار هذا البروغرام 3 فروتزينوني مع فينيس، نفس التوقيت بارما مع مونسا، والستة بولوني مع ساسيولو. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوانات. شلال نهاركم زينة.
4: سبورت
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
4: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: 27 دقيقة. يصبح الخير, يصبح النور. يلا خلطنا لقيتنا مع أجندا.
1: أجندا
0: الأخبار الأولاني هو تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير والإدارة العامة للعمل الثقافي فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية المنستير, وذلك في إطار الدورة 36 وطنيا. المكان هو المركب الثقافي بالمنستير الأيام 9 و10 و11 سبتمبر 2026. يستقبل قصر خير الدين بمدينة تونس معرض باش تكون اكسبوزيسيون ريتروسبكتيف تضم أهم أعمال الفنان التشكيلي التونسي الراحل الهادي كاهية الملقب بفنان المدينة العتيقة. تكريم لها الفنان الكبير هذايا. المعرض بدأ البارح 5 سبتمبر يوفى نهار 30 سبتمبر 2026. تحتضن قفصة من 9 ل 12 سبتمبر الحالي مؤتمر دولي حول الحضارة القبسية بعنوان القبسي 120 سنة بعد اكتشافه, أبحاث جديدة, معطيات جديدة, أفاق جديدة. الحضارة القبسية هي حضارة ما قبل التاريخ تمتد في الفترة الزمنية ما بين 8000 و 4000 سنة قبل الميلاد, وتندرج التظاهرة العلمية هذية اللي نظمها المعهد الوطني للتراث تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. أي ربي معايا طوى نعاودوا تندرج هذه التظاهرة العلمية اللي نظمها المعهد الوطني للتراث تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية في إطار الجهود الرامية إلى دعم وتعزيز ملف تسجيل الحضارة القبسية على القائمة النهائية للتراث العالمي لليونسكو. أعلن مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة الكريديف التابع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية لسنة 2026, وتمتد فترة تقديم الترشحات لنيل هذه الجائزة الوطنية من 1 ل 30 سبتمبر 2026.
1: صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
2: نهار الأحد من 10 نتاع الصباح لنص نهار موزايك العالمية, نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية, أرقام, تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
3: This continent knows have both been perpetrators of racism.
4: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
3: I have a dream.
2: علوم, سياسة, تاريخ وثقافة, شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
5: بغداد فودروي semblant surgir de nulle part les missiles américains.
6: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
7: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
2: الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من 10 إلى نص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.
8: الغونتخي دي كلاس على البواب, وكيا بيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد. يجوا بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون, وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه, وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
1: صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام.

0: ما عادش ملي فرد يوسخ، لا فرد هو معناها ينظف ويحمي بلاده. نرحب بهم برشا. رامي بن تركيا منورنا، مرحبا بيك.
1: صباح النور.
0: مرحبا،
1: نشكركم على الاستضافة.
0: مرحبا مرحبا. وياسين تبسي كيف كيف، مرحبا بيك.
2: عسلامة، صباح النور.
0: لبس عليكم.
2: الحمد لله.
0: يا سيدي شرفتونا ونورتونا، كيفاش نشوفوا فيكم نتفرجوا فيكم على مواقع التواصل ونبارتاجي، وفرحانين ياسر ورجعتوا فينا الأمل بالحق، معناها خاصة كي تراها الانيشيتيف هذية جاية من الشباب. شكون نسأل، رامي وإلا ياسي؟ ياسي الفكرة كيفاش جات الفكرة هذية نتاع تنظيفة واحد يكون قاعد هكا كيفية؟
2: فكرة التنظيف هي الحقيقة بدأت من عند عزيز.
0: أيوة.
2: عزيز مكور عمل أن تشالنج هو ورامي.
0: أيوة.
2: وبدأوا يعملوا في صناعة محتوى مش كما المتعودين به في اللي قاعدين نراو فيه في الريزو سوسيو.
0: أي نعرفوها عزيز، يقول لي نشوفوه حتى على انستغرام كاسكيت.
2: جستمون هيك هو. دوك عملوا تشالنج في المهدية باش يكملوا بحورات متاع المهدية الكل.
0: أيوة.
2: لقاو تفاعل من عند العبيد. فما برش عبيد قالوا علاش ليه ما ديونيش معانا احنا معناتها. دونك كي صارت الانفيتاسيون هذيا بدات تطور العمليه، وهذاك انا كيفاش عرفتهم داير.
0: ايوا
2: خاطر انا كنت عندي خدمه في المهديه.
0: اي
2: والخدمه نتاعي على البحر.
0: ايوا
2: دونك انا باش نعملوا دي بروجيكسيون تاع فيلم في البحر. وكل بحر نمشي له لازم ننظفه. كي شفته هما في المهديه كونتاكتيتهم.
0: اي
2: عملت معاهم قهوه مع عزيز، وبعد قابلت رامي.
0: أي.
2: وتفهمنا اللي باش نتقابلوا وننظفوا البحر قبل الخدمه نتاعي، فهمت؟
0: ايوا ما شاء الله عليك.
2: وعملنا حمله في المهديه مع بعض.
0: أيوة ما شاء الله.
2: الأخير قعدنا نكونتاكت من بعضنا وبعضنا. وذاك كيفاش تكون التنظيفة معناتها، لقينا أنا علاش ليه كيف ما عملنا في المهدية، كيف ما عملوا بليتو الأولاد في المهدية. تولي الأليشيل ناسيونال نعملوا دورة على، وهي راي الحكاية سامبوليك أكثر منها نحبوا النظف ويروها لي هكا البحر. لا خاطر بريسك مهمة مستحيلة باش ننظفوا.
0: إحنا ما معناها
2: أي. أما لو فات إنك تمشي لكل بلاصة فيها دي بوبيل، سيرتو حاجة يعني بحر نحكيه ياسر مهمة في الناتور متاعنا، معناتها ما نجموش نعبيه بالبلاستيك بالطريقة ذيك، ونعملو تورني على تونس الكل. دونك سامبوليك هي الحكاية. نحبو نسونسيبيليزيو أكثر العباد، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي نعرفوا اللي فيه متاعهم توا على الصغار
0: على الاخر. وزاد معناها انا شفت حتى هكا فما دي باج وفما دي جروب متاع شباب ومتاع ناس اللي بداوا هما بيدهم يعملوا في الحملات، معناها هي عدوى وهي احلى عدوى. يعني هذيا مش هذيا كانوا نعملوا زريرق باش نوليو كيفكم ومعاكم، بالعكس معناها حاجه محلاها. بين تعدى رامي معناها شفتكم انتم تعملوا في ديزابيل، رانا احنا باش نكونوا موجودين في كل بلاصه الفلانيه يجيو معانا. هل الناس تفاعلت ايجابيا؟
1: والله فما بلايص فيها تفاعل ايجابي. الاغلبيه البلايص معناها اللي تكون اكسيسيبل للعباد، فهمتها؟
0: تبدا قريبه للناس،
1: تبدا قريبه للعباد، فهمتها؟ مثال في قمرت جاو معانا برشا عباد،
0: ربي فضلهم.
1: عندك كي بدينا في المهديه التفاعل كان صغير، فهمت؟ البلايص اللي جاو فينا معناها جاو فيهم مع عباد، عندك شابه وسلقت. بالنسبه للبلايص اللي مشينا لهم توا كيما قلت لك قمرت اكثر بلاصه جونا فيها عباد. شط الزوارع ما جوناش عباد خاطر بلاصه بعيده، عرفتها؟
0: بعيده في في في بيجا.
1: في بيجا.
0: في بيجا اي.
1: اما اللي تغيظك انه فما عباد تعوم وتشوف فينا كيفاش قاعدين نصبوا، فهمتها؟ وما يجيش يعاونك حتى من بعد الصشيات، عرفتها؟ نجيو نخرجوا فيهم لبرا ما جاي حد عاوننا، على الاقل تزمعنا الساشيه معنا تخرجها قربوه للبوبيلات، فهمت؟
0: ما ويوسخ يعوم ويوسخ
1: صحيح ويخلي يعوم ويوسخ ويخلي كاكا
0: هي مساله عقليه، وهي عقليه كامل لازمها تتبدل. وزاد مساله محبه، يعني زاد مهم يكون الانسان البشر عنده في قلبه المحبه، يعني يحب خلق ربي، يحب هالطبيعه ذي اللي احنا تحطينا فيها، ويحب الناس، يحب البشر كما هو. يحب يعوم في بلاصه معناها يمشي يعوم في بلاصه نظيفه يقول ايش بي، معناها ان شاء الله يجي البلاصه هذه يلقى فيها حد اخر معناها روح هو وصغيرات ويعموا معناها في نظافة. به حكينا على ردة الفعل على الناس، ما نعرفش انتوما الأماكن هذوما معناها كي ترجعوا لهم كيف تلقاوهم؟ انت تمشوا البقعة هكا مثلا تنفوها ومن بعد كي ترجعوا كيفاش تلقاوها؟
2: به احنا ديجا مشينا جوست نذكر البلايص اللي مشينا لهم توا، اللي هو بدينا بقمرت ومن بعد الرمال بنزرت ومن بعد شط الزوارع نفسه ومن بعد تبرقه ومشينا لحمام لمف. هذه معناتها اول بارتي نجمنا نكملوا الشمال على القليله. ما رجعناش للبلايص اللي نظفناهم، ولكن جاونا شويه تصاور

0: عنا شوي أصدقاء خاصة مثلا في الرمال بعد أيامات قال رأوا للأسف فمع بيت قاعدوا يرجعوا في نفس البوبيل موجودة معناتها تقولش عليها ذيك سيبا ولد بوبيل معناتها
1: أيوة
0: يعني
1: انتم نظفتوها وهما جيوا مصفوها
0: احنا نظفناها وهي رجعت
1: أي.
0: وهو ذيك علاش احنا توا ممكن عملنا ايامات متاع بوز عملنا ريكول صغيره
1: اي ربي لا تبخلوا ولا يفشلوكم ولا
0: بالعكس احنا نحبوا توا كي باش نلانسي وان شاء الله سوسه المستير المهديه حتى كشي للجنوب نحبوا فريمون نخليوا اني في اللي في ذا فيش يتمثل في علاش ليه ما نجموش نوفروا حاويات دي بوبيل خاطر تقريبا 90% من الشطوط اللي مشينا لهم فمش دي بوبيل
1: صحيح هو حتى ساعات راه في الشارع تلقاش تهز حاجه تحب تلوح انا بدي مره هكا ندور وكل قلت عجب معناها نمشي نمشي نمشي نمشي ما فماش بالحق معناه حتى المواطن كي يحب يلوح ما يلقاش فين يلوح ما بعد قول نحط في ستوشي نحط في مكتوبي نحط نزل دعاية
0: بالضبط.
1: ندور بيها مش مشكلة أما اليوم معناها كي تشوف انت لتا متاع البلاد ومعناها الدنيا مسخة الحقيقة كل واحد يحس روحه كأنه هو فيش يقوله كومبليس يعني تقول الله لا تجعلني جرة إن شاء الله أنا دي ما تتحدش في هالشي هذي يا ربي هوك معناها هني نعمل نقدر عليه وانتوما هذه هي راهو علاش انتوما أثرتوا ياسر في الناس خاطر واحد هكاك خارج معناها ما فما حد شيء ما فماش امكانيات ولا حتى شيء بقدره ربي هانا ماشيين هانا بدينا اي تبعونا متاكده للناس معناها والشباب خاصه باش يتبعوكم برشا تحكيوا هكا واحنا كنا هاو بحذنا معناها زميلنا مروان وشو كنا معناها متاثرين خاطر حاجه انيشيتيف حلوه ياسر الاماكن مقبيله حكيت على شط اللي في البيجة شط
2: الزويرة
1: الزويرة معناها الشط هذية من بقعة بعيدة ياسر على الناس كيفاش عليه فيها الأوساخ شكون اللي وسخ معناها
2: والله هو بعيد على الناس صحيح لكن الناس اللي يسكنوا غادي يجي بتبيع معناها
1: يعملوها هي
2: بتبيع معناها يجي يعوموا فهمتها ورغم رو فما بوبالات رو باش ما قولوش اللومه فماش بوبالات وكل فما بوبيلات مش على الشط في وسط الشط لكن برا فما معناتها نجم تهز الشيء نتاعك تحط فيه البوبيل ومن بعد تخرج تيشر برا فما
1: صحيح صحيح باهي تو انتم شنو الهدف نتاعكم فين تحبوا توصلوا؟
0: الهدف نتاعنا ببساطة تو ان نحاولوا نكملوا التورني نكملوا الدورة نتاعنا اللي هي باش تكمل سوسة المستير المهدية صفاقس قرقنة جيبس جربة جيبس جرجيس جربة ومن بعد ان شاء الله الاختتام باش يكون في زوز بحورات في نابل نكملوا التشالنج هذايا ومن بعد علاش لا تولي الانيشيتيف تصير كل عام قبل السيزون تاع الصيف ونعملوا على الناس اللي باش ينجموا يجيو معنا توا في المناطق اللي سميتهم باش ينجموا يكونوا موجودين تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي سينو العام الجاي
1: فكرونا فيهم قولوا لنا فين ينجموا معناها المستمعين يلقاكم على مواقع التواصل الاجتماعي تو لي باج انستغرام تاعكم
0: انا باج تنظيفه اللي هو اسم الانيسياتيف معناتها وان شاء الله تولي تتعاود كل عام
1: ان شاء الله
0: سيزون تاع الصيف باش قبل ما نبداو نعوموا نلقاو على القليل يعني بحورات حتى 10% انظف
1: ديما خير ديما اهون
0: لا ان شاء الله العام اللي بعده تكون خير
1: ان شاء الله وحتى اللي نخلطوا نعوموا معناها في بحورات نظيفه
0: بالضبط وعلاش لا الانيسياتيف زاد ما تقعدش مربوطه بالبحورات ندخلوا شوي المناطق الداخليه مناطق جبليه الغابات وفي وسط العام ان شاء الله ديجا عاملين بروجرام باش نعملوا ان سيركوي اخر اما في وسط تونس ونبداو بالغابات ومناطق اللي تبدا
1: ان شاء الله
0: في وسط الطبيعه معنا.
1: ان شاء الله ان شاء الله هاي تصوروا زاد تحبوا معناها العباد كيفاش نجموا يعاونوكم
0: بالنسبه للعباد اللي تنجم تعاون اهم حاجه كانت نجم تكون موجوده معنا فبيه معنا الافكتيف ياسر مهم خاطر بالحق عبد يبدا يكون موجود
1: يزيد برشا
0: خاطر احنا ديما نختاروا ان سكوير اي اسباس صغير في الشط نحاولوا نظفوه وهذا تو ديبون قداش من النومبر تاع العباد اللي معنا سينو نحاولوا نكونوا نكزيستيو شويه في اللايف لايف ستريمينغ خاطر نعرفوا الشباب تو الناس الكل تبع في الكيك وتبع في اللايف ستريمينغ دوك الحمله نتاعنا نعديوها في اللايف زاد احنا كيفاش قاعدين نظفوا
1: نتبعوكم معنا
0: دوك اي واحد يحب ينجم يعمل دونيشنز عن طريق بقشيش ينجم يعاوننا اذا كان مش موجود في تونس ولا اذا كان ما ينجمش يجي معنا واحنا نحبوا نعملوا يعني كيف ما قلنا نوفروا على القليل حاويات لكل شط
1: حاويات باش نمشيو له عايش به هذايا معناها يعني اللي ينجم يلبي هالدعوه هذايا مشكورين برشا برشا برشا يعطيكم الف صحه حمله تنظيف ان شاء الله تتواصل واحنا معاكم نتبعوا فيكم على مواقع التواصل الاجتماعي رامي بن تركيا ياسين بسي نورتونا وزيد عزيز عزيز وعندكم زاد صاحبكم معكم قليلا مدير عملهم
2: مدير عملنا
0: اللي عاونا على الاخر في التخصصن يعني مش سهل اللي احنا نمشي غادي كديكرياتور دو كونتينيو باش نكونوا موجودين ونصوروا وننظفوا في وقت دونك لازمنا معناتها شكون يبدا معنا اللي عاونا في الهزان في كذا
1: ان شاء الله ربي معاكم ان شاء الله بالتوفيق ونورتونا وشرفتونا ربي يفضلكم يلا نرجعوا لكم
3: Éco-nature. صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك FM.

0: 8:57 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور تسمى في صباح الخير ويكاند. دخلتنا إل ساعتنا الأخيرة ساعتنا الرابعة هكا نهار لحد باش يكون الموعد متاعنا. يلا ساعتنا الأخيرة شعنا فيها عنا فيها نوتري بلوس مع المختصة في التغذية أميرة العسكري. عنا صندوق عجب نسمعوه بأصواتكم 71-113-13. عنا توتوبسيون مع أركان بن فضل. عنا دبارة الشيف مع الشيف وفيق. وعنا إعادة لدقيقة حظ. نجيو للموسيقى لكتب عوراء الشجر يغنيها الفنان الكبير فريد الأطرش. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين الماري في الخبار واحنا نرجعو لكم.
1: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
4: I have a dream.
1: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
5: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
6: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
7: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: مع الياس الغربي سافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.
8: السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم.
9: بدنا نولع الجو والجو يولعنا.
8: وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلة.
9: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حبك.
8: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشهيد الخليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين.
9: ايه قلت اني كده
8: بمساهمة جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايك اف ام.
10: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
11: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلس يؤكد أن مخازن الديوان الوطني للتجارة تتوفر إلى حدود يوم 29 من أوت المنقضي على كميات من المواد الاستهلاكية المدعمة تغطي حاجيات البلاد لعدة أشهر قادمة. وطرابلس يوضح في تصريح لموزايك أن مخزون مادة القهوة بلغ 3300 طن بنهاية الشهر المنقضي وهو ما يغطي الاستهلاك لقرابة شهرين. كما بيّن أن مخازن الديوان تضم حوالي 6000 طن من الأرز ما يعادل استهلاك 3 أشهر مشيرا إلى أن النقص الحاصل يعود لإشكال لوجستي في عمليات التعليب.
12: الكميات يعني مخازن الديوان التونسي للتجارة إلى حدود 29 أوت يعني الفارط يعني تقريبا بالنسبة للقهوة ديوان عنده مخزون في 3300 طن يعني اللي يغطي تقريبا شهرين تهلاك بالنسبة للقهوة ما عندناش إشكال. روز يتوفر 3000 طن تقريبا طوى وما يعادل 3 أشهر من الاستهلاك تقريبا. هنا الإشكال في الروز في التعليم فما إشكاليات لوجستية إشكاليات على مستوى التعليم تقريبا. الديوان قاعد يعلب في كادونس يعني ضعيفة شوية 40 طن وفي نفس الوقت قاعد طوى يعني قاعد مع اجراءات لاختيار يعني مزودين لتعليب ال 50 طن. ان شاء الله الاشكاليه دي باش تحل على قريب كما قلت لك يعني ان شاء الله باختيار مزود ولا زوج مزودين ل يعني خاصه لتعليب ماده الروز. بالنسبه للسكر تقريبا تتوفر حاليا حوالي 14000 طن وحوالي كيف اللي قاعده طوى في البورت قاعده يعني فما كميات في حدود 58000 طن بورتوسا وبصل البورت بنزرت وبصدد التفريغ تقريبا ما يعادل ذلك كيف نتاع 4 أشهر يعني متاع استهلاك. بالنسبة للتاي الأخضر 1300 طن وعنا التاي الأسود 1100 طن حوالي 4 أشهر من الاستهلاك يعطينا.
11: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح باب ترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في أحداث مشاريع أو توسعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. وزارة الأسرة تبين في بلاغ لها أن فترة الترشح تمتد من 5 سبتمبر الجاري لغاية 5 أكتوبر، على أن يتم التسجيل وإيداع الملفات مستوفية الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية للبرنامج www.raidat.tn. في تطورات الشأن الدولي، قطاع غزة يشهد صباح اليوم مراسم تشييع جثامين 100 شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، وذلك بعد أن تمكنت الطواقم المختصة أمس من انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، والذي تعرض لقصف إسرائيلي مع بداية العدوان على القطاع. وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن استشهاد 4 لبنانيين من بينهم امرأتان وإصابة 20 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم. البحرية الأمريكية تعلن أن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن غادرت تايلاند اليوم الأحد بعد زيارة لميناء استمرت مدة 5 أيام في ختام فترة توقف قصيرة خلال انتشار طويل شامل تنفيذ عمليات في الشرق الأوسط. وشاركت حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية والتي تضم ما يقرب من 5000 فرد في الحصار البحري الأمريكي والعمليات القتالية في الحرب ضد إيران. وقال نواب ديمقراطيون أنها سجلت رقما قياسيا في العصر الحديث لعدد الأيام المتتالية التي قضتها في البحر. ختاما، طيران الإمارات يعلن أن دولة الإمارات لن تسمح بدخول المسافرين الذين سبق لهم التواجد بالكونغو الديمقراطية أو أوغندا وجنوب السودان بسبب فيروس إيبولا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. مزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل رعد من 6 لـ10 متاع الصباح.

0: 10 دقائق. يصبح الخير يصبح النور. باش يكون هذا موعدنا في نوتري بلس كل نهار حد. نوتري بلس مع أميرة عسكري. أمور صباح الخير.
1: بونجور.
0: صباح النور
1: يا للا. لا يا بسيرة.
0: مرحبا بكم.
1: أي شكرا هي فضل.
0: أميرة نحبوا ريجيم.
1: أي.
0: نبدأ به سبتمبر. أي. يخلطنا ديسمبر. أي. على الأقل واحد يخف شوية.
1: أي.
0: حاجة مش صعبة. يعني كانوا أغي كيلي بغاش نقولوا احنا. أي
1: أي. هو ديما نحن نقولوا ميرا نقولوا ماذا بينا راهو الحاجة اللي تدوم معنا وتطول معنا أكثر هي راهي اللي بتعطي أكثر
0: نتيجة.
1: وراهو معناتها بأنواع الرجيم الكل اللي حكيتهم ديما الجملة الأخرى شناي راهو كان ماكش باش تستحفظ راهو هذا اللي عملته كل باش تجيح في الماء. معناتها واحد يكون واقعي مالغري هلال معناتها هلال لي ريجيم اللي موجودين كل ولي توندونس وكل بيريود تخرج لا توندونس جديدة وإحنا قاعدين نتعايش مع هذا الكل. ولكن راهو يقعد ديما النظام الحياتي الغذائي اللي تعيش به الانتغم هذيك هو الصحيح. اليوم الفكرة متاع الغيجيم قائمة على ثلاثة حويج مهمين برشا. دونك ثلاثة حويج هذوما هما سامبل الحقيقة ما همش معقدين ولكن ينجموا يعملوا تأثير كبير برشا على الوزن متاعنا ومش كان على الميزان. نحكيه أكثر على الدهون الدهون العنيدة ودهون الكبدة سيغتو. معناتها نحن اليوم مانيش نحكيه على ميزان باش ينقص كها ولا بس باش تجي كما تحب لكن نحكيه على كبد مرتاح. نحكيه على أعضاء جسمك تكون مرتاحة فمش تريغليسيريد يطلع كوليسترول سكر. دونك المشاكل الصحية اللي نحن حشنا بها غيالما. دونك على شنية قايم هيت نحكي على جمعتين كها واللي يحب يبدأ يجرب النوعية هذية متاع الغيجيم. دونك أول حاجة انه نحيه السكر الأبيض كومبليتمون
0: تماما القطع مع السكر الابيض.
1: نعرف اللي برشا باش يقولوا لي صعيب فما اللي نحيوه ويقول لك عادي راهو مثلا فما اللي يقول لك انا عادي راهو قهوتي سون سكر جست نحبك الحاجه الحلو. دونك السكر الابيض فما اللي يلقاوها سهله وفما اللي يلقاوها صعيبه برشا. دونك محبذ انك تنحي كومبليتمون واذا وحلت عاون بسكر التمر والا سكر الخروب ميسالش. ولكن حتى كي تستعمل سكر التمر وسكر الخروب كنت حط في مغرفتين حط مغرفه ونص بعد حط مغرفه معناتها نقصك الحلاوه اللي انت متعود بها
0: شويه شويه وبعد واحد يستانس راه ما عادش يحملها
1: هذيا تعرف الا ما يجرب العبد باش يفهمها. انا وليت نقول ابدا وبعد نحكي خاطر بعد يولي ما ينجمش يشربها بالسكر.
0: نقول لك حاجه كنت قبل انا من الناس كل هذه ألف والعياذ بالله نشرب قهوة بالسكر معناها عذاب.
1: طيب كيفاش تظهر لك قهوة
0: بالسكر؟
1: تستغرب من إنسان يشرب قهوة بالسكر
0: حاجة ندبيتها تظهر حتى شنو المطعم هذا فيش قاعد تشرب
1: تولي معنى. تتبننها وهي معناتها كيكة مطعم القهوة تولي تحب القهوة بيدها معناتها. دونك الفكرة الأولى قائمة على تنحية السكر كومبليتمون جمعتين. النقطة اللي بعدها الغلة في النهار ما نفوتوش دو بورسيون بورسيون نحكي ومعنتها دو باغ متاع غلة مثلا الباغ الوحدة تساوي بورغدينة تفاحة كاليبغ به كان الكاليبغ كالصغرون ناخذو كعبتين مثلا كيفش نحكيو على مشمش ولا عوينة نوليو كعبتين كيفش نحكيو على عنب ما تتفاجعوش اما راهو الباغ يساوي 8 كعبة عنب خاطر توا وقت العنب والعنب معنتها يتاكل الحق متاع ربي ما يتحسبش فهمت. دونك اي نردو بينا منه خاطر في باشا السكر. مثلا التوت والحاجات هذيك صغيره نص كيس الكرموسه كعبه ذيش معناتها باغ معناتها انت تنجم في النهار تاخو كعبه خوخ وكعبه تفاح مثلا هذوك هما لي دو باغ نتاعك. معناتها الغله صحيه متفاهمين ولكن حتى هي كنكثروا منها راهي باش تعطينا ارتفاع نتاع انسولين وهي واحد

0: الكبده تنجم تعطي مشاكل صحيه من بينها الكبد الدهني.
1: فلي كان كليتر جاتو
0: معناتها علاش انا طول النقطه الثانيه حكيت على الغله خاطر فما ناس نحي السكر سي فري كومبليتمون وينزل لك على التمر وينزل ويمشي مثلا للغله وكل لونفي هذيك نتاع السكر يمشي عوضها في بلاصه اخرى الغله صحيه ولكن راهم دو بار في النهار كهو للناس اللي باش يقول لك شويه معناتها غله شفيها بلي ما في حد شيء غله معناتها شويه ماء وفيتامينات ريت كل حاجه موجوده ربي خلقنا باش ناكلوا منها يلزمها باعتدال معناتها كل شيء
1: في كل شيء
0: راهو الجهاز الهضمي نتاعك والقولون نتاعك ما عندوش القدره انه يتعامل مع كميه اكثر من العادي معناتها دونك ديما حط في بالك اللي فما كميه عنده القدره انه يتعامل معها اكثر من هكا راهو باش يخزنها دهون فوالا دونك النقطه الثانيه قلنا الغله باه النقطه الثالثه علاش تكون في الريجيم هذايا يلزم ما تشبعش تحب تاكل 3 مرات كهو تحب تاكل 5 مرات على راحتك تعرف كل واحد شي يحكي لك راه في كل حد وبدنه فما يقول لك انا راهو عندي فطور صباح ونعمل فطور قايله من فطور ومن عشاء وراني شيخ وترانكيل ولاباس فما يقول لك لا راني ما نجمش يلزمني فطور صباح فطور قايله وعشاء الليل فما اللي يقول لك يلزمني لكولاسيون يلزمني بين الوقت نتنوش حويجه دونك تحب وجبتين مش واجبة ديما أقل حاجة نحاولوا واجبتين تحب 5 واجبات ميسيلش ولكن الفكرة على شنية تقوم انك ما تشبعش معناتها ما تقومش من الطاولة وانت معتك مليانة ديما خلي روحك شوية كالجوع مازال موجود فاش باش تعاوننا هذي بشوية بشوية باش تلقى روحك تاكل في كميات اقل فالمعدة باش تصغر
1: من غير حرمان
0: من غير حرمان معناتها انت مثلا اشتهيت ساندويتش كل نصه تاكلوش الكل انت اشتهيت صحين مقرونة ما تاخوش صحن كبير خذ صحن صغير خذيت لازانيا ما تاخوش دو ترانش خذ ترانش دونك هي الفكره قائمه على انك تاكل من الموجود ولكن بكميه اقل من الكميه اللي انت كنت تاكل فيها يظهر لي ميرا 3 نقاط هذوما اللي قلتهم مهمين فوق ما اللي تتخيل وينجموا يعملوا تغيير كبير ياسر في حياه كل عبد دونك نقولهم هذا الرجيم اللي نقترحه من بدايه سبتمبر اللي شد الغيطم صحه وفرحه اللي عملوا بيريود صغيره كيف كيف الكبده نتاعك راهي باش تبدا فرحانه وشيخه وعامله جو سورتو بعد الصيف وطبابيزم تاع الصيف دونك فازي
1: يعطيك الف صحه يا امورا نشكرك برشا كل سنه وانت مبروك
0: ان شاء الله
1: عايشك تخرج مع جيه ان شاء الله يلا نرجعوا لكم
2: ميتري بلس مع اميره عسكري صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام صباح الخير ويكاند البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 واحد سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قالة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايه الموسيقى هيت كلوب اند ترندز وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
3: في سقرة سكول أولويتنا تكوين صغارنا على باز صحيحة من التحضيري للابتدائي وحتى للإعدادي. باش تتعرف علينا أكثر زورنا في نوتر جورني بورت أوفيرت نهار 8 سبتمبر من 11 متاع الصباح للخمسة متاع العشية في مقرنا 3 شارع محمد الخامس الكرم 2015 تونس. في سقرة سكول الفايدة في الباز.
4: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
5: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
5: عندك أورانج.
1: التسعة وعشرين دقيقة كلمتونا على 71-113-13 نسمعوا أصواتكم في صندوق عجب.
6: صندوق عجب.
7: مفروض واحد لحداش يرقد على روحه، احنا لا، احنا عنا مطعم بعدنا لحداش يتحول الى حانة الى ديسكوتيك كفي شارطة كما يقولوها اللي تحبوا من لحداش الساعتين ما ثلاثة متاع الصباح. 20 سنة واحنا في المعدل هذايا، فهمت؟ اتكلم الامن، اتكلم السلطة المعنية شيء نغمل ما يطبق عليه القانون، ولكن الى حد الليلة حد الوقت هذايا ما يطبقش عليه القانون. تتكلم ما تكلمش، تكتب ما تكتبش، كيف كيف إنسان يموت عرق بعد عرق لأنه ما يرقدش كل يوم. كل يوم كنقول لكم كل يوم تكذبوني بتاتا، كل يوم كل يوم معدل هذيك هو بيدو.
8: أهلا موزايك، تعديت على باب سعدوة. الظلام يتحس تاش ما تظلام خوين البلدية متاع الكياسات متاع البطوات. الظلام صدقني اللي كنت قبل تتعدى من باب سعدوة نوارة تقاه. الظلام ناس والله نعطى ناس مساكن بديوا واحد يسوق لقص نظرة وجاي مطر وشتاء ودنيا. يا معلم وين البلدية؟ ما سمع حتى مسؤول تعدى مغادي قال له مش نين الحكاية هذه.
9: مزيج فهم جهربي نحب نقدم اقتراح. عنا بالنسبة لنا في بني خلاد عنا سوق أسبوعي بالاسم راي أسبوعي، راو ينطلق السوق متاعنا من يوم الخميس يمتد ليوم الجمعة حتى شنهار السبت 8 متاع الليل. هل يعقل هذا اسمه أسبوعي؟ هذا رانا معاناة زرقا يعني، وفاهم الانتصاب الفوضي راو المشاكل وسكر علينا في المهجات بالكراهب متاعهم. رانا معاناة زرقا جهربي ادخلونا وشوفونا سوى الحل وشكرا.
10: ألو صندوق عجب، حسلام ومزيك. بربي نحب نقول لكم صفية السناء حسيل ومحلاها محلاها محلاها روعة بما يقولوا ولا أروع، خاصة يختمناها بحفلة هيفا وهبي. صدقوني أنا نحبها راني. عمل مرة هذه جيت في وقت نسيتنا في العطش ونسيتنا في الناموس ونسيتنا في قصنا الضوء.
11: أهلا يا صندوق عجب. يا صندوق عجب رانا نشوف العجب في البيت. بجاه ربي بجاه ربي عندي ملاحظة عديوها لي. الله يرحم والديكم يا صندوق عجب. ربي اللي جبتوا فيهم الفنانين هذوم، خاصة فتني الفنانة هيفا وفي المطار فتني مستقبلينها بالأورود، وإحنا الجوارات اللي يجيوا من برا الرياضيين اللي جايبين ميداليات ذهبية واللي جايبين بطل العالم واللي جايبين كذا مستقبلهم حد في المطار. أسروا لي إحنا البلد ذي كيفاش تمشي هذي.
12: عاصمة صندوق عجب، بربي نحب نسأل السونات يا أخي. عادي نهار الويكاند من الصباح ربي نهار السبت يقصوا الماء علينا احنا في البرارجة في حي شاكر رواد، عادي الويكاند اللي العباد تغسل فيه حوايجها وتنظف فيها رواحها من نهار السبت من 6 متاع الصباح يقصوا علينا الماء. توا نتكلم هذه ساعتين فاتت والنقطة ما عطتش. بربي على شنو معاملين؟ علاش تعملونا في الشيء هذا؟ هاي الضوء قلنا طاقة وقلنا ما كذا وكذا وكذا، والماء جد هو في الطاقة مداخل في الطاقة. علاش عم تاكلوا بينا وعلاش هكا تعملوا فينا؟ باش نغسلوا باش ندخلوا للتواليت من 6 متاع الصباح العباد مازالت مرتاحة راقدة، نهار السبت تكون مرتاحين شوية يقوم يلقى حتى نقطة. بربي وصلونا صوتنا كما جنتوا وربي يعينكم وربي يعيننا احنا.
6: صندوق عجب.
1: التسعة واربعشرين دقيقة جعنا لكم تسمع في صباح الخير بيكاد، واخلطنا الموعدنا مع أركان بن فضل إكسبير ان اوتوموبيل جاموتو تونيزي. نسمعوا توا في توت اوبسيون.
13: شيل فيول سيف فرقسو نظيف ويدوم.
6: افتوب شو مع أركين.
1: يصبح الخير يصبح النور. اهلا وسهلا باركين.
13: اهلا ميرا نهارك زين.
1: نهارك اسعد الايام. عشان بتحكي لنا اليوم؟
13: مش نحكي ولا فولكسفاجن ميرا، انا الحقيقه مانيش فرحان، حزين شوي.
1: عليه اللطف علي.
13: فولكسفاجن في العالم قاعده الباس بار دي توربولونس سي دي سيزم تسونامي نسميوه. المشكل قاعد يكبر، لكن فولكسفاجن قاعده تعمل في ريستركتوراسيون استراتيجي كامله محطوطه، فما مضره فما معناها دي توربولونس، لكن بعدهم في جي ستابيليتي اللي فولكسفاجن قاعده تخدم عليها، معناها عندها سنوات باش تهرب المشاكل الهيكليه الكبيره اللي عندها في الجروب. دونك اليوم ممكن نحكيه على أكبر سيزم جاء الفولكسفاجن من في 90 عام اللي موجودة فيهم. 90 عام تصنع في السيارات. البلان جديد يتحدث على حذف تقريبا 50,000 موطن شغل إضافي سيد المستمع، بخلاف 50,000 القدم، 50,000 أخرين في العالم الكل باش يلقاو رواحهم في الشوماج، باش يخسروا الخدمة نتاعهم.
1: وعليه هذا كل؟
13: لازمنا نوضحوا حاجة مهمة ميرا، النمرو هذا راهو ماهوش نمرو سهل، راهو 50,000 راهو حاجة كبيرة. راهو 50,000 معناها في دي جور ولوندومان يلقاو رواحهم ما يخدموش، معامل مسكرة، راهو حاجة رهيبة ورهيبة جدا.
1: وعليه قاعدين يسكروا المعامل؟
13: باش نفسر لك بشوية بشوية. في فولكسفاجن كي توصل تنحي 100,000 موطن شغل من هنا ل 2030، سيكو يا إما مشكلة كبيرة وإلا حلول جذرية المشاكل الكبيرة. الموضوع ما يقتصرش كان على الموظفين والناس اللي تخدم في الجروب. الجروب ألمان قاعد يحضر باش يطيح حتى لي موديل اللي يصنع فيهم، باش ينقص من شوا دي موديل، باش يطيح ب 50% من هنا ل 2035 في لي شوا دي موديل، لي شوا دي موتوريزاسيون، لي شوا دي زوبسيون نتاعو، وباش توصل حتى ل 75% كأقصى حد باش يولي الجروب فولكسفاجن يطلع بالقدا بالقدا في ليفيسيونس نتاعو او نيفو دي دو لاندستري نتاعو، باش ينجم معناها الكراب نتاعو يكونوا كومبيتيتيف اكثر ما غير ما يخسر المرابيح نتاعو. فولكسفاجن تحب تعمل اقل فيرسيونات، اقل موديلات، اقل دي كونفيغوراسيون، وتنتج وتبيع كميات اكبر من الموديل اللي باش تخليه. نزيد نفسر لك السيد المستمع اهداف دو لا مارك، معناها فولكسفاجن ما تخافوش، فولكسفاجن ديما موجوده باش تقعد. كيفاش واحد من اكبر لي جروب اوتوموبيل في العالم وصل للوضعيه هذه؟ لازم نعرفوا لي فولكسفاجن ماهيش مارك عاديه، راهي عندها برشا ماركات اخرين، اودي، سكودا، سيات، كوبرا، بورش، بنتلي، لامبورغيني، دوكاتي. دونك الجروب راهو قوي برشا، والجروب عنده برشا علامات وبرشا ماركات. على امتداد برشا سنين الجروب بنى القوه نتاعو على استراتيجي واضحه، اكبر عدد ممكن من لي مارك، رينا ليكسبانسيون الكبرى نتاع فولكسفاجن اللي وصلت له العوام الاخيره، اكثر عدد نتاع موديلات، وتغطي معناها تقريبا لي سيغمون اللي موجودين في المارشي الكل. اي مستعمل يحب على كهرباء باش يلقى الحاجه اللي لوج عليها عند فولكسفاجن في وحده من الماركات نتاعها. كانت هذه استراتيجي القديم من سيتادين صغيرة، لي سي في، برلين، اوتيليتير، سبورتيف، الكتريك، كراهب غران لوكس، كل شيء موجود تحت الكاسكيت نتاع فولكسفاجن. الاستراتيجي هذه ولات اليوم مكلفة برشا، معقدة برشا، ودخلت الجروب في قفر كبير برشا، تعبوا بالقدا بالقدا. دونك كل موديل جديد لازمو ديفلوبمون، هومولوجاسيون، شين دو برودكسيون، لي بيس، لي سيرفيس سبيسيفيك، الماركتينغ، لوجيستيك، لي اس في المعقدين نتاع فولكسفاجن. دونك هذا الكل تعب الجروب. كي تزيد تدخل في كل موديل وتلقى عشرات لي فيرسيون، بعشرات المحركات، ديزل، هيبريد، اسانس، معناها دي سيلندري مختلفين، فولكسفاجن تدلل برشا الحريف نتاعها ويلقى شوا كبير. دونك هذا اللي زاد تعب فولكسفاجن. واليوم الجروب يحب يركز على موديلات اقوى، اكثر طلب، باش يوقف معناها انه يبيع الكراهب بيرسوناليزي وتقعد معناها لي كليون معناها عادي ودي كوموند الفولكسفاجن معناها سبيسيفيك، باش يمشي بالحق في الربحيه المطلوبه من الجروب، باش ينجم يتعدى باللي توربولونس هذوما. دونك في عوض ما نصنعوا 10 موديلات بكميات صغيره، باش نصنعوا كيما نقولوا احنا 5 موديلات بكميات اكبر. هذه استراتيجي نتاع فولكسفاجن. الكو دو برودكسيون نتاع كل موديل لازم يتيح، الاستعمال نتاع المصانع لازم يتحسن، ولازم عمليه الشراء وتخزين المكونات تكون ابسط ما فما، باش تطيح لي كو دو برودكسيون او ماكسيموم. عملية متاع استنساخ للموديل الصيني. كي تلقى مشكلة أخرى أكبر من هكاية، باش تلقى الطاقة متاع الإنتاجية الزايدة في أوروبا. المشكل الكبير ميرا هو في المصانع الأوروبية والألمانية بين قوسين متاع فولكسفاجن. عندهم 500,000 سيارة في العالم في العام يقعدوا ما يتباعوش في أوروبا وحدة. دونك سي ان اكسيدون دو برودكسيون في مارشي متاع القارة العجوز اللي هو ماشي ويتراجع واللي هو ماشي ويتعب. وفما دي مارشي أخرين بلوز انتيريسون notamment le marché asiatique اللي خلى فولكسفاجن العويم الاخر الكل اترافير لي سيمبيوز اللي عملتهم في الشين تتعدى باللي تيربولونس الكل بجميع انواعهم غير ما تتعب. يعني الجروب اليوم ينجم نص مليون سياره يستغنى عليهم قاعدين يتصنعوا في اوروبا. المصنع ما يخدمش بكامل طاقته دونك يقعد المصاريف نتاعو تقعد هي بيدها تقريبا يقعد ديما الكاهل نتاع فولكسفاجن معناها مثقلته هاللي شارج هذايا ما غير ما توصل لو سوي دو برودكسيون و سوي دو رونتابيليتي اللازم باش توصل معناها تغطي هاك المصاريف الكبيره هذيك. دونك اليوم فما اربع مصانع عريقه وعريقه جدا في المانيا هانوفر زفيكاو امدن ونيكار سولم باش يسكروا باش نلقاوهم خارج الخدمه وباش نلقاو معناها 50,000 وظيفه استغنيت عليهم فولكسفاجن في العالم. دونك المصانع هذوما ماهمش يسكروا نهائيا في بعض الاحيان ينجموا تصير ريستركتوراسيون تاعهم يصنعوا حاجات معناها مختلفه مش كيما قبل لكن التسكير موجود وما تروح. دونك فولكسفاجن ميرا لازمها بالحق تزرب في البروغرام هذايا باش تنجم تمنع من هل المشاكل الكبيره هذايا وتنجم تدخل في سوي دو رونتابيليتي خليها تكون فاكسيني في المستقبل وتنجم تواصل الصنع نتاعها. هذايا واضح ضرر كبير جاي من المصنعين الصينيين للماركت الاوروبيه خليها معناها تتعب بالطريقه هذايا وخليها تمشي في ابلاسيون توتال نتاع دي سيت دو برودكسيون. عندهم عشرات السنين قريب 100 عام فما معامل معناها عندها تخدم توا 90 عام باش يلقاو رواحهم معناها لازمهم يستغنيوا عليهم دي جوغ لوندما. هذا هو
1: ربي معاهم
13: هذه الاندستري جديده وهذا عالم السيارات وين وصل اليوم بهالعولمه الكبيره وبهالديموكراتيزاسيون دو لا تكنولوجي اللي صارت معنا سيور لي 5 كونتينون.
1: يعطيك الصحه يا اركان تقبل الجمعه الجايه.
13: الجمعه الجايه ان شاء الله
1: يلا نرجعوا لكم
2: توت اوبسيون مع اركان. شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم. صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فورم. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع اليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جزة تفان نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع سلاح دين السكوحي على ديجيتال سبور. كل عادة الأخبار المواقبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
5: مع أورانج بوستي الغنطخي.

0: فرشة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا باش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
2: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى انت فيها تغني انت الصوت انت نجم قرطاج ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
3: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر استي بي بونك وموزايكا فام
2: صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح

0: التسعة وثمانية وثلاثين دقيقة رجعنا لكم. أهلا أهلا وسهلا, خلطنا موعدنا إدبارت الشيف. إدبارت الشيف, شنو هالخوضة هذه عصبية؟
1: التوقيت
0: قيموك بكري
1: التوقيت ملي
0: خاطر هذاك. احنا دعينا ربي وربي استجاب لنا, جينا مستانس 11 ونص
1: صحيح.
0: واحد بدا
1: تدور بيه الدنيا صحيح, توا على بكري مازال ما خرج المارشي, مازال ما فهمش اموره
0: صحيح. هكا وقت
1: نعاونوا بعضنا عندنا جمعه صعيبه جايه الحمد لله يا ربي, نحاولوا بشويه بشويه ان شاء الله بخير
0: ان شاء الله
1: ونحضروا له احنا به.
0: اي سيدي احنا ايش قلنا من الاخر نحكي
1: شويه على الكولاسيون. هاي صحيح
0: الكولاسيون ولا مقبيله في الاوف كثيره وصغار ما عادش ياخذوا معناها.
1: احنا اللي زابيتيود كلنا اسمعني ميرا, لو معناها حاجه ماهيش معقوله اللي ناس راهي ما عادش توكل صغارها بفطور الصباح. قولي ما عادش توكل, قولي اخي ناس ما يفطروش, ما عادش نقعدوا معاهم صغارنا, ما عادش نقعدوا معاهم صغارنا, نحطوا طاوله ونعملوا كاس مير ونشربوا كاس جو ونعصر له كعبتين برقدان بيديا ونحط له كعبه العظم ودرشنو
0: كل شيء. هذاك ما عادش موجود,
1: توصل ريتويل ما عادش تو عطيك كعبه يا غرت تبدا ديريكتومون مخلطه ولا درشنو ولا اي حاجه ولا اي حاجه موجوده اندستريال قدامك تحلها وتمد وترفع حليب تقول له هاي هاي كول كولك كل شويه سكر باش تعطيك سالي عني بيش شنو كل شويه سكر. اميره كنت كان تسمع فيا حل الموضوع هذا
0: بالعكس السكر يجوع
1: بيان سور دونك هاك علاش يفطر الصباح يلقى روحه هو يزرب رابيد معك العشرة يبدا غاديك في المكتب بدون ياكل في دي نامبورت كوا اي حاجه قدامه عطيه بركه ياكل حاجه خاطر مش يشبع. نحن اش نعملوا نحاولوا اونسورغانيز باش نعملوا حاجات اللي موجودين في السيزوناليتي. اكثر حاجه مهمه بالنسبه لصغارنا اول حاجه اي حاجه ليجوم دو سيزون الخضره نتاع وقتها هذيك مهمه ياسر ياسر. تجيش انت تعطيه في حاجه سير جولي ولا تعطيه في حاجه كونجلي وكل شيء وتقول هذه منفعه لصغيري, لا لا عطينا نختاروا الخضره نتاعنا الطريه الباهيه
0: الموجوده
1: صحيه الموجوده
0: موجودة.
1: وحتى حتى الكويسون كيف نحن مش نعملوا من الاول نقولوا كان مش نعملوا مش تاخذوا ان بوكس بلاستيك هكاك ولا اي بوكس عندنا نحاول يكون نظيف ويشد السخانه وما يكون في المواصفات ما يكونش بوكس ماخذوا من اللي يجي
0: فما توا هكا دي بوكس معناها مجهولين لكولاسيون هكا كلين
1: فوالا دونك تحط فيها لي زيليمون اللي حاجتك بهم مش تكمل سلطه معناها تحط الكريديتي نتاعك تحط السفناريا نتاعك تحط ولد القمره تحط الطماطم تحط الطماطم انواع مش لازم تكون حتى كيما في التصويره مزيانه برشا تكون فما
0: انت عندك موقف منها طماط سوريز
1: ليه عندي مش كلمات انت درت القهوه في العجه طماط سوريز كنا نغزروا لها كنا نغزروا لها
0: نفرجوا فيها الحريه انت عليك تحبش الحريه
1: مرحبا بها هي مش تعمل في العجه
0: تيشمك فيهم كل
1: يعني العجه مش موافقه بالطماط سوريز قالت خويا رجع لي الفلفل نتاعي ستارتير وكعبه الطماطم نتاعي الصغيره نتاعنا نحن بعدني تحسها تلمع برشا في العجه ماهيش كل الكاليتي حاسب جوست هذا راي
0: نحترموه
1: دونك لي كريديتي الكل تحطوا سيباري وتريز امبورتون بالنسبه للعظام نتاعنا كان باش نطيبوا عظام نهزوه من صغارنا راهي فما كويسون في العظام معناها ما فماش تحط العظمه نتاعك تبقبق وبعدك تمشي تريقل امورك
0: ترجع
1: لها بعد 4 دراج ليه راي 10 دقائق 12 دقيقه يلزم البراني نتاعها ما يكونش اكحل تري امبورطون لو كان يوصل البراني نتاع الاصفر نتاع العظمه يكون مستكحل شويه ولا قليل هذاك افهم اللي هو الكوموس قاعده تخرج لكم بعديك تقلقك غازات وديغاز وكل شيء دونك فوالا ردوا بالنا هذا لي كروتون نتاعنا كان باش نعملوا دي كروتون نجموا نعملوا دي كروتون صغار خبز نتاعنا القديم حتى الخبز قاعده لنا باغيت في الدار نقصها كي جويده ونعملوا كروتون في الفور. الحاجه الاستوس نتاع الكورتون اللي بربي راهي يشيح ما يتيبش معناها مش ناخذه في الفور نحطوها في 200 دوغري 200 درجه ونعملوا لها تسخيره ونخرجوها ونقولوا راهي حمرت لا لا لا راهي تحمر لك من البر انت تحطها في البلاستيك من بعد انت تمسها تلقاها ساي نديت وكل شيء علاش على خاطر ما شيحتش دونك نطيح التمبيراتور نحطها في 70 في 80 نشيح مليح في الفور نتاعنا البشماط ولا الخبز نتاعنا ونحطوا لي كروتون كل شيء. بالنسبه للصوص الصوص عندك باللي صوص ايفيتي لي صوص اللي هما القرا برشا ويقراسو بون فما الياغورت ناتور فما شكون ينجم يعمل صوص وحده يعمل كيف زاد ياغورت ناتور شويه زيت زيتونه وشويه ديزيرب انت والتوندونس نتاع
0: الولايت
1: يحب اوكي ولا بروتين مش لازم نعملوها معنا بالنسبه للبلا برينسيبال صحيت فما البروتين معناها مش لازم كل بروتين مو نحنا ساعات لا بروتين هي اللحم صحيح كل الحيمه وبعد سكر الموضوع فهمت بالنسبه لمومه كل الحيمه والباقي كل شيء مكفي فوالا دونك في اللي لازمنا نبدلوا في لي زابيتود كولينار نتاعنا نحنا بلا برينسيبال تعمل روز وسبنخ ودجاج دونك كيفاش بتعمل دوك طيب ردوا بالك من الزيليمون اللي قرصوا. ممكن شنو من الزيليمون اللي قرصوا؟ اول حاجه البصل وثو او الحيد يضربوا نجم يقرصوا لك
0: الكلام تاعك
1: كي نبدا مزروب وما طيبش البصل نتاعي ما نسيبوش يعسل على روحه ويبدا بيان كراميليزي ويسيب الماء نتاعو. راه العدو نمبر 1 بالنسبه للماكله نتاعك اللي تعملها في الكونسيرفاسيون اللي هو الماء. الماء اللي موجود في وسط الاود فيجيتاسيون اللي موجوده في وسط الخضره. دونك مش تعمل مثلا روز ولا حاجه, مش تعمل روز من الاول تقلي شويه بصل وثوم وكل شيء, بربي قليهم على نار هاديه, مش تحط نار قويه يغلبوك وتراهم تحرقوا تتفجع, تبدا تزيد الروز وتزيد الصوص وتبدا على بعضه اونتر طون الدخليني يبدا كله معبي بالماء. اوكي دونك نفيهم فيها اتونسيون. فما شكون ولا يستعمل في الماكله كيما هكايا اللي تتهزها معاك وكل شيء, يهزها يعمل فيهم لي بودر.

0: مليح هذيك تولي مستحمره نقولوا نحن الزيت نتاعك وقت تحط الروز وتبدا تخدم الروز مليح مليح وتصب عليه الماء نتاعو دو بريفيرونس سخون وتخليه يطيب. بالنسبه للدجاج كيف كيف ما مستوس كان مش تاخو كان مش تفوحو بكل الثوم والبصل كالعاده اختار الثوم والبصل الشيح. من بعد شنو نعملو باش ناخذو الدجاج نتاعنا نعملوه مشوي ونقصوه دي مرصوها كي صغار ونزيدو عليه بعد ما هو يطيب شويه نزيدو عليه كعبه السبناخ وريقات السبناخ نقصوهم كيما هكا ونحطوهم في المقله نتاعنا الدجاج والسبناخ ومغطين كيما هكا بالخطا ونخليهم يطيبوا مليح مليح. ومن بعد في البوكس نتاعنا نحطوا الروز ابار ومن بعد نحطوا السبناخ والدجاج مع بعض. ولا هذه مثلا ينوتراستوس ردوا بالنا زاد كيف كيف في الروز في التطيب في الكونتيتي الكونتيتي نتاع الروز كيما طيبت مثلا طيب الروز ابيض من الاول في الماء هذاك خليه ميزون بلاص في الـ في الـ في الفريجيدير وراه ما يفوتش نهاري.
1: أيوة.
0: فما ناس فما يفوتش نهاري
1: الروز يحكيوا عليه قال لي ما يقعدش
0: عندك الروز والمكرونه وكل شيء راهو ما يقعدش في الفريجيدير نقولوا اكثر من نهارين ما يقعدش هكاك دونك نحاولوا نعملوه نوتر باش نجموا نستعملوه لحاجه اخرى. من بعد النهار الاول عملناه كيما هكا بلا برينسيبال راهو لازم النهار الثاني تنجم تعملوا انت دي بيني تنجم تعملوا حاجات كعبه كفته كفته بالروز الروز الدجاج نتاعك السبناخ تلمهم كل بكعبة عظم وتعمل كعبات كفتة أو كده كفتة بروتيني موجودين تجم تعملهم حكاية صحية سلطة دو ري سلطة الروز تجم تكمبوزيها باللي زي ليموني عندك الكل
1: بيمشي وذيك تو الدسير.
0: بالنسبة للدسير الدسير فمش خير من الغلة بالنسبة لصغيرك في اللي مش تعطيه يقول لك أن فروي أكروكي حاجة مش تتقرمش كسوا الغلة متاعنا نحن ولا في الاخر بالكل كان الغلة تخاف لا تبدأ نقولوا نحن تتضرب ولا كل شيء عندك الدقلة عندك الزبيب عندك هذوما اللي فروي هذوما راهم يعاونوا برشا كيف كيف للصغار حتى بور لا ديجيسيون تبدا سهله ياسر وزاده كيف كيف تخليك زاده تخليك تو نا با بيزوان باش تقعد كل مره تاخذ فك السناك نتاع البرا نتاع الشارع على اليمين وعلى اليسار دونك لو بول صحيت لو بول هذاك اش فيه تاخذ الياغورت نتاعك تعملو كيما اللبنه الياغورت تنحي له الماء نتاعو وتخليه يتسقطر مليح مليح بربي كلمة هذاك راه ما يتلوحش
1: مش يعملوا بيه
0: لي غورت
1: ما يبيدو
0: ايه غورت تجيري نتاعنا نحن ناخذ طرف ولا طرف جبن تحطك الليكيد هذاك في وسط الحليب تطلع التمبيراتور فما شكون يحطها في الياورتير وفما شكون يحطها في الباماري كيما كنا نعملوا قبل
1: والله نعرفها
0: كيما قبل نحن انا كعبه ياغورت في وسط اطر حليب
1: وتحسرك الماكينه
0: صحيح
1: والله يحسرك فكرتي في صغري
0: الزرقاء هذيك كان ريتوال هذيك نبداو نغزروا لها
1: ياغورت في الدار
0: نبداو نستناو في الكعبه الاولى
1: الماكينه
0: هذيك السينيال معناها
1: صحيح ماعادش موجودين الماكينات
0: موجودين والناس تخدم فيها والناس تعمل فيها وراهو الناس توت اون توندونس فما برشا ناس مغرومه بالستيل نتاع لي منو اللي نحكيوا عليهم هما تو يعملوا الياغورت وحدهم ويحضروه وكل شيء ويعملوا بارفيومي وتو بما ان فما ديزانتوليرانس لللاكتوز وللحليب وكل شيء والناس تعمل زاده كيف كيف ياغورت بانواع نتاع حليب مختلفه وكل شيء صحيه فيجيتال
1: مش
0: نعم اي نعم ديال فيجيتال اي با سوسي
1: وبعض
0: الغله مقصوصه تبقى بعيده عليها وبعديك تخلطها بالياغورت حاجه سامبل ياسر ياسر كعبه كاكاويه كانت تحب كعبات كما يقولون
1: لازم تحفل انت
0: يا تي ماني شد روحي في هذه كل نورمال مون راهي فما باقيت نص باقيت موجوده تقصها اذا تقص كعبه صحيه كعبه تعظم الكريديتي تحط كعبه يولي عندك ساندويتش
1: يولي كسكروت
0: صحي
1: صحي
0: موديما عندنا موديما عندنا في الكلاس نتاعي حتى كنا صغار وكل شيء عندك الوحيد مكريش هذاك واحد كلي يونيك هذاك كلي يبدا لك بتوندونس نتاع سلايطه وكل شيء وفيلك في الاخر بكل ساندويتش بحر تعرف ساندويتش بحر ساندويتش بحر اي صوص موجوده في الدار تمشي ساندويتش حتى قناويه تمشي ساندويتش
1: سلام عليكم بفضلك يا شيف يا سيدي نتقابلوا واحنا كل نهار حد هذا هو باش يكون موعدنا مع الشيف وفيق يعطيك الف صحه يلا نرجعوا لكم
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قالة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميديماك مع نوفل سلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجروماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك

0: ويكند. أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس وكل عادة عادن حوات في جازة تفان نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي واحمد عدالة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرمجه الشتويه تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكايه كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجه الشتويه 1 سبتمبر
1: الغونتخي دي كلاس على البواب وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد يجيو بحذنا وعيشوا معانا أجواء لكل دي تالون وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%
2: مع أوغانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا
1: الغونتخي مشكل للقراية الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسواق مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أوغانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر يعود 99 دينار و 900
2: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أوغانج وبوستي الغونتخي بالفيبر
1: عندك أوغانج
0: صباح الخير ويكاند كل نهار احد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك فام صباح الخير ويكاند
3: ميرا مغني بالاملاح المعدنيه خفيف ومتوازن ميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم
4: صباح الأخبار الحلوة والإيجابية إن شاء الله نهارك زين ميرا ليك ولكل الأبراج الفلكية أول أخبارنا للحمل فلوس كانت واقفة نجم تبدأ تتحرك وإلا أخبار ملي فرحك الثورة نجم تجيك فرصة خدمة زيادة وإلا دخل إضافي ما كنتش حاسب حسابه الجوزة الفلوس اليوم راهي مربوطة بالكلام والتواصل فما تليفون وإلا ميساج ولا شخص تعرفه ينجم يكون السبب في الفرصة المالية السرطان عندك إحساس إنه الوضع المالي لازمه يتبقى بدل واليوم تبدأ تشوف كيفاش فما فلوس تنجم تدخل من مصدر قديم إلى أسد فما فرصة باش تبرز في الخدمة ولا زيدة تثبت قيمتك قدام شخص مهم وانتي عذران هار ممتاز باش ترتب حساباتك وتشد يدك شوية الميزان يتعمل خطوة القدام يتبقى تستنى هذه هي نصيحة الأسبوع نحكيه على الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر ما تخليش الخوف من الخسارة يضيع ليك فرصة بهي إلى عقرب عندك فلوس جاية مش بالضرورة بالطريقة اللي تتوقعها والقوس راهو فلوسك مرتبطة بالحركة بالتغيير فما خدمة جديدة وإلا مشروع آخر كيف زيدة عن برج الجدي الفلوس راهي ما تجيش بالصدفة عندك تجيك بالمجهود والتنظيم ادلو فما فكرة في مخك تنجم تكون عندها قيمة مادية كبيرة هاكا ما تستهنش فيها ونكملوا مع برج الحوت فما امتراجة مالية صغيرة تفرحك ممكن نحكيو على مبلغ يدخل فما مصروف يتنحى عليك وإلا فرصة تخفف عليك
3: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك فام صباح الخير
5: توا 9:54 دقيقة احنا خلطنا إلى نهاية برنامجنا كل الفريق يسلم عليكم الحاج في استقبال التليفونات أشواق الماجري زميلتنا في الإخراج الرقمي مروان بن عمار مخرج البرنامج فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظ وهي معدة البرنامج أميرة العسكري نسمعناها في نوتري بلوس أركان بن فضل توتوبسيون والشيف وفيق كان معنا في دبارة الشيف أنا نقول لكم اقعدوا معنا على الأولى شوية آخر يلتحق بنا زميلنا الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند نسلم عليكم برشا نقول لكم التقانا إن شاء الله يا ربي الجمعة الجاية كالعادة والعوايد

0: صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند. بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كي اتيديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش، اريدو طور عالمك.
1: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
2: خديت الباك ومازلت حاير في الأورينتاسيون. لونيفرسيتي سنترال أورغانيزم أون جورني بورت أوفيرت قبل الغونتري أونيفرسيتير نهار 9 سبتمبر من 8 ل 4 متاع العشية في البزنس سكول في محمد الخامس، باش تتعرف على لي 6 إيكول متاعها: إيكول دو سونتي، بزنس سكول، إيكول بوليتكنيك، إيكول أي تي، إيكول دو دروا، وإيكول دو كوميونيكاسيون دو ديزاين. وين باش تلقى دي إكسبير أون أورينتاسيون ودي ريبريزونتون دي إيكول اللي يوفروا لك أون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. وين تنجم تعمل أون فيزيت في الكامبوس دو لونيفرسيتي سنترال. Plus d'informations, calmez-vous à la 71 79 66 79. Université centrale, ton ambition, ton avenir.
3: Maha Orange.

0: مستمع إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي يؤكد في تصريح لموزايك أن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. وطرابلسي يؤكد في تصريحه لموزايك أنه سيتم توسيع نطاق توزيع المياه المعلبة مشددا على قرب انتهاء الأزمة، خاصة مع تراجع درجات الحرارة وفق تقديره.
1: أقول لك للأمانة الوضعية يعني ماشية تدريجيا، مش نطمنوا المواطن، هاي الوضعية ماشية تدريجيا نحو الانفراج بالطبيعة، وتقلص درجة الحرارة بالطبيعة يعطيك تراجع في الطلب. قاعدين ندخلوا تو بالتنظيمي لتحسين مشهد العرض في الولايات والمناطق اللي قاعدة تسجل في زيادة في الطلب. كي نحكي على الولايات تقريبا 12 ولاية من 24 اللي فيها ضغط كبير على المياه المعدنية، نحكي على المهدية، نحكي على سوسة، نحكي على المسير، نحكي كيف على نابل، جندوبة، باجة ومدنين. تقريبا هذوما الولايات نحن بحكم المتابعة اليومية نتاعنا، هذوما الولايات اللي هي يعني أكثر يعني فيها ضغط على المياه المعدنية. كيف زاد من المخرجات نتاع الاجتماع باش تكون هناك عدالة في التوزيع بين تجار الجملة زاد المساحات التجارية، ومع توسيع قاعدة التجار للوصول لأكثر مناطق وأكثر إمكانيات لوجستية. وفي الأخير نطمن المواطن الوضعية ماشية راهي تدريجيا نحو الانفراج.
0: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن عن فتح باب قبول مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية 2026-2027. وأدعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات إلى إيداع مطالبهم لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة خلال التوقيت الإداري. في تطورات الشأن الدولي، وزارة الخارجية الإيرانية تعلن أن وزير الخارجية عباس عرقجي أجرى اتصالات هاتفية مع كل من وزير خارجية السعودية ونظيره التركية، بحث خلالها التطورات الإقليمية وآخر المستجدات الدبلوماسية في المنطقة. وفي السياق ذاته، طهران تدين بشدة الهجمات الأمريكية التي وصفتها بغير القانونية ضد السفن الإيرانية، مؤكدة حقها في الرد على ما اعتبرته انتهاكا للقوانين الدولية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية عن بدء مناورة عسكرية وأمنية واسعة غدا في إيلات ووادي عربة، تحاكي هجوما مفاجئا وعمليات تسلل جوا وبحرا وبرا بمشاركة قوات وطائرات وقطع بحرية واستخدام قدرات جوية وبحرية للدفاع عن المنطقة. وفي الختام، وكالة تاس للأنباء الحكومية الروسية تنقل عن سيرغي ريباكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله اليوم إن احتمال عقد اجتماع ثلاثي بين قادة روسيا والولايات المتحدة والصين لم يستبعد. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند. إلى اللقاء.

0: سونار على موزايك فام.
1: وزيكم بعزيمة، مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. الموعد معكم 10:30 نهار على موزايك فام، قيدوا في الاجندة نتاعكم. هكا باش يكون الموعد خلال البرمجة الجديدة على امتداد عام من زمان ان شاء الله، ان توكا الشبكة هذه الى حدود جوان القادم، في قراءة اسبوعية للاحداث الانية، اخبار، ارقام، تصريحات، نبض العالم في ساعتين من زمان في موزايك موند مع الفريق اللي جزء منهم تعرفوه مليحة. المواد يكون مع محمد علي في الإخراج، مرحبا محمد علي، خليل العماري في الأعداد، لبنى البرهومي في الإخراج الرقمي، عسلامة لبنى، مرحبا. أنشانج باين إكيب كي قاني الحقيقة، الموعد معهم هذه عائلة، الموعد معها زادة كذلك على امتداد الأسبوع في التحضير، ومن بعد الموعد معهم زادة نهار الأحد في لقاء مع جمهورنا، في لقاء مع مستمعينا، مرحبا بكم. عالم متحرك، عالم فيه توازنات مختلفة، عالم فيه تغيرات كبرى من شهر لشهر، من أسبوع لأسبوع، ومن ساعة لساعة ساعات، وذلك علاش سنحاول مواكبة ذلك. رقم الأسبوع، إيران أولا وتونس ثانيا، موجة من الحر نحكيو عليها، صيفية حارة جدا تعدت على التوانسة، نحكيو على مضيق هرمز وأرقامه مع ضيوفنا بطبيعة الحال، ونحكيو على الحرب التجارية ما بين أمريكا وكندا، أزمة عابرة أم بداية إعادة رسم العلاقات. يبدو أن كندا دور الآن إلى أوروبا وتنظر إلى أوروبا كسوق جديدة. الموضوع الانتخابات الرئاسية الفرنسية في نبضها الأول، خلينا نشوفها التصريحات الأولى والاتجاهات الأولى. ميلانشون الآن في لقاءات يتم الترويج لها على أنها لقاءات ناجحة جدا مع الجمهور العريض، لكن هل هذا يعني نية التصويت إلى جانب المترشحين الاخرين؟ السيارات الكهربائيه نحكيوا عليها مع اركان بن فضل في عالم متحرك، يختار انه السيارات الكهربائيه تتجاوز سيارات البنزين لاول مره، وهذا مؤشر كبير جدا على مستقبل التحرك، مستقبل الموبيليتي. نحكيوا عليه في موزايك موند على موزايك فام، مرحبا بكم. موزايك موند، مسيو فرانسيس كابريل على موزايك فام، لا كابان دو بيشور، معاه يجيب اخر نسمات الصيفيه. كنا نجمو نسمعوا فيروز في رجعه الشتويه، مازال بكري شويه، طن حتى لكم لهنا نوفمبر هذيك. في الاثناء فرانسيس كابريل، لا كابان دو بيشور، مرحبا بكم، هذه موزايك موند على موزايك فام.

La cabane du pêcheur. Francis Cabrel à la Mosaïque FM. Assalamu alaikum. شكرا لكم. هذه موزايك موند موزايك العالمية. الموعد مع الأخبار العالمية في ساعتين من زمان. من العاشرة لنص نهار بدنا الوقت شوية باش نرافقوا اختياراتكم في السيارة، في القضية، في الخروج، في فطور الصباح، في أي حاجة تكون القاعدة في القهوة حتى. مرحبا في استماع مد أذنكم شوية تلقوا استماع لأخبار العالم. بعد الفاصل رجوع الموعد مع خليل عماري. إيران أولا وتونس ثانيا، موجة حر تضع البلدين في صدارة الحرارة العالم. تناخل الضيف معايا حمدي حشاد مهندس بيئي وخبير في شأن المناخي والتغيرات البيئية. اقعدوا معنا، راجعين في موزايك موند. موزايك موند مع أورانج بوستي الرنتري.

0: الفرشة والقراية والجيم. تبرنشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
2: موزيك يوم كنا رحل من العشرة لنصف نهار على موزيك فام.
3: على موزيك فام الموعد معكم انتوما، شكرا لكم على الاستماع في موزيك موند. مرحبا، الموعد مع اخبارنا خليل العماري. عسلامة، مرحبا بك.
4: مرحبا لياس،
3: شكرا لك خليل. موسم جديد من موزيك موند في قراءة لأحداث العالم.
4: الحمد لله ليزيكو كانت باهية عامنا والياس، عطينا عملنا مجهود حاولنا نوصلوا المعلومة، تحليل قراءة من مختلف انحاء العالم، من فنزويلا، من ايران، من اسيا، نسميه ونغلطوا، نحاولنا نجتهدوا ان شاء الله كونوا راضين المستمعين وسنابش، نحاولوا نعملوا مجهود أكبر إن شاء الله.
3: إن شاء الله إحنا الموعد معكم إن شاء الله لآخر الأخبار من العالم في نهار الأحد هكا سبيعتين ذوما. الواحد إذا كان جمعة كاملة لاهي وإلا ما لقاش الوقت أنتوكا تلقاو ريكاب الجزء من أخبار العالم في موزايك موند على موزايك فام. يلا خلينا نتلقوا مع رقم الأسبوع. يلا
2: موزايك موند
3: موزايك موند لو شيفر خليل. إيران أولا وتونس ثانيا، موجة حر تضع البلدين في صدارة حرارة العالم.
4: هو 51.5 درجة مئوية، هو الرقم اللي سجلته مدينة دهلران الإيرانية يوم 12 جويلية 2026، وأصبحت وفق البيانات المنشورة وقتها صاحبة أعلى درجة حرارة مسجلة في العالم منذ بداية السنة، وهو رقم يعكس شدة موجة الحر اللي ضربت المنطقة ويضع جنوب غرب إيران مجددا ضمن أكثر المناطق الحارة على الكوكب. وللمقارنة فإن إيران سبق وأن سجلت درجات أعلى تاريخيا من بينها 53.7 درجة في الحوالي سنة 2017، ما يعني أن الرقم الأخير هو قياسي بالنسبة لعام 2026 وليس الرقم القياسي المطلق لإيران. من إيران الياس نمشي والتونس، القيروان دخلت هي الأخرى قائمة أكثر المناطق حرارة في العالم. يوم 26 أوت 2026 بلغت الحرارة 49.8 درجة مئوية، هذا من غير ما نحكيه على المحسوس الياس، لتحتل المرتبة الثانية عالميا مباشرة بعد محطة مهران الإيرانية اللي سجلت 50 درجة. والأهم أن القيروان تجاوزت رقمها السابق المسجل في جويلية 2026 والبالغ 49.7 درجة، واقتربت بفارق نصف درجة فقط من الرقم القياسي الوطني التونسي وهو 50.3 درجة المسجل يوم 11 أوت 2021. لكن وراء هالأرقام الياس قصة أكبر من مجرد ارتفاع في درجة الحرارة. العالم اليوم يعيش موجات حر أكثر تواتر وشدة وطول، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أصدر منذ أيام تقرير جديد حذر من خلاله من أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية في ارتفاع حرارة الأرض أصبح أمرا يصعب تفاديه. نسمع تقرير لقناة العربية.
5: كشف تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يونيب عن تحول جذري في الخطاب المناخي العالمي، مع إقرار رسمي بأن هدف حصر ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 الدرجة المئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية لم يعد قابلا للتحقيق. لسنوات كان العالم يتعامل مع حاجز درجة ونصف الدرجة المئوية باعتباره خطا أحمر في معركة تغير المناخ، لكن اليوم بات السؤال كيف نتعامل مع عالم قد يتجاوزه فعلا. تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وضع العالم أمام هذا الواقع، دعاه إلى التفكير في مرحلة ما بعد تجاوز العتبة وبدلا من الاكتفاء بتكرار التحذيرات من الوصول إليها. الفكرة لا تعني أن المعركة المناخية انتهت، بل أن قواعدها تتغير. فالعلماء يقولون أن حرارة العالم ارتفعت بالفعل بنحو 1.4 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وكل جزء إضافي من الاحترار يعني مخاطر أكبر، موجات حر، اضطرابات طقس، وارتفاع في مستوى البحار، وضغوط متزايدة على النظم البيئية والمجتمعات الأكثر هشاشة. لكن الحديث النظري يختلف إذا كنت تعيش في دولة مثل جزر مارشال في المحيط الهادئ والتي تجد نفسها في مقدمة هذه المواجهة. فارتفاع مستوى البحر ليس رقما في تقرير، بل هو تهديد مباشر للأرض والسكان والمستقبل للدولة. لذلك يتحدث التقرير عن ضرورة محاولة تقليل مدة بقاء درجة الحرارة فوق العتبة بالتوازي مع التكيف مع الأضرار التي أصبحت واقعا. الرسالة هنا مشاهدينا ليست دعوة إلى الاستسلام بل إلى تغيير الأولويات، فخفض الانبعاثات يبقى ضروريا، لكن العالم يحتاج أيضا إلى الاستعداد لما لا يمكن تجنبه. هكذا تتحول درجة ونصف من رقم كان العالم يسعى إلى عدم بلوغه إلى اختبار جديد لقدرة البشرية على احتواء الأضرار وسرعة استجابة العالم.
3: حمدي حشيد عسلامة، مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا.
6: شكرا بك إلياس، ومرحبا بكل مستمعين مزيكا.
3: الحقيقة حمدي فسر لنا شنو اللي صار. صيفية السنة مثلا في تونس هي صيفية عادية استثنائية، وقت اللي تجي الحرارة الكبيرة هذيك اللي محتبسة ما بين 35 إلى حدود 45 درجة وأكثر من أسبوع من زمان، حاجة عادية وإلا هي قبة حرارية ولا هي؟ فسر لنا صيفية السنة عادية حشيد.
6: أكيد لا يس، أكيد لا، ممكن نزاد ما خلاهاش عادية، ممكن خلا الإحساس لا يكون بأشكال مضافة للقطاعات تاع الكهرباء، يعني ممكن كانت الحاجة اللي تكمد نوعا ما محاولة التحمض أو تعاش مسخنة ديك اللي هي التكييف اللي معناها مع عنصر فقدان الكهرباء حصل بكل أبعادها الكل. خلينا نبدأ بعض العناصر اللي يسمع بعضنا معناها ممكن نفهم ليش استثنائية صيف 2026 وممكن برشا معناها بش يكون من أكثر 5 سنوات حرارة مازال مفاجئة، ذاك علاش ما نجموش نعطيو تكهنات، لكن المؤكد بش يكون أكثر 5 سنوات حرارة على الإطلاق وقاع تسجيلهم.
3: سنة بداية من السنة معناها
6: لا هو من 2024 لأكثر حرارة، لكن 2026 مش يكون من أكثر 5 سنوات سجلناهم.
3: فهمت.
6: جاي موضوع آخر سنحكيه فيه.
3: إيه أوكي.
6: معناها خلينا العنصر الأول، ممكن الأسبوع الثالث من شهر ماي أول مرة نشهد موجة حرارية ربيعية، ديس ما كانش الحكاية، كانت معناها لما استنيناهم ببداية شهر جويليا، ممكن في أكثر السيناريوات خلينا نقول شذوذ ممكن تبدأ في نهاية شهر جوان، لكن في ماي أوروبا تشهد أول موجة حرارية ثالث أسبوع ربيعية، معناها موجة حرارة ربيعية ما كانتش معناها تقريبا محسوسة. خلينا نبدأ في العنصر الثاني، العنصر الثاني في الأسبوع الثالث من جوان تحديدا ليش 62% من كوكب الأرض كان تحت درجات غير اعتيادية، معناها تقريبا أكثر من 2.7 مليار عبد تعرضوا لدرجات حرارة غير اعتيادية. ممكن زادة كيف السنة نحكيو عليه، معناها من طول الأيامات، معناها تقريبا العدد الأيامات اللي كانت درجات الحرارة هي تصنف كل دولة وكيفاش مدى تصنيفها، لكن مع تقريبا المفاهيم الأممية تحكي أدولة 35 درجة، نوليو نحكيو على بدايات موجة حر أو ممارسة نشاط طبيعي في الهواء الطلق تحت في الساعات الذروة الحرارية ممكن يولي شكل خطر على صحة الإنسان وما تكونش عنده معناه ما يكنجمش جنب معناه عواقب صحية مباشرة. هذه معناه النقطة الأولى. السنة في تونس على الأقل ليس مع انقطاع حركات التيار الكهربائي مش حكي على حاجتين، عدد الأيام اللي كانت تصنف فيهم درجة الحرارة نوعا ما مرتفعة اللي تقريبا حتيكش نهاية معناها قوت معناها قريب سجلنا 30 يوم أو 29 يوم، ثلاثين يوم معناها تقريبا عندنا 3.5 الصيف تحت درجات حرارة أعلى من المستويات العادية برشا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي ممكن دخلت جديد مكوش جديدة على الخط لكن كنا قبل نعيشها مناسبتيا ولا توا حاضرة، الليالي الاستوائية. هذه شنية الليالي الاستوائية دي معناها وقت بعد غروب الشمس بساعة ولا بساعتين من المفروض الياس فما إكارتيب حراري يوصل من 10 إلى 15 درجة.
3: صحيح.
6: اثنين معناها تقريبا مدة 3 أسابيع مجموعة متاع الأيامات ونقطة قريب 3 أسابيع ديما بلوز موان دو جور نحكي وصل معناها اللي معناها أنت كي مفهوم الليالي الاستوائية ودرجات الحرارة في الليل كانت مرتفعة، معناها كانت تقريبا هذا زاد حاجة
3: إلى جانب الرطوبة
6: بطبيعة معناها اللي أنت معناها مستنسين سخانة في القيلة ما غير غور الليل هذا ما مش ندخلوها معناها
3: كمفهوم
6: ما نعرفوهش ولا غير غور الليل هو هذا هو وهذا زاد الياس اللي ممكن خلى الاستهلاك الكهرباء ومعناها التوقعات معناها بتاع الاستهلاك
3: ينفجر
6: تونس تطيح في تسلل خاطر عندنا أزمة هيكلية ما طورناش في البنية التحتية نتاعنا من 2019 هذيك حاجة، والحاجة الثانية زادك تدخل لك عنصر المفاجأة اللي هذو من الليالي الاستوائية معناها ما تصورناهمش باش يطولوا بالدرجة دي وحد ما خذلهم من بعين الاعتبار اللي باش يكونوا طوال باش يكون فما بيك تاع كونسوماسيون وصلنا راهو برسك 3 مليون كليماتيزور معناها ما تنجمش انت في الظروف هذه ما تنجمش تقول الشخص ما تركبش كليماتيزور خاطر المحاولات معناها الانسان التأقلم على الاقل تكنولوجيا مع الظروف هذه.
3: لكن حمدي نحب نفهم شنو اللي تغير. شنو اللي تغير؟ معناها ساعه خاطر سؤالي باش نحاول يكون شامل. هل كان يمكن استباق ذلك؟ معناها لي سيانتيفيك، هل انه العالم يعرف اللي هذا جاي؟ في نفس الوقت ما هي اسباب ذلك؟ علاش القدر واحنا تقريبا في 30 يوم متتاليه درجه حراره مرتفعه عن المعدل، الى جانب نوع من المناخ الاستوائي اللي فيه رطوبه قويه جدا؟ علاش؟ شنو الاسباب؟
6: الأسباب اللي عندك هذه كل معناها راه متوقعينه من قبل، ما حد شيء جديد. أما تو الناس بدات تفهم الكلام اللي نقول فيه بجدية، هذا اللي تغير. معناها قبل كان من قبيل التهويل، من قبل معناها تقارير علمية معناها مبالغة في التهويل. تو معناها التهويل هذاك معناها شفناه عشناه بكل تفاصيله، معناها وخلفنا معناها نكونوا تونا لانكسيتي كليماتيك عليه، كونت لانكسيتي كليماتيك حول الموضوع. بالتالي تحكيها فيه كله كان موجود، لكن حد مسليها بعين الاعتبار كما كنا متوقعين. هذا من جانب. الجانب الثاني ليس معنى كان ممكن تحضير ليه على الأقل صحيا الطرق الاتصالية، معنى على الأقل من قبل الستيج، على الأقل وقت القسان الضوء ذيك مش ناس تحضر روحها وتكون فما مصداقية في الأوقات حسب المناطق. هذا معنى كان ما كانش معنى كان يجب يصير بطريقة خير برش. هذا معناه هذا من الحاجات اللي ما صارتش. شنو اللي صار؟ انت سالتني سؤال قلت لي شنو اللي صار؟
3: اي بعد شنو الاسباب في العالم؟ شنو الاسباب اللي خلت اللي خلتنا نلقاو روحنا امام هذا الوضع المناخي؟
6: هذا التراكمات ليس التراكمات تو الغلاء
3: نفسروها للناس.
6: 250 سنة عنا بدينا في مرحلة صناعية، انتجنا مليارات لطنان، حرقنا فحم، حرقنا غاز، حرقنا بترول، هذاك كله كل حرقان تاع الغازات كل طلعت في الغلاف الجوي. قدرتها ليس مش تمتص السخانة قد ما هي تزيد، قد ما تمتص السخانة وتخليها معنا في الأرض بشوية بشوية سخانة الأرض قاعدة تزيد. الأمم المتحدة قرأت السيناريو من بعيد، قلت لك يا سيدي نعملوا جهدنا كما كان يحكي التقرير، خليوها في 1.5 ما فوتوش. أول كاف ناكلوه في 2024 فوتنا 1.5 فوتناها معنا، و2027 شنوص 1.7 نحكيه عليه طوف كل شيء مؤشرات عنا 2027 ربي يستر. وكاب الحق ما نحبش ندخل في التفاصيل المغلى معناها في الوقت. بالتالي معناها التراكم الحراري اللي قاعد يصير قاعد يشكل لك انت في ظواهر محليه وفما ظواهر على مستوى الكوكب الكل قاعد تصير. شفنا نحن مثلا 6 موجات حراره، اوروبا تعرضت لها، تونس تقريبا 3 موجات حراره 30 يوم ماهوش بطريقه متواصله اللي عشناهم، لكن بطريقه منفصله على بعضهم. لكن 3 موجات حراره كان عندهم موقع كبير معناها علينا كتوانسه على الاقل هنا.
3: حمدي من جانب. حمدي كان تسمح للناس اللي تسمع فينا وقت اللي نسمع أنا 1.5 درجة ولا 1.7 درجة إيه ما تظهر ليش حاجة كبيرة ياسر، معناها ينجم المستمع يقول إيه وبرا برا العالم بش يزيد 1.5 ولا بش يزيد 1.7 شنو اللي بش يصير؟ معناها
6: هذا كل 1.5 شوف اش قاعد يصير. كما بالك معنى كل تحكي كوكب تحكي معناها
3: ينسيش مفسر حمد
6: باهي ايش نفصل لك ليس. مثلا انت شنية عندك الطاقة تولي انت المناخ كل يدور فيها في كوكب الارض هي ما يعادل 5 بيتاوات الوحدة ذي واحدة سمة كبيرة معنا طاقيا بس تكونفرتها. مثلا النينيو هذا اللي في الطريق اللي تو بدا يدخل معنا بطع الميدان يلعب كما نقوله بشي زيدنا من 0.2 0.3 بيتاوات ليس نترجموها بلغة معروفة ليس هذا كله صعيب وارقام وياها خلنا نحكيه بلغة تتفهم قد يقابل 0.2 0.3 ريتو مصفارة سهينة شوف كونفرتيوم تو قديش برميل نفط قديش وليو شو وليولك 800 مليار برميل نفط.
3: واو
6: 800 مليار برميل نفط شو وليولك هذوم تعرف قد ينسال كل ياس في العام برميل نفط كل العالم كل بأمريكا بالصين بأوروبا كل كل كل 38 مليار برميل نفط ياس معناش نمشي يصير في 6 أشهر نمشي تسايب الغلاف الجوي ياس اللي قد نسالكو 21 سنة بشي تسايب في 6 أشهر.
3: لكن النينيو هذا يجي كل قداش حمدي وعليش المرة هذه بالحدة هذه؟
6: كنا عادي نتيجة في التراكمات ليش ممكن في 14 في 15 آخر مرة جاء في الفترة ذيك ما كانش بك القوة المنتظرة معناها. لكن إيه صارت التراكمات ظاهرة النينيا اللي جي معناها بعد النينيو فما النينيا النينيا تبرد والنينيو يسخن معناها المياه المحيطة ذيك تصمم أكثر شوي ما خدمتش خدمتها معناها وقع نظراً للحرارة اللي قاعدة ترتفع في الغلاف الجوي كوكب الأرض ما نشهدش النينيا على الأقل باش تخفض شوية من الحدة اللي باش يصير التراكمات الحرارية ذيك كل وصلتنا النينيو مش النينيو الطبيعي النينيو الخارق اللي انا نحكي هو مش علمي سوبر نينيو هو مصطلح اعلامي مش علمي بالكل اما مش مفسره بين الناس معناه اخر مره صار الناس نرجعوا 1877
4: اوكي
6: 150 سنه تالي تقريبا صار خلى البصمه نتاعه لتو حتى في الامثال الشعبيه نتاعنا ما حتى في الأمثال الشعبية متعنا بصمة النين ولا تعرف نيل الوقت التو موجودين معناه طبعا أمثال شعبية تسمحهم على أمثال كبار على عوام الصعب على عوام الخبي مش متعيشش كالفترة دي كالتو ما زالت معناه النين وخلى أثر على المجتمع التونسي حتى التو نحن
4: السوبر نينيو هذا قديش يقعد وقديش معناها قديش يقعد لو كنت فسر شوية للناس دابور شنو السوبر نينيو نعود ونذكره وقديش يقعد وشنو المنتظر أن يكون تأثيره حمدي حشيت
6: قديش يقعد معناه ثم فترة على الأقل تمتد 6 أشهر أكثر شوية أقل شوية معناه ممكن تقعد هذه الفترة دي كمتعه شنو هو النينيو في حد ذاته النينيو الكلمة اللي عليه سميه النينيو النينيو بالإسبانية طفل صغير وقت اكتشفوا الظاهرة هذه البحارة الإكوادوريين فايدة الإكوادوريين يصطادوا في البلاصة اللي مفروض يصطادوا منها لاحظوا الماء البحر السطحية تاع المحيط قاعدة تصل الفترة اللي لاحظوا فيها الماء قاعد يصل كانت معناها وقت كريسمس معناها عيد ميلاد المسيح هذيك عليه هما ما فما كل فيجورين تاع المسيحية كل سيد المسيح وبيبي في المهد ودايرين به الحوالي سميوها النينيو مو غادي جات التسمية علميا شنو هو؟ هو ارتفاع درجات حرارة الطبقة السطحية للمحيط فما تفاعل يصير ما بين الغلاف الجوي والطبقة السطحية تاع المحيط وين ترتفع درجات الحرارة في العادة بزوز درجات ليس زوز إلى زوز فاصل 2 شنو قد عندنا ليس؟
4: قد ايه؟
6: فوتنا 4.7
4: فاش يأثر علينا احنا مباشرة؟
6: اللي تتخيلوا كل نحن في تونس به خلينا نكون واضحين تأثيرات مش مباشرة تأثيرات ثانوية لكن تأثيرات مباشرة كل بتتعرض لها لأمريكا الشمالية والجنوبية المحيط منطقة المحيط الهادي اللي معناها توا نحكي على 3 عصير في نفس المكان الجغرافي وممكن يتفهم اثنين يتوحدوا مع بعضهم هذا نحكي فيه
4: شفت هذه الصورة انتو كان البارح
6: ومنطقة معناها جنوب شرق آسيا وشرق آسيا كيف كيف من معناها تقريبا تأثيرات الكبيرة غادي قية العالم مش تكون تأثيرات ثانوية مش تأثر بطريقة أو بأخرى معناها على استقرار درجة الحرارة ممكن تشد انت موجات برد في السخانة ممكن تشد العكس مثلا في تونس مثلا هنا متوقعين نجم يجي الشتاء دافي شوي ماذا الناس نستغربوا معنا في ديسمبر ولا في جنوبي بشرها 27-28 سخن ماذا الناس نستغربوا بشرها تساقطات مطرية في وقت قصير ما نقولش طوفانية ما نقولش واحد لكن تساقطات مطرية مهمة تكون في وقت قصير جدا
4: تعرف حمدي أنا نقدر فيك برشا وزنك للكلام نعرفك اللي توزن الكلام وهذه حاجة الحقيقة نقدرها فيك برشا على خاطر وقت اللي نحكيه على ظواهر طبيعية نحاولوا أنه ما نخوفوش الناس لكن في نفس الوقت نعلموا الناس خاطر مهم أنه الإعلام يكون موجود أنت تكلمت على ظواهر خارقة قد تكون موجودة في الخريف ما قلتش في تونس قلت ظواهر خارقة لكن أنا اللي نحب نسأله هو سؤال مباشر احنا شو نجم نعمله بالضبط باش مع هالمعطيات هذه الكل معناها نحاولوا قدر الإمكان أن نستبقوا الأوضاع شنو نجمو نعمل إذا كان عنا سوبر نينيو في المحيط وإذا كان عنا أكثر من 1.5 ولا 1.7 ارتفاع درجات حرارة في القارة إذا كان شنو نجمو نعمل بالنسبة لنا على مستوانا الوطني
6: المستوى الوطني فما مجموعة من نقاط تتبع مؤشرات الاقتصادية اللي قاعدة تصير في العالم فما دول مثلا قاعدة تتجه للأمن الغذائي مش تأمن حاجياتها الغذائية معناها نتيجة القمح روز زيت حليب صغار هذا معناه راهو ضروري الأمن الغذائي في
4: التغيرات المناخية إذا كان عندك العالم قاعد يتغير اقرأ حسابك على أمنك الغذائي معقول بعده
6: البنية التحتية اللي انت معناها اي بنية تحتية تنشأ مستقبلا راهي لازم تحضرها للقرن 21-22 معايير القرن 20 والقرن 19 ننسيها وصفها ونعاودوا من جديد كل شيء
4: واضح اوكي
6: معناها ذاك الحظر البحث السياسة الاتصالية لياسر ما نقعدوش في حالة
4: احكي مع العباد
6: احكي مع العباد اطلع فسر لهم ميسالش راهو مشكلة صارت في كوكب مش تونسية المشكلة مش تونسي راهو عالم كامل يعيش فيه مانيش مش توصل هنا الحدود نوقفوه نقول فما شيء
4: ما نجموش ارتداداته نجمو كان نقلصوا منها وقت اللي يكون عندنا سياسات عمومية ناجعة تجاه ذلك
6: انت الصيف الجاي مثلا تستنى درجات حراره نقولوا نحن مرتفعه
3: اي
6: يا سيدي يقول لك الناس اللي عندهم درجه كبار مرضى انس كبار مرضى انتبهوا عليهم ربيرك ما تخليهمش يخرجوا مش يمشي للبوسه معناها مع 11 ساعة الصباح ولا تقاف السوق يقضي مع نص النهار راهو يد عنده مرض قلب مرض سكر انت من خلال التوعيه والتحسيس والمواضيع هذه برشا ناس راك باش تحافظ عليهم وتخليهم لاباس وما تشوفهمش ارقام تاع موتة معناها في المستقبل من خلال انت تحسن السياسه الاتصاليه مثال عندنا مشكله نواجهوها الغالب ماشي نحو واحد في العالم اللي نعيش فيه العالم كل يعيش فيه بالتالي باش تواجه وتحكي فيه مع الناس هذا لازم برشا جرعه وانا ندعوهم باش يكونوا جريئين المره ذي عايشكم بصالحنا الناس الكل نكونوا جريئين المره ذي النقطه الثالثه هي الناس اللي هذا اللي قاعد يصير في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بصفه عامه محو محو الاميه المناخيه اللي قاعدين من خلال حديث كما تو نحكي على الظواهر الناس قاعده تفهم صحيح قاعده تتضم وقاعده تخاف نعرف والله نعرف اما على الاقل وليت فاهم اش قاعد يصير فاهم الانجو فاهم معنى الخطر فاهم على الاقل كيفاش تتصرف شنو نحضر روحي خاطرك منطلق ما بعد الازمه وما بعد الصدمه راهو يجم يتكون في مخاخ برشا عباد وتاخذ ردود فعل وهذا اللي حاجتنا به هذا اهم حاجه من الصدمه معنى الناس واللي عندها جهوزيه معنى عليه ثاني نصيب كيما هكا باش نشوف تفاصيله باش نصدموا مباشره ما حد ما هو حاضر لحد شيء تصور معناها كان كنا جاهزين ما كانش الامور بتصير هكا معناها تصور انت حيوانات عندهم ديجنيراتور عندهم معناها بلون بي معناها باش يخزنوا
3: قاعده تقول لي قاعده تقول لي بكلمات سهله نحضروا رواحنا موجات الحراره ستتواصل المناخ في العالم قاعد يتغير لازمنا نتاقلموا مع ذلك
6: هذا هو هذا هو
3: الياس واضح شكرا لك حمدي حشير بارك الله فيك بارك الله فيك كل مرة تدخل متاعك الحقيقة تدخل ممتاز راجعين شوي آخر تتلقاو بسرح وتوه من عند كايروكي شوي آخر نحكيه على مضيق هرمز من خلال الروبورتاج ومع المحلل والكاتب السياسي المختص في الشأن الإيراني محمد علي الله حكيم من طهران موزايك موند
7: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا سوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك
8: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 واحد سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كون نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماج ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فان نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلعوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك اف ام البرمجة الشتوية 1 سبتمبر تنظم ولادات وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا
9: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
8: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة
9: أخذني
10: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي.ir. بمساهمة ام جي، باتام، نيسان، ماكسويل، بيكو، جولدن كارتاج، بواسونغي درينا بلوس، تشيكن انجوي، هوب ترافل، شيرينغتون، باكستيج، ودي بي بلوس، ديجيتاس، نسمة جديدة، وموزايك اف ام.
11: مع اورانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
12: الرونتري مشكل للقراية، الرونتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة واحسن الاسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
11: مالا فيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
12: عندك اورانج.
2: موزايك موند، كنا رحب من 10 لنص نهار على موزايك فام.

0: وتو كايروكي على موزيك فام في موزيك مون. داير عن قريب موجودين في تونس المجموعة المصرية بقيادة أمير عيد. موزيك مون على موزيك فام. موزيك مون من العاشرة النص نهار ومضيق هرمز. نحكي عليه كما قلت لكم الممر البحري الضيق بين إيران وسلطنة عمان يتحول اليوم إلى واحدة من أكثر نقاط العالم حساسية، ليس فقط بسبب الحرب والتوتر العسكري وإنما أيضا بسبب دور الحيوي في حركة الطاقة والتجارة العالمية. قبل الحرب كان يمر عبر أكثر من 20 مليون برميل من النفط يوميا، أي نحو ربع النفط المنقول بحرا في العالم، لكن الحرب غيرت المشهد بشكل كبير وتراجعت حركة السفن من مستوياتها المعتادة إلى أرقام محدودة، كما انخفضت كمية النفط العابرة للمضيق من نحو 21.6 مليون برميل يوميا في نهاية 2025 إلى حدود 4.9 فقط ملايين برميل في الربع الثاني من 2026. تقرير خليل عمري.
1: مضيق هرمز شريان العالم الذي اختنق من 125 سفينة يوميا إلى 5 سفن فقط، ومن 21,600,000 برميل نفط إلى 4,900,000 برميل.
2: لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر مائي ضيق يربط الخليج العربي بالعالم، بل تحول إلى نقطة ارتكاز حاسمة في معادلة الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة الدولي. ففي هذا الشريان البحري يعبر نحو 5 إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، ما يجعله أحد أكثر المواقع حساسية في النظام الدولي المعاصر، حيث تتقاطع الجغرافيا مع السياسة وتتشابك المصالح الاقتصادية مع الحسابات العسكرية.
1: هكذا تغير مضيق هرمز، ممر بحري ضيق لكن تأثيره عالمي، يقع بين إيران وسلطنة عمان ويربط الخليج ببحر عمان والمحيط الهندي. قبل الحرب كان يعج بالسفن، ناقلات نفط، سفن غاز وسفن تجارية، أما اليوم فالمشهد مختلف تماما، حركة محدودة وسفن تنتظر وملاحة تحت الضغط. لماذا هرمز مهم إلى هذا الحد؟ لأن جزء كبيرا من طاقة العالم يمر من هنا. في الظروف العادية يعبر المضيق أكثر من 20 مليون برميل نفط يوميا، وفي نهاية العام 2025 بلغ الرقم 21,600,000 برميل يوميا، أي نحو ربع النفط المنقول بحرا في العالم. ومن هنا تمر صادرات السعودية، العراق، الإمارات، الكويت وقطر وإيران، وحتى الغاز القطري والإماراتي يعتمد بشكل كبير على هذا الممر. أما المستهلكون الأكبر فهم في آسيا، الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، دول تعتمد على هرمز لتأمين جزء مهم من حاجياتها من الطاقة. ثم جاءت الحرب، وفي 28 من فبراير سنة 2026 تغير كل شيء. تراجعت حركة السفن وتراجعت معها حركة النفط من 21,600,000 برميل يوميا قبل الحرب إلى حوالي 4,900,000 برميل في الربع الثاني من السنة، تراجع بنحو 77%. والنتيجة لا تتوقف عند الخليج، لأن هرمز ليس قضية إيرانية أو أمريكية.

0: الملاحة والتهديد بالألغام واحتجاز بعض السفن، وبين الضغط الأمريكي والقرار الإيراني تضيق مساحة الحركة وتتراجع أعداد السفن، ويصبح كل عبور حدثا بحد ذاته. مضيق هرمز اليوم ليس مجرد ممر بحري، إنه نقطة ضغط على الاقتصاد العالمي، وكلما ضاق هرمز اتسعت دائرة القلق من الخليج إلى آسيا ومن أسواق النفط إلى العالم كله.
1: شكرا خليل. هو المحلل والكاتب السياسي المختص في شأن الإيراني محمد علي الحكيم من طهران. أستاذ محمد علي، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية، مرحبا بك. ألو.
2: أهلا وسهلا، تحياتي لكم ولمشاهديكم ولمستمعيكم الكرام. أهلا وسهلا، تحياتي لكم.
1: أستاذ محمد، الآن سؤال أول حول التقييم لحجم التهديدات الأمنية الحالية التي تواجه حركة السفن وناقلات النفط. هل ما هو مستقبل مضيق هرمز على حد تقديرك أستاذ؟
2: نعم، مش تحياتي،
1: مرحبا بك، شكرا لك، مرحبا
2: بكم الكرام. يعني بكل تأكيد اليوم المواجهة بين طهران وواشنطن هي في جوهرها حرب على عامل الوقت. يعني أمريكا تراهن على إنهاك إيران اقتصاديا، وطهران الحقيقة تراهن على أن استمرار التصعيد بكل تأكيد سيرفع كلفة الحرب على أمريكا وحلفائها. يوم أمس حسب ما استمعنا من الوكالات والقنوات الإعلامية، أنا أعتقد يوم أمس دخلنا في منزلق خطير بمعنى حرب السفن، وإيران ليلا هي الأخرى بعدما تعرضت السفن الثلاثة إلى ضربة كانت قوية بكل تأكيد هي الأخرى، ردت على استهداف السفن ليلا، وهذا إن دل على شيء فيدل بأنه انتهى زمن الاستهداف أو الضربة والهروب. إيران تواجه ضربة بضربة، وأكدت منذ اليوم الأول قبل استشهاد المرشد الإيراني بأسبوع واحد، أكد المرشد أي ضربة تتلقاها طهران بكل تأكيد الرد سيكون أو أعلى بقليل مما هو متوقع، يكون أعلى الرد. فحرب السفن حينما ابتدأت، يعني خرجنا من استهداف البنية التحتية مقابل بنية تحتية، دخلنا في حرب السفن، وهذا منزلق خطير يعني قد يؤدي إلى
1: الإغلاق،
2: حرب شاملة، استئناف الحرب الشاملة مرة أخرى.
1: نرجع إذا كان تسمح أستاذ محمد علي الحكيم إلى مستقبل ومصير مضيق هرمز نفسه. هل نحن أمام تهديدات بإغلاق كلي أو جزئي للممر في الأشهر القادمة؟
2: يعني أستبعد هذا أنت إغلاق كلي، لأنه في نهاية المطاف لحين انتهاء الحرب وأمريكا تفتح الحصار، بكل تأكيد إيران هي الأخرى إذا حصلت على ضمانات بعدم استهداف العمق الإيراني من درجة الدرجة الأولى والوصول إلى نتائج إيجابية فيما بين طهران وواشنطن حول البرامج الأخرى النووي والصاروخ. يعني الصاروخ خط أحمر من المستحيل أن يتم التفاوض حوله، وإيران لن تقبل بهذا أن تتباحث حول هذا الموضوع. حينما تهدأ الأمور بكل تأكيد سيرجع إلى ما كان عليه قبل الحرب، لكن بشروط أنا أعتقد إيرانية ستضع الشروط الحقيقية أمام قضية التفاهم فيما حول مضيق هرمز. اليوم إيران الحقيقة تتحمل كلفة اقتصادية أكبر من الولايات المتحدة، ولا يختلف على هذا
1: الحال،
2: لكن واشنطن وحلفائها الحقيقة لا يستطيعون يعني تجاهل كلفة ارتفاع النفط وكذلك الاضطرابات واضطراب الملاحة بالتحديد والأسواق العالمية.
1: الجميع خاسرون، معناه الجميع خاسرون في تواصل الأزمة أساسا في علاقة بمضيق هرمز. يخسر الجميع إذا على حد تقديرك لو تواصل الغلق.
2: هرمز ورقة استراتيجية، ورقة ذهبية لدى إيران، ورقة غيرت المعادلات.

0: لا تقل أهميتها عن البرنامج عن السلاح النووي الذي تمتلكه كلا من أمريكا وإسرائيل. هرمز ورقة حينما تم تفعيلها أول يوم الحرب. الإيرانيين يعني أصبح هناك صدى في إيران، لماذا لم يتم تفعيلها بعدما خرجت أمريكا عام 2018 وبالتحديد الرئيس الأمريكي ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2005؟ لماذا لم يتم تفعيلها؟ ورقة إيجابية، ورقة غيرت المعادلات. وللعلم يعني الرئيس الأمريكي ترامب أنا أعتقد أخطأ خطأ جسيم بحق تاريخه السياسي وبحق الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه لم يكن الرجل أذكى من الرؤساء السابقين بايدن وبوش وأوباما، لأنه لو كانوا الرؤساء السابقين متيقنين بأنه يمكن استهداف البرنامج النووي واستهداف النظام لفعلوها ولا استهدفوا البرنامج النووي في مهده، لكن كانوا متيقنين بأن لدى إيران أوراق استراتيجية يمكن أن تغير المعادلات.
1: أوكي، لكن أستاذ لو تسمح، هل الولايات المتحدة بكل مطابخها الاستراتيجية الخلفية وإيران زاد كذلك، هل اكتشف الجميع ورقة مضيق هرمز وقيمته خلال الحرب أم كانوا يعرفون ذلك على حد تقديرك؟ شو رأيك؟
0: لما كانوا يتوقعون بأن إيران ستفعل هذه يعني ستفعل ورقة مضيق هرمز بالدرجة الأولى، تفاجأوا بالرد الإيراني. الرد الإيراني كان ردعي بالدرجة الأولى وإيصال رسائل تأديبية، يعني يمكن أن نقول بأنه إيصال رسائل تأديبية. لذلك الخطة في بادئ الأمر، يعني نحن أو في بادئ الأمر نتكلم نقول بأنه ماذا جنت أمريكا من هذه الحرب؟ اليوم أمريكا أنا باعتقادي وصلت إلى مراحل فقدت ماء وجهها، لأنه في المعطى السياسي الذي يبدأ الحرب، في المعطى العسكري عفوا، حينما الذي يبدأ الحرب ويطالب بالهدنة فهو خسران. هذا قاعدة في المعطى العسكري، الذي يبدأ الحرب ويطالب بالهدنة فهو يعني مهزوم أو لم يحقق شيئا ما. لذلك اليوم حينما دخلت أمريكا في هذه الحرب كانت ثلاثة أهداف، أو في بادئ الأمر لا يمكن المقارنة بين المنظومة العسكرية الأمريكية والمنظومة العسكرية الإيرانية. المنظومة العسكرية الأمريكية تتجاوز ميزانيتها 1,375 مليار دولار، يعني 1,375 مليار دولار تريليون وثلاثمائة وخمسة وسبعين، في حين ميزانية إيران الدفاعية لم تتجاوز 12 مليار دولار، 12 مليار دولار. فإذا واحد بالألف القسم، لكن أمريكا
1: لكن الند بالند، هذا
0: فقط هذه القضية. فقط هذه القضية، أمريكا دولة عظمى، دولة نووية، دولة دائمة العضوية، دولة لديها بارجات، دولة لديها حاملات، في ظل كل هذه الإمكانيات ولم تتمكن أن تحقق أهدافها الثلاثة التي وضعتها على الطاولة منذ اليوم الأول، إنهاء البرنامج الصاروخي، إنهاء البرنامج النووي، تشينج نظام كان هدف إسرائيلي، في ظل كل هذه الإمكانيات التي تمتلكها دولة دائمة العضوية وبرنامج نووي وأسطول طائرات،
1: كانت إيران عصية على الولايات المتحدة.
0: لم تتمكن من تحقيق أهدافها، فهذا يعد نصر إلى إيران، لأنه إسرائيل أمريكا في ظل كل هذه الإمكانيات ولم تتمكن من تحقيق أهدافها. إذن اليوم ما لم يتم تحقيقه في ساحات القتال، من المستحيل أن يتم تحقيقه على طاولة المفاوضات. وأمريكا يعني تيقنت بأنها ابتلعت طعم وغطها بها الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
1: هذا عنده ارتدادات كبرى في الولايات المتحدة، وقاعد يتقال أقوى وأقوى في وسائل الإعلام المستقلة اللي ما زالت موجودة في الولايات المتحدة، بما أنه عركة كبيرة ما بين الإعلام وما بين دونالد ترامب. سؤال أخير وبسرعة لو كان تسمح، الأستاذ المحلل والكاتب السياسي المختص في شأن الإيراني محمد علي الحكيم مباشرة من طهران، هل فما إمكانية أن تؤدي بعض المساعي الإقليمية الجهوية زاد كذلك في المنطقة إلى نوع من الانفراج على حد تقديرك في وضعية مضيق هرمز، نعم أم لا؟
0: يعني بكل تأكيد سنشهد هناك تدخل ودول ستدخل على الخط لأجل يعني إنهاء الصراع واللملمة الأمور بالتحديد من قبل قطر وسلطنة عمان ومن قبل باكستان. أنا أعتقد سنشهد خلال الأيام القادمة الزيارات من قبل بعض الدول للوساطة، لكن إيران ما لم تحصل على ضمانات حقيقية بعدم
1: ستواصل الضغط
0: الإيراني من المستحيل يتم فتح مضيق هرمز من دون ضمانات حقيقية. إيران يعني إيران دخلت في مفاوضات مباشرة وغير مباشرة منذ عام 2002 منذ بدء البرنامج النووي لحد هذه اللحظة، يعني دخلت في مفاوضات مباشرة وغير مباشرة أكثر من 1371 مرة 1371 مرة. كانت نصيب حصة الأسد للولايات المتحدة 425 مرة حول البرنامج النووي، ولم تتمكن أن تصل إلى نتائج إيجابية بسبب عدم وجود الثقة الحقيقية فيما بين طهران وواشنطن. لذلك اليوم وضعت خطة أمريكا وإسرائيل، تألفت الخطة الأمريكية الإسرائيلية من 6 مراحل والتي واجهتها إيران منذ اليوم الأول. يعني في بادئ الأمر قبل يعني في بادئ الأمر القضاء على القدرات النووية في البلاد، أرادوا يعني إنهاء القدرات النووية.
1: أي هذا حكينا فيه أستاذ، هذا حكينا فيه. إذن أنت على حد تقديرك الأيام القادمة نجم نكون نحب نخلي الموضوع في مضيق هرمز بما أنه أوسع وأشمل نعرف، لكن بالنسبة للأيام القادمة والأسابيع القادمة
0: خلينا نكون واقعيين. مضيق هرمز اليوم أصبحت مضيق هرمز، إدارة مضيق هرمز أصبحت جزء من أدوات التفاوض الإيرانية
1: واضح.
0: في الملفات النووية أو في التوازنات الإقليمية. يعني هذا الملف بعد دخل في أدوات التفاوض
1: بكل ثقله. واضح.
0: بالنسبة إلى إيران بالنسبة إلى إيران مضيق هرمز يعني هو ليس مجرد ممر اقتصادي، بل يمكن أن نقول أنه ورقة ردع جيوسياسية تستخدمها إيران كلما ارتفع منسوب الضغط عليه.
1: شكرا لك أستاذ، ذهبنا الوقت إذا كان تسمح. أستاذ ذهبنا الوقت، شكرا جزيلا لك مباشرة من إيران من طهران المحلل والكاتب السياسي المختص في الشأن الإيراني محمد علي الحكيم، يقول ورقة ضغط أساسية مضيق هرمز وهذا التراجع الذي يقارب 77% من تحويل البراميل اليومية للنفط سيتواصل لو كان تقعد إيران تحت التهديد، وهذا بطبيعة الحال عنده تأثير على أسعار الطاقة والنقل والصناعة في العالم أجمع. راجعين موعد الأخبار وشوي آخر ديريكسيون الولايات المتحدة وكندا مع خليل العماري، وين نحكيه على دونالد ترامب وعلى المبادلة التجارية الكندية مع الولايات المتحدة. شكرا للاستماع، مرحبا. موزايك موند
2: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقرة سكول أولويتنا نكون التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل، النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسوه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم ولا على سقراتسكول.ان ولا 98 665 969. سقرات سكول سيرتيفيي ISO 21001 كونفورم aux normes internationales.
3: Bref, الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم، ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش، اريدو طور عالمك.
4: صيف السنين عينيك محلولة مصحصح فايق كنزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج.

0: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. تونس تحتضن يومي 29 و30 من سبتمبر الجاري بمقر دار المصدر بالعاصمة الدورة الأولى من المنتدى الدولي للحلال الذي تنظمه شبكة الأعمال العالمية تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبتنسيق مع مركز النهوض بالصادرات. وستشهد هذه التظاهرة الدولية مشاركة عدد من المؤسسات والهياكل الإقليمية والدولية المعنية بقطاع الحلال والتقييس والتجارة، من بينها المنظمة الإسلامية للمترولوجيا والمعايير والمركز الإسلامي لتنمية التجارة والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وفق بيانات نشرها مركز النهوض بالصادرات. محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يقود وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد الوفد التونسي المشارك في الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقدها بالقاهرة يوم غد 7 من سبتمبر الجاري. وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية اليوم، ستتسلم تونس بمناسبة اجتماع القاهرة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 إلى غاية مارس 2027. وستخصص هذه الدورة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية، لا سيما في الأراضي الفلسطينية، في ظل تواصل الاعتداءات الهمجية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى القضايا العربية الأخرى وأهم أوجه التعاون بين الدول العربية في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وفق بلاغ الوزارة. دوليا، وفي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، طيران الاحتلال الإسرائيلي شن صباح اليوم غارة في محيط مدرسة أبو عاصي في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية. من جهتها، وزارة الصحة الفلسطينية تفيد بأن 17 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إن على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة في الحرب ضد إيران قد تغيرت. وقليباف يضيف في خطاب نشره على قناته على تطبيق تيليجرام بعد يوم من قصف الولايات المتحدة لعدة ناقلات نفط إيرانية في الخليج، من الآن فصاعدا أي هجوم على مصالح إيران وأمنها سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إلاما. ختاما، السلطات الاندونيسية تعلق الرحلات في 6 مطارات عقب ثوران بركان أناك كركاتو بحسب ما أعلنت وزارة النقل الاندونيسية اليوم. ومن بين المطارات التي شهدت تعليق الرحلات مطار سوكارنو هاتا الدولي الأكبر في البلاد والواقع في العاصمة جاكرتا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام فونات، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، موزايك موند. موزايك موند، كنا رحب من 10 لنصف نهار على موزايك فام. إلياس الغربي.

0: جودن بروجكت إيبوكا على موزيك FM. عسلامة مرحبا, شكرا لكم على الاستماع من العشرة لنص النهار. احنا رانا استنسنا من نص النهار لما ساعتين على خاطر الموسم اللي فات كيك خدمنا, لكن زي كذلك فرحانين انه الموعد معاكم يكون اقرب العاشرة صباحا على موزيك FM. يلا خلينا نطلقوا في ساعتنا الثانية مع تصريح الأسبوع.
1: تصريح الأسبوع, لا ديكلاراسيون دو لا سيمين.
0: خليل, تصريح الأسبوع يهزنا السيد ورجل معروف عليه التصريحات النارية الغريبة في خضم التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وكندا بسبب الخلافات التجارية والرسوم الجمركية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بتصريح أثار جدل واسع بما أنه أعلن عن تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا.
2: إلياس, تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان بتاريخ 25 أوت الفارت, وأعلن من خلاله أنه يدرس تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا. وبالفعل بعد بنهارين اليوم 27 أوت حول التصريح إلى قرار رسمي من خلال التوقيع على أمر تنفيذي يقضي باعتماد الاسم الجديد في الاستخدامات الفيدرالية الأمريكية. والبحيرة تقع على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا, ويقع نحو 52% منها داخل الأراضي الكندية. هذاك علاش قال ترامب لا يفرض الاسم الجديد على كندا أو على المجتمع الدولي, بل يلزم المؤسسات والخرائط الحكومية الأمريكية باعتماد تسمية بحيرة أمريكا. من جانبها السلطات الكندية عبرت عن رفض قرار ترامب واعتبرته خطوة استفزازية, فيما أعادت القضية هذه إلى الواجهة طبيعة العلاقات المتوترة بين الزوز بلدان خلال الفترة الأخيرة. خلينا نسمع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: أعتقد أن الهدف من هذا الأمر بالدرجة الأولى هو أننا سنقوم بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا اعتبارا من الآن, وسيتم ذلك الآن, وها أنا أوقع الأمر. لقد قدمنا جميع الأوراق والمستندات اللازمة وأبلغنا جميع الجهات المعنية. لقد أنجزنا كل ما هو مطلوب, وهذا الإجراء رسمي ويسري مفعوله بشكل فوري.
0: اليوم العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا تعيش مرحلة غير مسبوقة من التوتر خليل. بدأت بالرسوم الجمركية والتهديدات التجارية, ثم توسعت لتشمل ملفات أخرى, وصولا إلى طرح ترامب فكرة أن تصبح كندا ولاية أمريكية. وبعد أشهر من التصعيد والمفاوضات سيبدو أن الخلاف وصل إلى طريق مسدود.
2: والحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا بدأت مع فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية ثانية بعد ما اختار استخدام الرسوم الجمركية للضغط على شركائه التجاريين, ومن بينهم كندا اللي اعتبرها تحقق في فائض تجاري مع الولايات المتحدة مقابل فرض عوائق أمام بعض المنتجات الأمريكية خاصة في قطاعات الألبان والزراعات وغيرها. ومنذ مارس 2025 بدأت حرب الرسوم الجمركية مع ترامب اللي فرض رسوم واسعة على الواردات الكندية, وردت على إثرها أوتاوا برسوم مضادة على منتجات أمريكية. ومنذ ذلك التاريخ مر الخلاف بعدة مراحل من التصعيد والتهدئة والمفاوضات قبل أن يعود إلى الواجهة بقوة خلال صيف 2026 وعدم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية. بل الخلاف تجاوز المسائل التجارية وتحول إلى ما هو أكبر, خاصة مع عدم اكتفاء ترامب بالضغط التجاري على كندا من خلال طرح فكرة جعل كندا ولاية أمريكية وربط الملف التجاري بملفات أخرى أبرزها أمن الحدود وتدفق مادة الفنتانيل, بالإضافة إلى قرارات استفزازية من خلال تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا.
4: المواجهة التجارية الأمريكية الكندية خلاف يتجاوز التجارة إلى الهوية, فإلى جانب الرسوم والسلع والحرب التجارية على الأبواب دخلت اللغة والثقافة الفرنكوفونية في صلب المفاوضات. في مقدمة الخلاف مطالب أمريكية بإعادة النظر في شروط كندية, بينها إلزام الشركات بوضع ملصقات باللغتين الإنجليزية والفرنسية. رئيس الوزراء الكندي ماك كوني اعتبر هذه المطالب مساسا بحقوق أساسية, وأكد أن كندا لن تقدم تنازلات بشأن لغتها وثقافتها, وأنها لن تصل لصفقة بأي ثمن.
5: Mais ils ont changé
4: لكنهم غيروا رأيهم بما في ذلك تهديدات للغة الفرنسية ولثقافة كيبك والثقافة الكندية. هذا أمر غير مقبول ولن يكون مقبولا أبدا. في كيبك حيث يتحدث الفرنسية أكثر من 75% من السكان، لاقى موقف كاني دعما واسعا، إذ أظهر استطلاع لمعهد أنجوس ريد أن 85% أيدوا قرار قطع المفاوضات، بينما قالت رئيسة حكومة كيبك كريستين فريشيت إن الهوية ليست موضوع تفاوض. في المقابل رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامه باستهداف الكنديين الناطقين بالفرنسية، وقال إن هذا الادعاء كاذب وإنه لم يفكر أبدا في التعرض للكنديين الناطقين بالفرنسية. لا يقف التصعيد عند ذلك، فالرئيس الأمريكي يدرس تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا في خطوة تعكس اتساع الخلاف، لتتحول لمواجهة بين الجارين وصراع تختلط فيه المصالح التجارية بالهوية والثقافة والسياسة.
0: خليل، أهمية الخلاف بين الولايات المتحدة وكندا يبرز أساسا في كونهم أكثر الاقتصادات ارتباطا في العالم، بما أن أمريكا هي الشريك التجاري الأكبر لكندا، بينما تعد كندا ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة. بعض الأرقام.
2: بالفعل، الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأكبر لكندا، بينما تعد كندا ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، حيث بلغ حجم تجارة السلع والخدمات بين الزوز بلدين نحو 872 مليار دولار خلال عام 2025، تشمل مبادلات القطاعات الحيوية كما الطاقة، النفط، الغاز، السيارات، وقطاع الغيار والآلات والمنتجات الزراعية والغذائية، وهو ما يجعل أي رسوم جمركية مؤثرة على سلاسل الإنتاج في زوز بلدان. ويسعى ترامب من خلال الضغط الجمركي الحصول على شروط تجارية أفضل للولايات المتحدة، وآخرها فرض رسوم بنسبة 50% على منتجات كندية، وردة كندا بإجراءات انتقامية مماثلة وقررت تعليق المفاوضات بعد ما اعتبرت أن الشروط الأمريكية الأخيرة مجحفة جدا، وجعل الخلاف لا يتم تجاوز الخلاف، وليس مجرد نزاع حول رسوم جمركية، بل أصبح اختبار لطبيعة العلاقات بين زوز بلدان وللنظام التجاري اللي يحكمها لمدة عقود.
5: حالة من التوتر تسود جانبي الحدود الأمريكية الكندية في ميشيغان بسبب ما توصف بالحرب التجارية التي تهدد بتقويض مكاسب اقتصادية للولاية قامت منذ عقود على منظومة إنتاج مشترك وتجارة عابرة للحدود. كندا هي الشريك التجاري الثاني للولايات المتحدة بعد المكسيك، وتصدر أكثر من 70% من منتجاتها إلى السوق الأمريكية، وستؤثر حزمة الرسوم الجمركية الجديدة على 5% فقط من هذه الصادرات وبقيمة 20 مليار دولار أمريكي، لكن يتوقع أن تترك تأثيرات سلبية على قطاعات اقتصادية أمريكية في العديد من الولايات وعلى رأسها ميشيغان.
6: لقد انخرطنا معا في تجارة السيارات وتصنيع المركبات على مدى 125 عاما، لذا فإن اقتصادينا مرتبطان ارتباطا وثيقا بقطاع السيارات وبقطاعات أخرى مثل الزراعة والطاقة والأخشاب وصناعات الصلب والألومنيوم.
0: عديدة هي القطاعات المعنية، نحكي على زوز شركاء اقتصاديين كبار، نحكي على زوز قوى عالمية. بالهاتف معايا الدكتور مهدي العفيفي، المحلل السياسي وعضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي من واشنطن. دكتور، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية، وحقيقة كل مرة مرورك معنا يقدم الإضافة، شكرا لك دكتور.
7: أهلا بك وبالمستمعين الأعزاء، ويسعدني دائما المشاركة معكم.
0: هل نمر بتبدل هيكلي دائم، تغير هيكلي دائم في طبيعة العلاقات الاستراتيجية للجارتين الحليفتين، أم أن التاريخ والمصالح المشتركة الاقتصادية والاستراتيجية قادرتين على الاستعادة التوازن بسرعة، يمكن حتى بزوال ولاية ونهاية ولاية دونالد ترامب؟ شنو رأيك؟ أزمة عابرة وإلا أزمة هيكلية؟
7: لا، هي أزمة عابرة، لأننا لا ننسى العلاقات كما ذكر في التقرير لديكم 125 عاما، لا يمكن لأي شخص سواء ترامب أو غيره أن يغير هذه العلاقات. هذه العلاقات علاقات متشابكة. ما لم يذكره التقرير أن كثير من هذه المؤسسات الموجودة في كندا يمتلكها أمريكيين أنفسهم، ولها أصحاب أسهم من الأمريكيين أنفسهم. هذه القرارات يعني العشوائية هي تأتي من محاولات ترامب لإظهار نفسه أمام مؤيديه بأنه الرجل القوي. لا ننسى أن ترامب يعني يحب تغيير الأسماء كما رأينا في مركز كندي في واشنطن الذي أراد أن يزيل اسم كندي ويضع اسم ترامب عليه وقام القضاء بإزالة ذلك
8: وخليج المكسيك كذلك
7: خليج المكسيك بالطبع. والآن فلابد أن نعلم أن يعني للأسف الشديد هذا الرجل يتصرف كأنه يعني في لعبة وليست سياسة دولية. كندا هي شريك مهم جدا جدا للولايات المتحدة نفسها وليس لكندا فقط، وبعض الولايات تعتمد بشكل كبير كما ذكرتم مثل ميتشيغان على الاعتماد على كندا. بعض السيارات لا يمكن انتاجها في الولايات المتحدة الأمريكية بدون القطع التي يتم انتاجها في كندا،
8: وكندا تعرف ذلك جيدا جيدا.
7: بالطبع بالطبع ما يحدث هو النتيجة سيكون ارتفاع الأسعار على المستهلك الأمريكي، حتى لو فرض أنه 50% سيتم يعني نقلها إلى المستهلك، لن تتحمل الشركات هذه. ولا ننسى هذه اللعبة أيضا لعبها ترامب مع الصين، وكانت الصين يعني وقفت بشدة أمام الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع ترامب. فما نراه الآن هو لعبة للأسف الشديد يقوم بها ترامب، خاصة ونحن في وقت قريب من الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر، وهو يريد التأثير على هذه الانتخابات. ولا ننسى أن أحد ألد أعداء ترامب هو المرشح لمجلس الشيوخ من أصل عربي عبدول، والذي قام ندا لندا مع ترامب في كل ما قاله، ولكن بسبب الطفولة الغريبة التي يتبعها ترامب يحاول التأثير على ولاية كاملة بسبب شخص هو لا يعجبه.
8: دكتور، اللي يهمني في الأمر إلى جانب الأمر الاقتصادي والذي تحدث فيه الجميع وتحدث فيه رئيس الوزراء الكندي وكان واضحا جدا، وتحدث فيه زاد رؤساء الأقاليم في كندا، اللي يهمني هو النوراد، إطار قيادة النوراد، حلف الناتو حفظ التوازن والأمن الإقليمي في القطب الشمالي ومواجهة النفوذ المتزايد للقوى الكبرى. إلى أي مدى هذه الأزمة قد تؤثر في التنسيق الدفاعي في إطار قيادة النوراد ما بين كندا والولايات المتحدة؟
7: كي أتكلم من منطق يعني معرفة، لا تؤثر على الإطلاق. القيادات العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية ومع محاولة تغييرها تعلم جيدا أهمية هذه الاتفاقات وأهمية هذه على الأمن القومي. ما يقوم به ترامب هو مقصود به الداخل الأمريكي، ولكن عندما تأتي الأمور إلى الأمن القومي هناك فرق متخصصة من كلا من الدولتين، وهذا ليس فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني قد رأيت ذلك في يعني مرات سابقة، إبان الربيع العربي وإبان مشاكل كثيرة أخرى. ولذلك في الولايات المتحدة الأمريكية القيادة العسكرية منفصلة عن القيادة السياسية مع محاولة ترامب التأثير عليها،
8: مع محاولة ترامب التأثير عليها من خلال بعض الإعفاءات الكبرى على مستوى الجيش في الولايات المتحدة. كيف تتأثر القطاعات الحيوية مثل السيارات والمعدن الصلب والأغذية بهذه الضغوطات والرسوم المتبادلة في بعض الكلمات من فضلك دكتور؟ تفضل.
7: بالطبع عندما يكون هناك فرض 50% على قطع الغيار سينتقل ذلك إلى أسعار السيارات التي بدأت في الارتفاع، أيضا أسعار الغذاء والمواد الأساسية التي يتم استيرادها من كندا سيكون من الطبيعي ارتفاعها، وقد رأينا حالة من الامتعاض داخل المجتمع الأمريكي بسبب بداية ظهور ارتفاع في هذه الأسعار.
8: الآن سؤال الحقيقة يحيرني شوية، دونالد ترامب يعرف أنه هذا فيه تأثير على الأسعار، ودونالد ترامب يعرف اللي هو ماشي للميدترم ماشي للانتخابات، دونالد ترامب يعرف أنه فما قدرة على نوع من الغضب داخل الشارع الأمريكي، ولذا لماذا يفعل ذلك على حد تقديرك دكتور؟
7: لديه مشاكل كبيرة مثل الحرب مع إيران يحاول تحويل النظر من مسألة إيران ومسألة غزة إلى مشاكل داخلية حتى ينهمك المواطن بهذه المشاكل.
0: شكرا لك دكتور، بارك الله فيك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. هو الدكتور المحلل السياسي مهدي عفيفي، محلل سياسي وعضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي من واشنطن. نذكر أنه هو شارك في حملة أوباما. الدكتور العفيفي شكرا ليه على قبول الدعوة. وين نمشي؟ ونمشي للفاصل. بعد الفاصل الموعد مع خليل، نواصل فيه الحديث على الانتخابات الرئاسية في فرنسا. فرنسا عندها تأثير كبير على الجالية، عندها تأثير كبير زي كذلك على المنطقة، على المتوسط. خيارات يمينية متطرفة وإلا خيارات يسارية، هذا الكل عنده تأثير على الطلبة، عنده تأثير على المبادلات التجارية، عنده تأثير على السياسات العمومية داخل فرنسا، إذن على الجالية التونسية والمغاربية. هذا الكل نرجع له شوية آخر في موزايك موند.
1: موزايك موند.
9: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس، اقوى سوم 50 ميجا سوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
1: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، الأحد 6 سبتمبر، احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني، ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت. ليلة انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج غني. من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
10: جيلي فيدل ترافل، أوريدو، شيري، أوديما، بنجمعة موتورز، ديليس، فينشي ريال ستيت، بيتيكا ليزينج، بوغا، بياش بونك، ديمورا سارا توزر، اس تي بي بونك، وموزايك اف ام.
1: موزايك مونك كنا رحب من العشرة للصنهار على موزايك اف ام.

0: عبد المجيد عبد الله سمعني غني على موزيك موند.
1: موزيك موند كنا رحب من العشرة لنص نهار على موزيك فام.
0: من العشرة لنص نهار الموعد معاكم مع الموزيك موند في قراءة للأحداث الآنية. نمشوا لفرنسا. خليل، الانتخابات الرئاسية الفرنسية هل تتجه نحو تغيير سياسي جذري؟ فرنسا على موعد مع محطة انتخابية هامة في تاريخها، وهي الانتخابات الرئاسية المبرمجة في 18 أبريل 2027. بدال الماراثون باعتبارها انتخابات مختلفة عن سابقاتها، بما أن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون لن يتمكن من الترشح لولاية ثالثة بطبيعة الحال حسب الدستور، ما يفتح الباب معركة جديدة لخلافته في ظل الغياب مرجح واضح يمثل الاستمرارية السياسية.
2: هي الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة اللي باش تكون يوم 18 أبريل 2027 تجي في سياق سياسي واقتصادي معقد، بما أن فرنسا تعاني من ارتفاع الدين والعجز ومن أزمة ثقة متواصلة بين جزء كبير من الناخبين والمؤسسات السياسية، إضافة إلى ملفات الهجرة والأمن والقدرة الشرائية والتقاعد والخدمات العامة وغيرها من المشاكل الموجودة في فرنسا.
0: مشاكل هيكلية كبرى
2: كبرى جدا، كما أن المشهد السياسي اللي ظهر بعد الانتخابات التشريعية سنة 2020 أعطى فكرة عن حالة التشتت بين يمين متطرف يزداد قوة ويسار منقسم بين اليسار الراديكالي والاشتراكيين والبيئيين، ووسط يحاول إعادة تنظيم صفوفه بعد سنوات من هيمنة ماكرون. هذاك علاش انتخابات 2027 تبدو أقرب إلى مواجهة بين مشروع يريد مواصلة جزء من سياسات الوسط ومشاريع أخرى تعد بتغيير جذري في أغلب الملفات، ورغم أنه عدد الشخصيات اللي أعلنت نيتها الترشح بلغت إلى حد الآن تقريبا 30 شخصية، إلا أن مارين لوبان زعيمة الحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وإدوار فيليب رئيس الوزراء السابق في عهد ماكرون أحد مرشحي الوسط واليمين المعتدل، جون لوك ميلانشون عن اليسار يعتبر من أبرز المرشحين. نسمع تقرير يقدم أبرز المرشحين وحظوظهم في الفوز في الانتخابات وفق أحدث استطلاعات الرأي.
3: قبل أقل من عام على موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يعلن أكثر من 15 مسؤولا سياسيا نيتهم خوض السباق، أخرهم السكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فوغ الذي يتقدم للانتخابات التمهيدية لليسار تمهيدا للمنافسة الرئاسية، مؤكدا عزمه النضال من أجل فرنسا أكثر عطلا.
4: نعم، أنا مرشح لرئاسة الجمهورية، لقد كنا نحن الفرنسيين فخورين بفرنسا كقوة صناعية وعلمية ودبلوماسية وصحية، لكن السنوات العشر الماضية شكلت هدرا هائلا، ولأنني أحب بلدنا أريد أن أعيد بناء كل شيء.
3: ومن بين الوجوه اليسارية الساعية إلى خوض الانتخابات التمهيدية لليسار يبرز غافائيل غلوكسمان المنتمي إلى تيار يسار الوسط، والذي أعلن ترشحه في محاولة لمنافسة زعيم اليسار المتشدد جون لوك ميلانشون على قيادة المعسكر اليساري المنقسم. ميلانشون أكد في نهاية مايو أيار عزمه التقدم للانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة على التوالي. وعلى الضفة الأخرى من المشهد السياسي يبرز إدوار فيليب رئيس حزب آفاق أوريزون الذي أعلن ترشحه في سبتمبر أيلول 2024 ساعيا إلى توحيد صفوف الوسط واليمين. أما زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا مارين لوبين فقد أكدت بدورها عزمها خوض الانتخابات بالتزامن مع طعنها أمام أعلى محكمة في البلاد على إدانتها بتهمة اختلاس أموال عامة، والتي تلزمها بارتداء سوار إلكتروني للمراقبة مدة عام. لوبين تتقدم بحسب استطلاع الرأي في نوايا التصويت في الجولة الأولى، يليها إدوار فيليب من اليمين الوسط، وفي المرتبة الثالثة مرشح حزب فرنسا الأبية جون لوك ميلانشون.
0: روبورتاج فرانس 24 نطق باللغة العربية. معنا بالهاتف الدكتور اسماعيل خلف الله المحلل والخبير في الشأن الدولي من باريس. دكتور اسماعيل مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا.
5: مرحبا استاذ، تحية لك والسادة المستمعين الكرام.
0: لو كان باش نعطيه صورة فوتوغرافية على الانتخابات الرئاسية في سباقها الأول، هذا معناها أسابيعها الأولى، كيف نصف ذلك للجمهور العريض في تونس دكتور؟
5: أنا أعتقد محاولة رسم هذه الصورة للمشهد السياسي والانتخابي الفرنسي فيما يتعلق بانتخابات رئاسيات 2027، أعتقد أننا يجب أن نعود إلى منشأ الأزمة اللي صحت العبارة، الأزمة السياسية التي عاشتها فرنسا. فنعتقد بأن فشل المنظومة القديمة أو التيارات الكلاسيكية القديمة، سواء ما يتعلق باليمين الكلاسيكي أو اليسار الكلاسيكي، لاحظنا أنه في انتخابات 2017 جاء بديل، طرح بديل جديد وهو المنظومة الماكرونية. المنظومة الماكرونية حاولت أن تستثمر في غياب وفشل التيارات القديمة الكلاسيكية القديمة، التيارين الأساسيين وهم اليمين الكلاسيكي واليسار الكلاسيكي، لكن هذه المنظومة أيضا واجهت أزمة وفشلت. ونحن لاحظنا في الانتخابات الرئاسية السابقة 2022 كانت أيضا على حافة وعلى شفا الهزام، يعني لولا يعني صعود اليمين المتطرف مارين لوبان عندما في الشوط الثاني، وعندما التحمت الأصوات التي صوتت لصالح ماكرون ليس لصالح المنظومة الماكرونية ولكن سد كسد لصعود اليمين المتطرف. اليوم المشهد أو الأزمة تكرر من جديد، ولكن اليوم الأزمة تطال اليمين الكلاسيكي واليسار الكلاسيكي، يضاف له المنظومة التي كانت مطروحة كبديل وهي المنظومة الماكرونية. أعتقد بأن اليمين المتطرف استثمر في هذا كثيرا، والواقع بأن ماري لوبان لو لم تواجه بالأزمة القضائية التي تواجهها
0: لكانت أمام طريق مفتوحة.
5: نعم.
0: لكانت أمام طريق مفتوحة. وجستمو خلي نبدأ هنا حسب ترتيب تقريبا استطلاعات الرأي، نحكي على العائلات السياسية وعلى بعض الأسئلة حولها. نبدأ بمارين لوبان جستمو، لو كان ما هي انعكاسات احتمال وصول اليمين المتطرف إلى الليزي على المستقبل في المستقبل مع خلفيات المتابعات القضائية، هل لديها حظوظ نعم أم لا، وإلا قد نتجه نحو جوردان بارديلا؟
5: أنا نقول بأن اليمين المتطرف يعني حظوظه أنه يمر إلى الدور الثاني. الحديث اليوم حول من سيفوز بالدور الثاني. اليمين المتطرف أعتقد بأنه قد أبنى قاعدة حقيقية انتخابية صلبة تستطيع أن توصله إلى الدور الثاني، لكن الذي نطرحه اليوم، هل يستطيع هذه التيارات سواء التيارات الكلاسيكية أن تقدم شخصية تستطيع أن تواجه تواجه مارين لوبان؟ هذا الذي يبقى مطروح، لأن هذه الأصوات أو هذه الوجوه التي تقدمت، أنا أعتقد أن ربما التي لها بعض من الحظوظ هو إدوار فيليب الذي يحسب تقريبا على اليمين والوسط، وربما يحاول من خلال هذا الحزب الجديد لوريزون أنه يظهر على أن يكون بديلا. تبقى إن ظهرت شخصيات أخرى المطروحة التي ربما كانت يطرحها الرأي العام، ومثلا إيف لودغيان ربما سيقلب المعادلة، ولكن هذه تبقى كلها تخمينات. فالواضح بأن مارين لوبان إن لم توقفها الآلة القضائية، أعتقد بأنها تستطيع، لأن اليوم عندما نقول بأن الدور الثاني ربما سيكون بين اليمين المتطرف والكلاسيك واليسار الراديكالي بقيادة ميلونشو، هل تستطيع العائلات السياسية أن تصوت لصالح ميلونشو؟ هذا الذي لا نعتقده. بالتالي فربما إن سمحت المسار القضائي، إن سمح لماري لوبان أن تكون مرشحة، أعتقد أنها تكون أبواب الإليزي بكل سهولة.
0: لكن دكتور خلينا في الدور الأول وتنجو للدور الثاني إذا كان تسمح، خطر الأمور تكون أسهل بالنسبة للمستمعين. إذا كان نقعد في الدور الأول، ما هي تأثيرات التطورات القضائية الأخيرة وملاحقات مارين لوبان على حظوظها في أنها تخلط للدور الثاني؟ وإلا هل حقيقة إمكانية ترشح جوردان بارديلا مطروحة؟ معناها هل جوردان بارديلا يمكن أن يكون مرشح جدي لليمين المتطرف في خطة رئاسة جمهورية لجمهورية بقيمة فرنسا؟
6: نعم نعم صحيح، سؤال وجيه، سؤال في الصميم. أعتقد بأن اليمين المتطرف له نقطة ضعف، وهو أنه يتمثل يدور فلكه كامل حول ماري لوبان، فغياب ماري لوبان أعتقد أن هذا التيار لا يصبح له وزن، وخاصة إذا تقدم شخصية مثل بارديلا أعتقد أنه لا يستطيع أن تكون له الحظوظ المطروحة أو المحتملة التي ربما ستكون لصالح ماري لوبان إن تعذر ظهور يعني دخول ماري لوبان السباق الرئاسي.
0: أوكي، خلينا نمشي إلى العائلة الماكرونية الآن. ما هي الحظوظ البارزة ما بين إدوار فيليب وجابرييل أتال؟ هل ما زال للماكرونية حظوظ في فرنسا؟
6: لا أعتقد أن اليوم ماكرون، قلت أنه الأزمة الماكرونية حدثت في انتخابات 2022، وماكرون ما كان لينجح لو لم تتضافر أو تتحد التيارات الأخرى لمنع اليمين المتطرف، منع ماري لوبان. هذا الذي جعل ماكرون أو المنظومة الماكرونية تعيش عهدة ثانية. اليوم في اعتقادي أن الرأي العام الفرنسي والناخب الفرنسي لا يريد للمنظومة الماكرونية أن تعود. أعتقد بأن الشارع المهني ما زال غاضب على الإصلاحات التي قدمتها المنظومة الماكرونية، وعلى رأسها قانون التقاعد الذي ما زال هو محور الرحى الذي تدور وخاصة تعول عليه. وميلونشون اليوم يلوح، خاصة يلوح بأن هذا القانون التقاعد يبقى هو محور من الاستقطاب الناخب الفرنسي.
0: جون لوك ميلونشون جوستومون، خلينا نحكيوا عليه، يعلن ترشحه وسط انقسامات داخل الجبهة الشعبية الجديدة. هل يمكن حقيقة لليسار الفرنسي الاتفاق على مرشح موحد، أو أن التشتت محتوم في العائلة اليسارية؟
6: أعتقد بأن اليسار، هذه نقطة ضعف اليسار، هو تشتت هذه الأصوات وانقسام العائلة اليسارية إن صحت الكلمة، هذا الذي جعل من اليمين المتطرف أن يستثمر في هذا الانقسام. فاليسار الكلاسيكي إن قدم، نحن تكلمنا على إدوار فيليب، ربما شخصية أخرى سيغونا رويال هي تطرح نفسها أيضا كبديل، ولكن هل هذا قرون بالدور الثاني؟ الدور الثاني هو الذي ربما يعطي الحظوظ لهذا التيار، تيار اليسار الذي، ولكن يبقى سؤال أيضا، هل اليسار يعطي لليسار راديكالي؟ فيه نوع من التخوف من أن اليسار، حتى اليسار، حتى الاشتراكيين، لسوسياليست، حتى لسوسياليست أعتقد بأن هناك شك معتبر أنه ربما لا يصوت لصالح ميلونشون.
0: هل تتجه فرنسا دكتور إلى الراديكالية يساريا أو يمينيا؟
6: الواضح بأن اليسار الراديكالي هو له وجود حقيقة على المستوى البرلمان، وهذه نقطة أخرى، حتى البرلمان له دور. يعني احنا تكلمنا على الواجهة السياسية فيما يتعلق بالأحزاب، لكن البرلمان اليوم عدم حصول كتلة وحصول أغلبية تحاول أن تغلب أو تغلب كفة عن كفة، هذه غائبة أيضا، غياب كتلة واضحة، هذا يجعل أيضا من تعقيد، يجعل أو يعقد المشهد أكثر. فبالتالي فالكلام اليوم على أن فرنسا تتجه إلى أو سوف يكون اليمين المتطرف هو يستثمر في هذا، حقيقة نعم، لأن أوروبا أيضا المنظومة الأوروبية ككل استطاع اليمين المتطرف أن يكون له

0: دون التقاعد هذا يبقى كمحور يدور الأمر الآخر وهو السياسة الخارجية الفرنسية التي فشلت، المنظومة المكرونية فشلت. فخروج أو استبعاد فرنسا من القارة الإفريقية وأصبحت لا وجود لها حتى داخل البيت الأوروبي، أوروبا فرنسا اليوم لم يعد تعد لها الكلمة التي كانت تحظى بها، وحتى مع حلفاء مع الحليف الإدارة الأمريكية اليوم فرنسا غير مذكورة تماما. وشفنا لاحظنا بأن ترامب عندما كان يجلس مع ماكرون ويستهزئ حتى بتلك العبارات أنه بسخرية على أنه تضربه زوجته، وهذه كلها تجعل من أن المنظومة الماكرونية جعلت من أن الثقل الفرنسي داخل المجموعة الأوروبية وداخل التكتل الغربي وحتى باتجاه الشراكة الإفريقية كانت خاسرة، وبالتالي فهذه كلها ستكون محاور أساسية في الحملة الانتخابية.
1: الآن في علاقة بالتصويت، نعرف لهذا سابق لأوانه، لكن ميسيرش نحكي فيه في كلمتين، وكأنه جون لوك ميلانشون الآن يستقطب المسلمين في فرنسا، ويستقطب الجاليات المغاربية، ويستقطب زاد كذلك فكرة التجميع على فرنسا قريبة من القضايا العادلة، فرنسا التقليدية، فرنسا التي تدافع على الإنسان، تدافع على الحقوق والحريات. هل سيصوت على حد تقديرك، هل ستصوت الجالية المغاربية ليسار راديكالي نعم أم لا؟
0: بكل تأكيد اليمين اليسار الراديكالي قاعدته تستمد وتتغذى من الكتلة المغاربية، هذا بكل وضوح. ولكن نحن دائما نقول بأن حتى الناخب الفرنسي من أصول مغاربية فيه تيار لا يصوت، هذا هو الإشكال يعني. ولهذا اليمين المتطرف استثمر في هذا غياب هذا التيار، وخاصة الشباب اليوم الشأن العام. نعم، هذا حتى الشباب هؤلاء الحديثي العهد بالسياسة، هؤلاء هم الآن مطلقين لهذه السياسة، وهم لا يعتبرون التصويت ربما حتى من يعطيه تصور إيديولوجي آخر وفكر ديني آخر. وبالتالي فاليسار الراديكالي هذه يعني حقيقة لو تكون الصندوق الانتخابي أو الفئة الناخبة المغاربية الفرنسية من أصول مغاربية، أعتقد أنها تدفع دفعا باليسار الراديكالي. لكن هذا الغياب، غياب هذه الأصوات، ومن جهة أخرى أيضا التخوف من، لأن ربما يعني قلت أنا بأن ربما ميلانشون راه في الدور الثاني، ربما سيكون في الدور الثاني، لكن هل يستطيع أن يحسم الدور الثاني؟ هذا الذي يبقى يعني، نبقى دائما نقول بأن تبني اليسار الراديكالي لقضايا عادلة حقيقة كالقضية الفلسطينية، قضية الهجرة، هذه قضايا إنسانية حقيقة، ولكن هو ميلانشون ينتقد من ناقديه ومن معارضيه على أنه يستعملها كأدوات سياسية وكشماعات سياسية لا أكثر.
1: شكرا لك. شكرا لك دكتور إسماعيل خلفالة، المحلل والخبير في الشأن الدولي من باريس. تنحكي سيارات كهربائية بعد ما نسمعوا الشدي كيس أف لايف، هيتها بربي محمد علي. شكرا لكم لمجدين معنا وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع. برانش هكا يتسمى الفطور الصباح اللي يجي مخر، وتوكا برانش ولا فطور صباح، وإلا تحضروا في فطور عند الصحة وبالشفاء. مرحبا بكم، عودة مدرسية على الأبواب، مرحبا.

0: شادي كيس اوف لايف على موزيك اف ام مع اركين بن فضل شويخر باش نحكيو على السيارات الكهربائيه. السيارات الكهربائيه لم تعد مجرد تجربه جديده او خيار محدود في سوق السيارات، بل اصبحت جزء مهم في مستقبل النقل في العالم. ففي عام 2025 تجاوزت مبيعاتها عالميا 20 مليون سياره، واصبحت تمثل نحو ربع مبيعات السيارات الجديده، اي ان سياره من كل 4 سيارات جديده تباع اليوم اصبحت كهربائية. والتحول يبان أكثر في بعض الأسواق الكبرى، خصوصا في الصين اللي جاوزت فيها السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن نصف مبيعات السيارات الجديدة. في النرويج اللي وصلت فيها حصة السيارات الكهربائية طلعوا قديش؟ نحو 97%، أرقام تعكس سرعة التغير اللي تعرفوا صناعة السيارات، وتطرح سؤال جدي حول مستقبل السيارات اللي تعمل بالبنزين ولا ديزل. يلا روبورتاج خليل عمري.
1: السيارة التي كانت إلى وقت قريب مشهدا غريبا في الشوارع أصبحت اليوم جزءا من المشهد العادي. لا صوت للمحرك تقريبا، لا دخان في العادم، ولا حاجة إلى محطة وقود في كل رحلة. السيارات الكهربائية تتقدم بسرعة في مختلف أنحاء العالم، والأرقام تقول إن صناعة السيارات تعيش فعلا واحدة من أكبر التحولات في تاريخها. في عام 2025 تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية عالميا حاجز 20 مليون سيارة بزيادة بلغت نحو 20%. والأهم من ذلك أن السيارات الكهربائية أصبحت تمثل حوالي ربع مبيعات السيارات الجديدة في العالم، أي أن سيارة واحدة من كل 4 سيارات جديدة تقريبا أصبحت كهربائية. لكن الصورة تصبح أكثر إثارة عندما ننظر إلى بعض الدول. في الصين أكبر سوق للسيارات في العالم، تجاوزت السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن نصف مبيعات السيارات الجديدة خلال عام 2025. أما النرويج فقد وصلت إلى مستوى يكاد يجعل من محرك الوقود استثناء في سوق السيارات الجديدة. نحو 97% من السيارات الجديدة المباعة هناك كانت كهربائية. في أوروبا بلغت حصة السيارات الكهربائية نحو 28% من مبيعات السيارات الجديدة في عام 2025. الأرقام إذن لا تقول إن محركات البنزين اختفت، لكنها تقول إن الاتجاه أصبح واضحا. صناعة السيارات تتحرك تدريجيا من عصر الوقود إلى عصر الكهرباء، والسبب ليس البيئة فقط، هناك أيضا عامل السعر. تطور البطاريات جعل السيارات الكهربائية أكثر قدرة على المنافسة، لكن الطريق إلى نهاية محركات الوقود ما زال طويلا. فالبنية التحتية للشحن ليست متطورة بالقدر نفسه في كل الدول، والبطاريات ما زالت مكلفة، والمدى وسرعة الشحن يمثلان تحديا بالنسبة لبعض المستهلكين. السؤال إذن ليس هل ستختفي سيارات الديزل غدا؟ بالتأكيد لا. السؤال الحقيقي هو متى تصبح السيارة الكهربائية هي الخيار العادي وليس الخيار الاستثنائي. في الصين اقتربت الإجابة، وفي النرويج تكاد تكون الإجابة محسومة، أما في تونس فالقصة بدأت للتو.
0: أركين بفضل عسلامة. شكرا لك أركان اللي موجود معنا مباشرة على موزيك فام. أركان أنت ولد الدار، الوقت دهمنا. سؤال على السريع، هل المستقبل كهربائي؟
2: المستقبل كهربائي الياس، لكن ديبوند هذا العدد التنازلي قديش باش يقعد، فديبوند من دولة لدولة، من سوق لسوق، ومن قارة لقارة. اليوم كما كان يحكي خليل، لوكايت كريم تاع النرويج سايلوس تري بيان لا سيتواسيون. كي تبدا الدوله حاضره، التشريعات حاضره، الانفراستركتور حاضره، والمستهلك يكون واعي، نجم توصل معنا المبيعات ل 97% بطريقه سريعه وسريعه جدا. السبب شنو هو؟ ياس هو فما عده اسباب. السبب الاول هو التطور الكبير في لي باتري، العوام الاخرى الكاباسيتي تاع لي باتري تعدات دو سامبل ودوبل برشا مرات، معناها اللي توصل تقريبا فوت 1000 كيلومتر في الاوتونومي. السبب الثاني هو المنافسه الكبيره الصينيه اللي قاعدين راو فيها من عام لعام، ماشيه وتزيد تولي اقوى، ومست لي سيجمون الكل نتاع الكراب، البريميوم، لي اس يو في، لي برلين، لي سوبر كارز، لي هايبر كارز. دونك اليوم المصنع الصيني اون افونس دو فاز بارابور للصناعه العالميه الكل. دونك المنافسه هذه ماهيش قايمه فقط على السعر، اليوم ولات العلامات الصينيه تنافس في التكنولوجيا، في التجهيزات، في البرمجيات، في سرعة الشحن، في المدى زادة متاع البطاريات ومتاع الأوتونومي متاع السيارات متاعها، وفي الجودة زادة. اليوم ولينا نحكي ولا مصنع صيني يعطي في جودة خير من مصنع أوروبي في برشا علامات صينية. الضغط هذا يجبر المصنعين الكل بما فيهم اليابانيين والأوروبيين والأمريكان زادة على تسريع المشاريع متاعهم الكهربائية، مراجعة كبيرة في الأسعار من العام العام، الاستراتيجي كلهم ولا أبسولات، وبين عام وعام رينا مصنعين كبار يبدلوا الاستراتيجي متاعهم. السبب الثالث واللي هو أمباكتهم برشا ليس هو التشريعات. دونك عدة دول بدت المعايير متاعها متاع الاندعافات، قدمت حوافز مالية كبيرة وضريبية للسيارات الكهربائية. نرجع للكام تاع النرويج في لوكال لو بلو اكستريم، عندهم دي كريدي اتو تري بريفيرونسييل، معناها عندهم دي كريدي دامبو، عندهم ان بونوس ايكولوجيك، ان بونوس اون اسيرونس، بونوس في كل شيء لازم ياخذوا اللي ياخذ سيارة كهربائية. دونك يولي لو شوا لو بلو ريفليشي ولو شوا لو بلو استراتيجيك انك تاخذ سيارة كهربائية كمستعمل متاع السيارة.
0: باهي اركان
2: سرعة الانتقال هذه تختلف من دولة لدولة. الياس
0: اركان انت كما قلت لك ولد الدار، نحب نستدعاك بحذايا الاسبوع القادم اذا كان تسمح او كقيد في الاجندة نتاعك، على خاطر الموضوع نحبوا نرجعوا له مع خليل العماري ومع ليكيب الكل، بما انه نحبوا نحكيوا على الامباكت نتاعو في تونس، وباش نحكيوا عليه في علاقة بالخيارات. انا سمعتك المرة الاخرى مع اميرة اعطيت تقريبا كل الارقام في علاقة بالسيارات الموجودة في السوق الان واعطيت لي موديل الكل. المرة الجاية بحذية ماذا بيا نجيو نحكيو على لوفر إلكتريك في تونس وين ماشيين فيها، على خاطر مستمعينا يحبوا يفهموا الآن، وبرشا ريناهم في سيفيت 26 عرفوا بعض المشاكل الكبرى في علاقة بالشحن. دونك سيل تو بلاي يفضلك أركان حبوك بحذينا الجمعة الجاية إن شاء الله.
2: إن شاء الله نبرمجوا ليه.
0: شكرا لك أركان بن فضل، بارك الله فيك على التدخل السريع في موزايك موند. موعدنا الأسبوعي من 10:30 اتذكروا قيدوا في الأجندة قراءة ونبض العالم. غفران جيت الموعد الأخبار نص نهار، احنا نتقابلوا الجمعة الجاية 10:00 في الأمان. موزايك موند
3: الغنطري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا. في سقرة سكول أولويتنا تكوين صغارنا على بعض صحيحة، من التحضيري للابتدائي وحتى للإعدادي. باش تتعرف علينا أكثر زورنا في نوتر جورني بورت أوفيرت نهار 8 سبتمبر من 11 متاع الصباح للخمسة متاع العشية في مقرنا 3 شارع محمد الخامس الكرام 2015 تونس. في سقرة سكول الفايدة في البعض. مع أورانج

0: الورشة والقراية والجيم، تبرانشي منا كونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
2: البلوزة والدليلة والمحفل قدانا، عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع أكبر نجوم الأغنية الشعبية. سحر التراث الجربي التونسي وأصالته بالمسرح الأثري لقرطاج. الموعد 8 سبتمبر 2026 من تنظيم ودادية أعوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع Golden Moment and Artzak Events and Events. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، بشبابيك مدينة الثقافة تونس، وعلى موقع تذكرتي بونتين. انفولاين 25 505 340 بمساهمة جاكتيس ترافل اي موزيك فاما.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كاتب دولة المكلف بالمياه حمد لحبيب يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود لتثمين المياه المستعملة المعالجة والتوسع في إعادة استخدامها بهدف بلوغ نسبة استعمال تقدر ب 70% من المياه المعالجة في أفق سنة 2050 بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب. وكاتب الدولة المكلف بالمياه يشير على هامش ورشة بمقر وزارة الفلاحة إلى تسجيل تقدم في عدد من المؤشرات من بينها بلوغ نسبة تجهيزات الاقتصاد في مياه الري 97.4% وارتفاع نسبة إدماج الطاقات المتجددة بالمنشآت إلى 12%. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك غدا الاثنين بالقاهرة على رأس وفد تونسي في الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية. وستخصص هذه الدورة وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم الأحد للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية، خاصة في الأراضي الفلسطينية، في ظل تواصل الاعتداءات الهمجية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى القضايا العربية الأخرى وأهم أوجه التعاون بين الدول العربية في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. يشار إلى أن تونس تتسلم بمناسبة اجتماع القاهرة رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027. عالميا، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية وجهت ضربات قوية للقواعد الأمريكية، محذرا من أن أي اعتداء مستقبلي يستهدف مصالح بلاده سيواجه برد قوي وسريع. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تفيد بأن مليارات الدولارات المرتبطة بإيران تمر سنويا عبر حسابات مراسلة لدى بنوك أمريكية، رغم العقوبات الكثيرة والمتتالية التي تستهدف عزل طهران عن النظام المالي العالمي. وقالت الصحيفة أن هذا المسار يمثل نقطة ضعف في حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد العزلة المالية على إيران، إذ تستفيد طهران من نظام مصرفي يعود إلى عقود طويلة يسمح للبنوك الأجنبية بإجراء معاملات بالدولار عبر بنوك أمريكية. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم، حسب توقعات الجوية قليل السحب بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب، والحرارة تتراوح عامة بين 36 و39 درجة وبين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، والموعد الآن مع ليندا في ميديماج ويكاند. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: نص نهار وسبع دقائق في موزايكا فام وميدي ماج ويكاند أو الويكاند في البرمجة الشتوية الموزايكا فام. بدينا البارح الحلقة الأولى من برنامج ميدي ماج من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت واحد. مرحبا بيكم. بارح قدمت الكونسيبت نتاع البرنامج بما أنه جديد في البرمجة جديدة باش نتفاعلوا نتواصلوا نتناقشوا نتعلموا برشا معلومات نحكيوا على اكتواليتي وهذا كل بيان سور في ديزون دو 100% إيجابية. مشاركتكم تفاعلكم على المباشر على الواتساب على لي ريزو سوسيو تنجموا تعطيو رايكم او فور ميزور كنكم قاعدين معنا هوني في البلاتو في مواضيعنا الكل ونقراوهم لايف بيان سور. التفاعل يبدا من ستوديو وين على يميني كيما العاده المتالقه دائما وهي بيدها البوزيتيف فايبس معنا في البلاتو عايده عرب. مرحبا بيك.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لاباس صباح الخيرات لمساء الخيرات عن دول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: كنت البارح شهيه طيبه خاطر نص نهار وقيت فطور هو في الويكاند عم تفطر مؤخر باش قولك في الالوان رابيدمون قبل نستقبلوا ضيفنا.
1: مش عادي توا هذيا قلت سميتها بالكونيكسيون واحنا من غير ما نتفاهموا هنا لابسين بالفيغ البارح بالنوار بلون.
0: الحقيقه صدفه كبيره برشا.
1: سلام عليك ليندا. نسلم على عدنان نسلم على طروقة نسلم على غاستون في الاعداد نسلم على كل مستمعات المستمعين نسلم على محمد. وش نقول لقب نتاعو باش
0: نخليه لي عايد لي محضره بريزونطاسيون
1: البارح قلت له
0: صالح والوسام عندي له كاميرا
1: صالح ليندا قلت صالح محمد
0: صالح
1: باسم بركة
0: صالح في المشاهير قديش عنا زعما في مشاهير
1: ومحمد
2: يا صالح يا صالح
0: على كل حال فرحانة أنتوكا بوجود وبحضينا في البلاتو ضيف كل أسبوع. البارح كنا في مجال الرياضي اليوم في مجال الفني من صوته أكيد عقلتوه يظهر لي ما يستحقش بريزنتاسيون كبيرة ولكن تجربة فنية فسحة تونسية أكيد بين حضور المتميز إحساس عالي صوت مزيان على امتداد سنوات طويلة من الأعطاء مسيرة فنية يظهر لي ما تتلخصش في بريزنتاسيون كما هكا خاصة وأنه أحنا اليوم مانيش باش نكتشفوه كفنان ولكن كإنسان كمواطن تونسي بلوتو باش يتفاعل مع محتوانا تجاربه أفكاره نظرته للحياة قراءته العديد من المواضيع. هو غنى ونخليه يقول لكم مرحبا بصوته تزيد تعقلوه بصوت وصورة. مرحبا محمد جبيلي.
3: مرحبا بكم.
0: نورتنا.
3: مرحبا بكم الكل. منورة بكم. تحية كل السادة المستمعين ان شاء الله بدايه موافقه وسي بري ما الكوانسيدونس على لي كولور اللي اون ديغي فهمنا
0: البارح واليوم
1: اكزاكتومون البارح صالح كيف كيف
3: حق نصوروه نورمالمون نصوروهم اليوم اي سورتو اليوم هكا بين الفيغ والبيستاش انا تفهمنا
0: ومحمد جبيلي فيغ ميليتير سروي زيد مش قاعدين نراو فيه
1: نوياكم باليوم
3: اي ان شاء الله ديما خضره قدامنا كيما لبستنا وفوالا واش انا نخذيو وقت ممتع مع بعض
0: اكيد جدا ان شاء الله وقت ممتع اللي فيه باش نكتشفوا كما قلنا محمد جبيلي من خلال نظرته للاشياء للحياه المواضيع نتاع حياه يوميه ساعات دونك في فقراتنا المختلفه شويه خير ريكاباكتو نمشيو في بالك مع ولا ضد اصحح من الغلط ليكسبير سؤال اليوم وغيرهم الفقرات اللي باش نكتشفوهم او في غير مزيور. خلينا نبداو باغنيه اغنيه الفنان محمد جبيلي من الاغاني الجدد نتاعو قبل ما نبداو اول فقره اللي هي ريكاباكتو باش نتفاعلوا معاك عايده ومعاك محمد مع لاكتواليتي نتاع الجمعه هذيا. نخليك انت محمد قدم لنا اغنيتك وديريكتومون تلانسيها على المباشر. يلا
3: هما دو شونسون من 10 سنين.
0: ما شاء الله
3: هي كلمات يلحاني التوزيع حمد المهيري. اول تجربه بالاي اي تصوير
0: الكليب
3: في الكليب لكن الطفل معي في الكليب طفله تونسيه جبسيه
0: اي
3: معناها فوالا توزيع حمد المهيري كما قلت لو ستيل افريكان افرو فهمتني الغناء دي في اللي في اللي في الفيستيفال حتى في اللي سواغي في المغياج حبوا جمله كما اغربيت اغنياتي اللي هي السهل ممتنع جمله تتعاود دي فوا كيما ديما كيما اللحن اللي مسجل كيما الميلودي عن اغلبيه اغنياتي خليني بجنبك موسيقى لا لا لا لا, لا انت الكل في الكل لا لا لا لا ما شاء الله نفس الشيء ما شاء الله يقمر يقمر اللازمه غير الكوبلي
0: هذول اللي نسمعوها ونكتشفوها خلينا نستمتعوا بالاغنيه ونفهموا شنو قاعد يحكي محمد جبيلي. فازي محمد جبيلي قدم لكم اغنيتي على مزايك
3: قدم لكم اغنيتي ما شاء الله ما شاء الله.

0: الخلاعة فات والقراية رجع وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو في بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا سوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك.
1: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
4: I have a dream.
1: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
5: بغداد foudroyé semblant surgir de nulle part les missiles américains.
6: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
7: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: مع الياس الغربي سافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند مع أورانج.

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: ميدي ماك ويكند كل سبت وحد من نص نهار لمال ساعتين على موزايك اف ام. ريكاب أكتو.
3: ريكاب أكتو. في ريكاب أكتو نحاولوا نرجع لبعض من الأخبار الوطنية، وساعات نخرجوا حتى خارج تونس باش نتفاعلوا مع أهم اللي صار. وباش نبدأوا بأول خبر، ديما نحبوا نبدأوا بالإيجابي شوية. نحكيوا على تونس اللي شارك لأول مرة في سالون لياب 2026 للتكنولوجيا في الرياض. وهوني قبل ما نحكي على الإيفينمون وعلى المشاركة ونتفاعلوا معها غابيدمون، نسأل ضيوف البلاتو شكون فيكم مغروم يتبع إيا روبوتيك، خاصة اللي صاير في إيس. أنت عملت كليب بالإيا معناها plein dedans محمد.
4: وي يزم كل موك بالعصر سي نورمال، يعني باش يكون الفنان سورتو الفنان، ما نحكيش الانسان العادي، فما بالك الفنان لازم باش تكون فما تواصل للمسيه تكون ناجح
3: في الموسيقى مع لي شين يوتيوب اللي هبطوا اغنيه 100% يا صوت وتلحين وصوره وكليب.
4: لا تستغل معناتها بيتيتر تاخذ منهم بيتيتر فكره نتاع ارانجمون، لكن الفوا صوت لازم تخرج من الانسان باش فما احساس. هنا
3: سمعت اغنيه سويد الغيم؟
4: سمعت
3: عجبتك؟
4: حلوة. أما كما قلت لك فما حاجة ما نعرفش كما قلت لك
3: ناجي برشا حاجة
4: روح الروح،
3: رغم اللي يعني جبت ديفو راهو إنورم في يوتيوب.
4: خد فما كاليتي فما صون آخر جديدة، ما فهمت كيفاش تسمع في كاليتي صون آخر، فكرة ديما جديد يعجب من اللورة. لكن كي نحكي كما قلت الروح هو الفن الغناء معنى
3: إنسبيراسيون وكهو أما باش تكون 100% لا
4: لا لا إسرطوه كما قلت نحكيه وإحنا يقول لك الفنان شنو باش يمتاز الفنان غني إحساسه. إذا فماش إحساس فماش روح ما تنجمش تمس
3: ليا ما تنجمش يكون عنده إحساس. موافقته عايدة على يقول فيه
5: بيان سور كيما الفنان يواكب ويتبع على خاطر يستعملها في خدمته، احنا كصحفيين مطالبين باش نكونوا معناها على باج وباش نكونوا اوكورون بكل التطورات اللي تصير في العالم، واكيد نتبعوا الاحداث الانيه لمشاركاتنا التونسيه
3: بالضبط
5: في المسابقات الدوليه دونك في خصوص التكنولوجيات الحديثه.
3: يعني باش نعطي رابيدمون شنو الخبر للتفاعل معاه، الاول مره تونس تشارك هذيا 5 اديسيون اللي تصير في السالون الدولي للتكنولوجيا في الرياض من 31 و3 سبتمبر. الحاجة البينة تونس مشاركة بستة مؤسسات تونسية ناشطة في قطاع التكنولوجيا والابتكار، الديب تيك، السيبر سيكوريتي، الداتا، الاي اي، التحول الرقمي، الصناعة 4.0، الحلول الرقمية المتعلقة بالبيئة وخدمات رقمية موجهة لوين للأسواق الدولية. كأنه سوقنا ما يستوعبش ربما الحاجات والإنفونسيون، كأنهم الانجينيور متاعنا والستارتاب متقدمين علينا شوية في الوقت. سينو الهدف انه يلقاو زاده تمويلات، فما رجال اعمال خليجيين عندهم الفلوس ينجم يمولوا فكرته وتنتشر على صعيد العالمي. دونك نحب نقول لكم فقط انه فما 180 دوله، 1800 علامه تجاريه مشاركه و200 الف زائر. دونك نرجع معك محمد وبعد نعطي كلمه لعايده، معناها ترى انه اليوم عندنا الادمغه ما عندناش الامكانيات؟
4: هذيك هي
3: هذيك هي
4: اوريزمون. فما تظاهرات كبيره، خلينا نقولوها نيتمون، معناها الخليج بصفه عامه، معناها ولا ركز على الجانب هذا، نشوفوا تظاهرات شعراء مسابقات معناها
3: مجالات مختلفة
4: اللي هي فيها كتاب برشا ذكاء، وانه لانه هالعالم هذا سورتو العالم العربي فما برشا ادمغه نقولوا يوقع استغلالها وظهروا برشا ما شاء الله عليهم. كي نشوفوا احنا درنا مو معناها اولادنا في الروبوتيك معناها مروحوا دي بري
3: من الصغار
4: معناها بري. فهنا لازم نستغلوا الجانب هذا نتاع اولادنا وصغارنا اللي كما قلت، لكن الامكانيات وحدها مع التفكير بليتو ولا لي كاباسيتي اللي عندهم ولا اللي في مخهم لازم فهم الامكانيات.
3: عندهم ولاد في دبي في الخليج في
4: اوروبا، نبالو شو هذيك هو راه كي نحكي ونرجع ديما نقول الفن زاد صوت واحد وكلمات واحد متنجم، وشنو اللي خلى الاغنيه باقي نرجع لدوماني انا ساعات يقول لك مشكله الاغنيه التونسيه مش عندنا اصوات وعندنا ملحنين لكن الانتاج والترويج
3: هذاك علاش معناها السعي باش الانتشار العربي عن طريق
4: هذا
3: عايده.
5: ممكن انت حكيت قلت اول مشاركه بالنسبه للمسابقه هذه، لكن كانت عندنا مشاركات كبيره وقويه في المسابقات العالميه للروبوتيك كيما مثلا الفيرست جلوبال تشالنج ولا روبو كاب. شاركت تونس بفرق شبابيه وحققت في بعض الدورات نتائج باهيه، وهوني تظهر قيمه مدارس ومؤسسات كوين كيما لينيت ولا لينسات ولا الأبكام وإلا الإسبري اللي تخدم على مشاريع تجمع بين البرمجة الميكانيك والذكاء الاصطناعي. سؤال اليوم المطروح،
3: أيوة.
5: تونس هل عندها منظومة قادرة على تحويل الكفاءات هذه للصناعة؟ خطر فرق كبير بين دولة تشارك في مسابقات الروبوتيك ودولة تصنع
3: الروبوتات وتصدرها.
5: حل شنو اليوم؟
3: ترى في مشكلة فلوس.
5: أول حاجة فما حل التمويل. هذايا ديما نعاود نقولوها، البارح كنا في سبور نفس الشيء ليندا، التمويل، المال، قوام الأعمال، هذه ما يتخلفوش فيها اثنين. زادة أكثر بجيتيزاتيون لمجال البحث والتطوير، ربط الجامعة بالمؤسسة، ما يلزمش تقعد المشاركات الشبابية في إطار الجامعات التونسية المتخصصة في البرمجية، هذه منعزلة على المؤسسات اللي هي يلزم فما تكامل ما بين الجامعات والمؤسسات. فما حاجة أخرى أيضا، دعم الشركات الناشئة، يلزم يصير دعم على المستوى الدولي. وزاد قلت لك
3: هو صاير، أما ربما مش بالإمكانيات ما قال محمد الأشخونوميك،
5: الميزانيات المخصصة للبحث العلمي راهي ديريزوار في تونس، راهي منخفضة جدا مقارنة بما هو شأن في العديد من الدول الأخرى.
3: هذا يحكي لنا في جميع المجالات حتى البيحسبر.
5: وهنا البي بي بي نعود نرجعوا اللي يجب تشريك المؤسسات الخاصة في الدعم في المسائل هذه. حاجة أخرى، تشجيع الصناعات التكنولوجية مهم جدا اليوم، خاطر ريت ماشيين احنا ماشيين الغادي
3: بالضبط. اليوم نصدروا في كفاءتنا ونصدروا في الأدمغة متاعنا على جميع المستويات، راهو توبا رياضيين دي انجينيور ان توكا، مشاركة فيها 6 مؤسسات ناشئة دي ستارت اب توينسا. ما نجمو كان نفرحوا ان شاء الله يجيبوا تمويلات وكاو. باخا نمشيو للخبر الثاني. ريكاب اكتو، الخبر الثاني باش نبداو بسؤال وبعد نحكيوا عليه. في بالكم اللي نسبة الولادات في تونس تراجعت؟ قد عندك صغيرات محمد؟
4: عندي زوز
3: عيدودة.
5: كيف كيف زولي؟
3: فوالا، دونك جينيراسيون اللي بعد امنا وبونا وجدودنا مولد تقريبا زوز. اللي قبل كانوا يجيبوا 4-5، اللي قبل 8، كانوا 11، كانوا 12.
4: احنا عندنا جيراننا في لاكانه يسميهم دار ال 14. عندهم 7 اولاد و7 بنات.
3: تبارك الله
5: ما شاء الله.
3: فما دي فامي نومبروز في
5: الجديد وفي زاد هو قال دار ال 14 يعيطوا لها امهم، يعيطوا لها حبيبه ديس،
3: حبيبه ديس
5: عندها 10 صغار 10 صغار.
3: على كل معدل الخصوبه تراجع، كنا حكينا عليه ديجا الموضوع والخبر، ملي كنا تقريبا وصلنا لزوز صغار اون موين، توا طحنا ل 1.54 طفل لكل امراه. معناها فما برشا عندهم صغير واحد، وفما شكون عنده زوز لا موين جي 1.54.
4: فما برشا يقول لك انا يزي واحد برشا، يزي واحد.
3: اي ما طحنا على الزوز
4: لعدة أسباب. شو نتصور لعدة أسباب؟ ممكن نقول اللي هي فما الجانب المادي، ولون واحنا ديما فما كلمة يقولك صغير يجيب رزقه، معناه فهم كيفاش، فماش صغير معناته بيش يذيع زعمك يجيب تفور الاخر، فهمتني؟ لكن ولاو اللي باغون معناه متخوفين.
3: هذيك قبل صغير يجيب رزقه، توا فما واقع.
4: لا والله حتى توا لا ما فهمش، معناته مهما يكون مش بشو قد الشر يمكن تتقسمك اللقمة بيناتك.
5: شو معك هذا محمد؟ فما مسؤولية كبيرة اليوم والدنيا غالية
4: والله، يسمعني
5: ورزق ما يجيش يدق عليك.
4: لا
5: والنسب متاع البطالة فقد 500,000 في تونس، دونك الناس وليت الزواج يلبونس ا دو فوا قبل ما يقدموا عليه.
4: لا والزواج حاجة أخرى، حاجة أخرى زادة الزواج، حاجة أخرى علاش برشا زادة أكيد تعرفوا الموضوع.
3: طليق.
4: قول لك جيب واحد يزي باش لا قدر الله
5: مسؤولية
4: إذا ما تفهمناش أو عندي
3: باش ما نخرجوش على الموضوع. أنا فقط أسألكم سؤال هذا خاطر في بالكم اللي احنا توينسا معاش يجيبوا صغار، معناه أقل من زوز صغار للكوب للواحد. هذية ما يضمنش مالوغوزمون تعويض الأجيال. شو معناها؟ معناها مرأة وراجل لازمهم يجيبوا زوز صغار باش كي هما بعد عمر طويل يتوفاو فما زوز يعوضوهم على الارض. دونك ما عادش احنا داخلين في الديناميك هذه نتاع تعويض الاجيال. هذا علاش حكيت عليه وطرحت سؤال، على خاطر باش نمشي الخبر اللي يتعلق بمحضن اطفال الروضات. ازمه قطاع متفاقمه، 53% من الاطفال خارج رياض الرياض، ورئيس الغرفه الوطنيه للرياض ومحضن الاطفال نبيها كمون قالت فما تراجع اعداد الاطفال المسجلين، صعوبات ماليه، نقص اطارات مختصه. اليوم هي قالت النقص هذية على خاطر فضاءات غير منظمة عشوائية، على خاطر المدارس الخاصة قاعد تاخذ في القسم التمهيدي هذيك متاع 5 سنين اللي هو كان تابع الروضات، وتقول فما برشا مشاكل مالية، الناس قاعدة تسكر واتسيتيرا. ولكن هل العامل هذا ينجم يكون سبب من الأسباب في تراجع الانسكريبسيون في الروضات على خاطر التوانسة ماشي والعدد متاع الصغيرات ينقص؟ في هذه الكل السؤال المهم، قالت 53% من الأطفال ما يمشيوش للروضات، معناها 47% بركة يهزوا صغارهم للروضة، الباقي وين؟ فمشكون يخلي في الدار عند حماتها عند أمها، فمشكون يرفض أصلا الصغير يقعد على كرسي يتعلم؟ وهوني سؤال ليك انت عايدة وليك انت كيف كيف محمد، فما إيكول سكانديناف وغيرهم يقولك الصغير لازمه يلعب، الصغير ما يدخل يقرأ كان في عمر 7 سنين، قبل 7 سنين ما يشتش حد شيء لا ستيل ولا ورق. وفما ينطخ إيكول تقولك واللي هي متاعنا واللي هي متاع لوكسيدون فرنسا 3 سنين يدخل الروضة، 5 سنين بريباراتوار، و6 سنين يدخل المكتب. شكون يحب يبدأ يتفاعل الأول مع ولا ضد أنه الصغير يزم يتمتع بطفولته؟ معناها 7 سنين وين يدخل عمر التمدرس؟
4: هنا سديبو معناها ينجم في الروضة 3 سنين أم مش بش يكون يقرأ معناها 100%، معناها احنا أنا تو عندي كونسيرفاتوار إكزامبل في الليفي ميوزيكال اللي من 3-4 سنين نجمش تحطه يتعلم انسترومون، مش باش يقعد نص ساعه باش يتعلم،
3: باش
4: يتعلم هو يلعب. فهمتي النبي صلى الله عليه وسلم صحضروش الحديث علمهم يلعبون، ان شاء الله ماني شغال
3: علم اطفالهم يلعبون بون تتقال
4: بمصدر نبي يجيب معناه في العمر ذاك، في العمر ذاك بطبيعه تنجمش تحطه 4-5 سنين على الطاوله ساعه واقرا.
3: لكن اليوم في روضات محمد والاولياء اللي يسمعوا فينا برشا يكتبوا ويحطوا الستيلو والورقة وحروف ويبدأوا يتعلموا يدخلوا في التحضير، يحبوا يدخل في المكتب يعرف الحروف ويكتب.
4: فما صغار ما شاء الله لا مرة. أنا طول نرجع كما قلت كان يقول لي أن ولدي نحبوا يتعلم بيانو 4 سنين، نقول له نجربوا. فما شكون ينجم يقعد ربك سبحانه أعطاه ما هو بينجم يتبع البروف متاعه ونشوفه دي جيني معناها في الانسترومون جو دي بيان، فما شكون نقول له راه مازال صغير معناها هذاك علاش نقول له ليفي ميوزيكال هي باناشي ما بين يتعلم الريتم ويتحرك ويشتح يدونس ويغني. نرجع هنا كما قلت لك في الروضات، فما روضات بتات ما خدين استراتيجي ولا يقول لك ما نكثرش عليه باش يقرا مازال عمره خالي،
3: وفما اللي يقريو فيهم
4: هنا ترجع انت خلينا نقول التوجه نتاع الروضه.
5: لا مش حكايه التوجه، هي المساله معقده اكثر من هكا. انا روضات وباي تاثير وفي أي محيط؟ هنا تحكي قبيلة ليندا على تراجع نسبة اللي يهزوا ولادهم ما تساوش اللي فما
3: مش تراجع تراجع نسبة الولادات أما ما هوش
5: لا حتى تراجع في الاسكريبسيون معناها الكمومبير ما هوش إكيليبري معناها كتبت 48% ما يهزوش هذا، فما أزمة ثقة في الروضات. رو ما تنسيوش الكوارث الكبيرة اللي صارت في عديد من الروضات العشوائية اللي هي ما عندهاش
3: الرخصة من الأسباب
5: بتبيع
3: الصغير يتعلم بكري.
5: شوف احنا ما نقارنوش توا، معناها تقول انت تحكي على عدة مدارس، كل بلاد عندها مقتضياتها وكل بلاد
3: في
5: عندها
3: تونس.
5: في تونس معاه بتبيع على خاطر شوف علاش قلت لك بأي تأثير وفي انا محيط. كي تمشي الروضة فيها المدربين قارين ومكونين تكوين صحيح للإحاطة بصغيرات في عمر 3 سنين والعامين واربع سنين يعرفوا بيداغوجيكمون شنو اللي يلزموا صغير في العمر مر هذاك وكيفاش والحاجات اللي يعملوا له فيهم انيسياسيون اللي يبداو فيها.
3: تعليقك على النقطه اللي قالتها زيد كيف كيف مدام كمون نبيها رئيس الغرفه الوطنيه، قالت لك عندنا مشكله في معناها المربيات اللي هما مكونين الاطارات المتكونه، عندنا نقص كبير برشا. ساعات روضه عندها نوفر كيفي نتاع صغيرات وما نلقاوش مؤطرين، معناها من ناحيه عندنا بطاله وعندنا نقص في سوق الشغل. قالت لك بينوري كبيره برشا، نقص مسجل في المربيات بين المختصين وعندنا مش باش نلقاوهم.
5: وعلى خاطر مشكله كبيره في تونس هي التكوين اللي تخلينا عليه، على خاطر التكوين في عده مجالات والرسكله هي مهمه جدا جدا. فما ناس ما تقبلكش تقول لك انا باش نمشي مثلا عندي باك بلس 4 ولا باك بلس 6 وباش نمشي نعمل تكوين اني نكون مراوض في روضه. علاش لا؟ معناها خدمه كي انت تحب تخدم بتوم تاع البطاله نسب البطاله الموجوده اليوم تخدم، معناها تتكون في المجال اللي تنجم تخدم فيه وناتوندون تلقى خدمه في مجالك. وبرشا ناس عملوا حاجات من نوع هذا. دونك إعادة التكوين، إحياء التكوين المهني في عديد المجالات مهم جدا.
3: خلينا نمشيو للخبر الثالث مع بعضنا، نمشيو الأخبار الثالث نحكي فيه على قرار نادي الإفريقي بث مباراته حصريا على منصته All for One الرقمية وقت اللي لعب قدام جوليبا هكاية
5: تطلق.
3: قبل ما نحكي على الأخبار ونعلقوا على القرار هذية والبلاغ اللي هبطته التلفزة الوطنية خلص مع الإكستري هذية.
0: أنا من عشاق نادي إفريقي ممكن عمري محديث أتفاعل مع العقليات أحيانا للأسف، لكن أنا اليوم أعلن حبي للنادي الإفريقي من سنوات.
3: نهار الجمعة 28 أوت الفنان محمد جبيلي حفل سيمفونية نادي الإفريقي في مسرح قرطاج أعلن والجمهور صفق وفرح. علاش نهارتها بالذات أعلنت؟
4: ساعة مبروك نادي إفريقي انتصار وبداية به أثناء في الشامبيونات وحتى البارتي اللي لعبها البارح، ما لقيتش مناسبة أخرى معتها أكثر ومحلاها بما أنه نادي إفريقي اللي هو خلينا نقول 2026 اللي محمد جبيلي يعمل 40 كارير، بطريقة أخرى أنصفني أو أرتاح لي الفرصة باش نكون على مسرح قرطاج 2026 ونحتفل ب 40 كارير.
3: معناه مدام استدعاوك في بالهم بيك؟
4: في بالهم أكيد في بالهم فوالا، فقلت ما ذيك وقتها ومحلها سيغسان مع الببليك تاع الكلوب أفريكان، معناتها نقول يمكن أصحابي المقربين يعرفوا لنا نحب الكلوب.
3: أنا قلت لك أنا حاضر اليوم بوغ أسيومي باش تقول
4: أنا مواطن أرتيستك مواطن كيما برشا ناس، معناتها علاش نقبلوها من برانين؟ معناتها هو حر
5: موسبب مثلا محمد تو مثلا فنان كيما نور شيبه يقول لك أنا ما نعلنش على انتماء الفريق على خاطر أنا مغني النجم نغني لكل ألف فرق.
4: هو حر
5: معناها بالكش فيها ناحية إقصائية كان أنت تعلن أنت ما كنتش خامة بالطريقة هذه.
4: فما برشا برشا برشا يعرفوها، ما عندناش واش يقول لك نحب الكلوب افريكان نور الدين باجي وغيره اللي يحب الاسبيرانس، معناها نحن في الاخر كل توانسة، معناها أي. انا تلقاني غدو في عرسي
5: ما تخافش من الاقصاء معناها
4: لا لا لا لا
3: شو نقبل الفنان
4: لا معناتها ما فماش علاش اقصاء، معناها ما نخلطوش الامور ولا. معناها هذا محمد جبالي مواطن تونسي يحب كيب معين يحب نادي افريقي وهو او ميم طون لارتيست، معناها فهمتي تلقاني يعني في عروسات نتاع جماعه مكشخين بتتر من في صفاقس انا نكون متواجد ديما في صفاقس، فلقيت ان اوكازيون رد جميل وحب للفريق هذا كما قلت لك اللي نلقي تروحي على مسرح قرطاج
3: اللي ما سمحت لكش بيه وزارة الثقافة. احنا باش نقدموا في بقية الفقرات متلزة باش نلم الموضوع، ولكن حبينا فقط ناخذوا
4: حسيت برشا اخبار ديفو نتزر بشوية
3: نتزر
4: شوية باش نقولوا
3: على خاطر المبدأ في العاود الغيكاباكتو هو امبلياج دانفورماسيون، كان كل خبر باش نحبوا احنا ماذا بينا
4: ما نجموش
3: نكملوا من
4: الحساس كما قلت
3: كلهم حساسين لو جايك زاد الحساس.
4: لا نحكي بالنسبة لي انا محمد واعلن حبه ودرشني فهمت كيفاش، معناها هو اللي هو نورمال معناتها اي فنان عنده كيب يحبه سلمو كيما قلت لك البعض يخلطوا الامور، معناتها نجم غدو في حفله يردها لك استاد ودرشني وقتها مزيده الحكايه فهمت.
3: باهي هو على كل حال مادام اعلنت قدام جمهور الافريقي معناها اليوم حاضر باش تو اسوم هالاختيار وشو هذا قدام جمهور الكل مهما كان. احنا حبينا نرجعوا على
4: حدود جاسم فما حدود خاطر بديت شويه تنبيه
3: لا من غير بروفوكاسيون معناها
4: لا فما معناتها حاجه وانتم متعد شو استنس بها، معناها انا الارتيست معناها يوصلني قال لي خرطاش فما بالك وانك تعلن الكيب اللي تحبها باش يوصلني وصلني تاش وربي سامحهم زيد
3: وحبيه. نحن باش نرجع على قرار النادي الافريقي بث كما قلت مباراته حصري على منصه رقميه All for One، قرار اثار جدل واسع. التلفزه التونسيه قالت انا تواصلت مع الانديه التونسيه كلها ولقينا حل مع النادي الافريقي ما وصلناش الحل، فاختارت انها تبث حصريا على القناة نتاعها 28,000 تذكرة بعت 10 دينارات 280,000 دينار المداخيل، ثم المقابلة معناها كانت تبعوها تبارك الله برشا من المتابعين مغرمي بنادي الإفريقي أكيد الهوني
5: ما تبعوهاش قص برشا
3: هذاك علاش بخلاف البلاغ تاعها توضيحي للتلفزة الوطنية خرج بيان رسمي واعتذار النادي الإفريقي في صفحته الرسمية قال سامحونا على التقطعات على الاضطرابات الفنية، قال راهو خذينا احتياطات ولكن خذينا 75,000 متفرج ذروة تاريخية غير مسبوقة على المنصة هذاك علاش صار بوغ ولكن مش من التطبيق، قال تطبيق امورها واضحة، قال المشكل هو خلل في البنية التحتية لشبكة الانترنت وان شاء الله ابارتيغ من المقابلة الجاية باش يعملوا ليزون ساتيليتير باش هكاكا يبعدوا على البوغ نتاع الانترنت. السؤال هل انه اليوم في عصر ديجيتال ولي بلاتفورم واليوتيوب ونتفليكس ولي ريزو سوسيو التلفزة تنجم تموت وقت اللي نوصلوا نحكيه على مباريات قبل تشريهم من تلفزة تونية وقنوات كبيرة والتوينسة كل والقهوي معبي وناس تتفرج اليوم. هل انه المنصات والديجيتالي نجم يسحب معناها من تحت التلفز هل الاسكليفيتي والبث هذي وكل شيء؟ نبدأ معك عايدة.
5: شوف كي تبدأ انت تاخذ الخيار هذي ما يسحبش هو كل حد عنده المقتضى يتمتع. انت كي تاخذ الخيار هذي وتقرر انك باش تعدي على البلاتفورم متاعك يزمك تكون مستعد لذلك. معناها أنا واحدة من الناس الاعتذار البوست الكارثة اللي صارت البارحة خاطر أنا بيدي تفرجت معناها ونحب نتفرج في ماتشويت الشامبيونز ليج إبا ما تفرجناش في ربع الماتش معناها دقيقة تختين يقص نرجعوا للراديو على وين زوجي من أحباء النادي الأفريقي نرجعوا على الراديو
3: زوجي وانتي
5: ملعب التونسي يعرفوني بس كل عاد بقلاويستان دونك حبينا نتفرجوا مش بالطريقة هذيك معناها تو بريفوا على خاطر بكي تقول لي انا ما غير مسبوق نادي الافريقي جماهيره ويسميوه الشعب الافريقي معناها جماهيره كبيره ياسر وموجوده في العالم الكل
3: مش في تونس شبكة الانترنت ومراجعه البث يكون ساتيليتير ربما
5: لا تي بريفوا تي بريفوا ما تعرف انت كومون فونكسيون لي سيت لي بلاتفورم وقت اللي تعرف باش تكون عندك تو دو بينيتراسيون
3: قديش برشا تقريبا عملتش كامل 50% بوغ ولا اكثر
5: برشا
3: على كل 50%
5: البث على تكون ولا ساتيليتير والأمور واضحة وجماهيرك العريضة اللي موجودة في كامل تراب العالم معناها تتبع المباراة كما ينبغي يا تخلص حقوق البث ولا تقبل بحقوق البث خاطر الاختلاف صار على الفلوس
4: راه الفلوس
3: قديش
4: معناها فما فرق كبير في بالي ما بين البروبوسيون في بالي بتاع التلفزة الوطنية وهما شو دخلوا فلوس
5: اي فما فرق
4: قريب 100 مليون
3: هما دخلوا أكثر يعني
4: اي
5: دخلوا 280
3: ملي باش تعطيو لهم
4: 280
3: مليون
4: من اكثر
5: وهما اقترحوا 80 مليون
3: دونك تحسبها اكيد حسب ميزانيه الفريق
5: اما توفر لكاليتي للمتابعين
4: دونك تصور خاطر اكسبيرينس
3: معناها الاعتذار مقبول ولا اللي هبطوا
4: يجي الفريق اول مره كما قالت من ناحيه تحضر روحك ومن ناحيه كي تبدا جديده خاطر خليني نقول كيفاش وتصدموا وتغشوا برشا الكلوبيستي فهمتني لكن اي تجربه جديده من الاول ما تعجبش بتاتر دي فوا يسرتوه انه ما تعديتش في كاليتي باهية لكن زاد كي نخمم انا الكيب تلفزة كما قالت عايدة ما نحي لبلاصة تحت أحد لكن إذا خموا إيكيب أكيد هما خموا في الحكاية ذي وأنه بيشتربح
3: دخل بارتي
4: دخل فلوس وإنتي تحب الكلوب ميسالش ضحي شوي
3: اليوم مش كيسيون تلفزة ضحي ولا شكون ولا ليه فما واقع اليوم نراو فيه في برشا معناها توجهات وتلفز حتى ولا تتبث على اليوتيوب معناها وعندهم قنوات متاحهم على كل حال نختموا
5: كابتور
3: باش نتنازلوا على الخبر الرابع خاطر فتنا الوقت برشا الحديث حلو نتحلوا نحبوا نتفاعلوا هي محلها بيسالش نأجلوا الخبر المره القادمه شنو اللي
5: بوليميك هذيك على الخبر هذيك
3: كل برشا اخبار دونك نخرجوا ريكاباكتو فاصل صغير وبعد باش نمشيو لفقره في بالك خلينا نخرجوا من الاكتواليتي ونمشيو لحاجات اخرى نكتشفوا الفنان وضيفنا محمد جبيلي من خلال فقره الحصه حتى الماضي ساعتين معكم في ميدي ماغ ويكاند ريكاباكتو

0: في بالك؟
1: في فقرة في بالك نمشيو الخبر معلومة من فورماسيون نحاولو نفهمو راها أكثر كالعادة. اليوم في البلاتو البحذية محمد جبيدي ضيفنا ومشرفنا بحضوره والجميلة والأنيقة والمثقفة عايدة عرب. مش نسألك انتي لولا خاطرك عندك ياسر معناها
2: قولوا احنا مش نقول حاجة
1: باش ما تحرقنيش في الإجابة. خلينا نمشيو شوية في سؤال اليوم في بالك اللي تنجموا تتفاعلوا مع مستمعينا حتى تحت الفيديو لايف وتقولوا لنا رايكم. احنا نعرفوا انه باش نسألك سؤال مثال جذي ما تحرقنيش فيه. قداش من قارة تقريبا احنا عنا المتفق عليه معناها ستة قارات اللي هما القارة الافريقية اللي احنا فيها لزاميريك امريك دو سود ودو نور اسيا اوروبا لوسياني والانتاركتيك اللي ما فيهش بوبولاسيون بيرمانانت ولكن نخلنا نحسبوها معنا قارة مش موجودة. اليوم نحكي على قارة سابعة محمد سمعت شي به؟
3: لا.
1: القارة السابعة
3: لا.
1: قارة سابعة اللي هي موجودة في الباسيفيك في المحيط الهادي بين هاواي وكاليفورنيا هذه قارة اللي تمتد على معناها 1.6 مليون كيلومتر تقريبا 3-4 مرات مساحة فرنسا.
3: ايه
1: تلفت تشوفها وراك هذه كقارة من النفايات تقريبا 3 مرات مساحة فرنسا قارة من النفايات اللي شكون عملها عايدة الإنسان. تعليقك عايدة على اللي قاعدين نشوفوا فيه بالصورة على الفيديو متاعنا. 80 ألف طن من النفايات ماهيش جزيرة ماهيش كتلة صلبة ولكن هذيك احنا العبيد الاندستري التلوث لوسخ البلاستيك اللي سيبناه حاجة معناها توجع القلب. تقارير ورات انه هذية تلوث كبير يحب لنا سنوات باش تلم قارة قد فرنسا 3 مرات في المحيط الهادي.
4: مش هزم زي غالي
1: تلم التلوث من البلدان الكل تلقاه شي الدوران الأرض ولا حاجة وتلموا الكل غاديك. عايدة تعليقك على الحاجة اللي نشوفه فيها
2: هي يسميوها الجاربج باتش وإلا الجريت باسيفيك. ما هيش قارة بالمعنى الجغرافي للكلمة بل مجمع للنفايات موجودين بين هاواي وكاليفورنيا. الرقعة متاعها متاع النفايات البلاستيكية نحو 1.8 تريليون قطعة بكتلة تقارب 79 ألف طن. كيفاش يتلموا هكيك محمد؟ يتلموا البلاستيك اللي لوحوهم يندثروا ومن بعد بالفعل الحرارة والتغيرات المناخية يوليوا دي بتيت بارسيل
1: ميكرو دي ميكرو
2: ويتجمعوا في المجمع هذين يشوفوها. بيان سور هذا يهدد الحيوانات البحرية ويعرضها للاختناق وعديد المشاكل الأخرى التسمم أيضا في التنفس. تم تفخيم الاسم هو جستمان سموها القارة السابعة. هو مش
1: تفخيم ثلاثة مرات قد فرنسا عايدة ثلاثة مرات
2: لأنه سموها قارة لأنه ما تنطبقش التفسير الوالا
1: قارة معناها
3: زخموها الاسباس الكبر معناها قد فرنسا أربع مرات.
1: ليه بالحق
3: أي.
1: بالحق معناها أنت تراها من فوق تبدأ بالساتليت مش تراها موجودة في الأوسيون معناها تجربة تكون كقارة.
2: هو زخموه للتحسيس بحجم الكارثة البيئية اللي قاعدة صايرة في العالم. كارثة بيئية بأتم معنى الكلمة وذلك علاش سميوه قارة ولا سميوه garbage patch لأنه تهديدات كبيرة على العالم بسبب البلاستيك اللي جمع في
3: حبيبات. وفي البريود اللي صار هذا التجمع ذلك البريود من إلى معناتها
1: هم اكتشفوه عام 97 ولكن هذيك ما يعرفوش قبل خطر من اللي بدأت الثورة الصناعية أكيد وظهر البلاستيك في العالم معناها فما 90% من المكونات زادة متاع كل ما هو صيادة وبحارة وشباك كما قلت لك عايدة. فما البلاستيك عام 97 فقوا بها وقتاش بديت تلم ما اكيد من بديت الثوره الصناعيه.
3: لا كيما قلت معناها هو السؤال معناها اوكي تو فهم في العالم الكل فما المشاكل هذه نتاع
2: البيئيه
3: لكن باللي يتجمع في نفس المكان كيما قلنا هو نحن

0: تمتعنا الكل ويفرتوهم على كبر الحومة وأيضا البلار كيف كيف وتسكية ميكلة والكل مع بعض.
1: محمد في دارك عندك ديجا استيكولوجيك؟
2: والله شو مش باش تفلسف اللي هو تو معناها تو سامبل مو الناس كل تو نورمال مو حتى اللي ما نقولش الناس كل واعي تو سهله العمليه الناس كل براتيكمون النسبه الكبيره دبابز بلاستيك يتلموا مع بعض
1: وعلى عاده تونسيه من عاش الخبز فما برشا عائلات يحط لك شكاره الخبز والبلاستيك هذوما انتخي سبونتاني عند العائلات التونسيه الكل.
0: لا هذيك على خاطر نعمه ربي مش على خاطر البيئه. اي
1: اي
0: سنا غيانا فوا مع اون بون اكسيون
1: بالغزمون معناها خليها حاجه
0: هذيك نعمه ربي مزما تحط مع النفايات
2: مساج الفايده الفنيه مساج
0: انا مانيش موافقه معاك اما مانيش موافقه معاك بالكل محمد كيما كي تقول الناس الكل واعيه
2: الاغلبيه
0: لا
2: انا راضي الامور بديهيه
0: الاغلبيه مش واعيه
2: الامور بديهيه ذي
0: تاع تشوف الاوساخ اللي موجودين في البلاد الاغلبيه
2: واعيه انا كيما تو نتصدم وما نصدقش تدخلش مخي اللي شكون يرمي حاجه من الكهرباء
1: مريتش بعينيك محمد
2: ريت.
1: انا ريت
2: مره
1: انا ريت
2: شو
1: وما صدقتش شو
2: كي نحكي هكا كي نحكي هكا وانا صغير يمكن عملتها راه مي افيك لو طون مش معناها راني لكن جات مرحله معينه وقت معين سورتو صارت حمله اللي كنا نضحكوا عليها ما ترميش هذه في التلفزيون هذوك برشا ناس راه تو ان بلس وتعلمنا منه ولبيب معناها انا واحد من الناس كنت قبل يمكن وصار وانه رميت معناتها كارت ولا لكن فما سنوات معناتها مع انا الشخصي ما نعملهاش وبرشا ناس لكن كي راه تو قول مازلنا توا ما عطيتش كون
0: يرمي حاجه مش مازلنا رجعنا
1: كما قالت لك عايده رجعنا يذولي بتويلي. على كل حال باش نكونوا ايجابيين شويه ما نش نقولوا كلهم واعيين ولكن لعل من خلال الفقره والمعلومه نتاع اليوم ناس تفيق اش قاعده تضر في البيئه وفي الارض اللي فينا الماء باش يقول لك انا شي يهمني باش نرمي حاجه باش تضرني مش عارف هي الدور دور وترجع له عن طريق الحيوانات الحوت والنفوق والبرشا حاجات ترجع للهواء نتنفسوه برشا حاجات اخرى به في بالك لليوم تنجموا تتفاعلوا معها على الباج بتاعنا على الفيسبوك باش نخرجوا فاصل صغير بالكل وباش نرجعوا مع ولا ضد اللي هي الفقره اللي حبيت نعطيها اكثر وقت على خاطر تهم الفنان محمد جبالي معنا اليوم فاصل صغير ورجعينا
3: في بالك

0: نص نهار 51 دقيقة في ميدي ماج ويكند. رجعنا معكم واصلين حتى الماضي ساعتين وجوقيت غبريك مع ولا ضد.
1: مع ولا ضد. مع ولا ضد.
0: في مع ولا ضد تتفاعل معايا عايدة عرب فنان محمد جبيلي ضيفنا في البلاتو. والسؤال: هل يجب أن يكون الفنان التونسي عنده إنتاج جديد حتى يعتلي ركح المهرجانات؟ مع ولا ضد؟ وإلا بما أنه تونسي في كل الحالات من حقه أنه ندعموه، إذا كان جمهوره طالب ويحب يسمع الفنان هذاك لازم يعتلي المسرح. تقالت قبل هذية خاصة في المهرجانات الكبرى، رأيك محمد جبيلي؟ وبعد عندي سؤال آخر أو إكستريبشن سامعهولك زادة تعطيني فيه رايك أنت وعايدة. دونك باختصار شديد،
2: باختصار إذا عنده مسيرة متاع سنوات حتى ما عندوش جديد، كي نقول ما عندوش جديد متاع عام عامين، مش عنده 10 سنين ما أنتش، ينجم يكون على المسرح فيها جانب كانوا تكريم لي. إذا عنده مسيرة متاع 30-40-50 سنة ناخذ هنا الجانب متاع فنان قدم للساحة الفنية التونسية. الجانب الآخر المطربين الشبان يقول عندهم 15-10 سنين يبدأ يتكونوا ريبرتوار، يلزم المينيموم عندك 50-60% من إنتاجك، ومثال غني شوية تونسي شوية شرقي وكل شيء. معناها كيما
0: على حسب تاريخ الفنان ومسيرته،
2: فما حسب تاريخ الفنان وفما من الأصوات الشابة وتونس ولادة، يلزم عندك إنتاجك مينيموم متاع 50-60%

0: يكون فيها مش انتاج ودو بريفيرونس حتى القديم زاد مثلا معناتها تشوف لطفي بوشناخ مثلا ما شاء الله انتاجاته دائما كل عام تلقى عنده غنيتين ثلاثه لكن فما فنانين اخرين حتى اذا ما على سبيل المثال نتمنى له الشفاء عدنان شواشي
1: ان شاء الله ربي يشفيه
0: مسيره كبيره مثلا ما نستحضرش اخر اغنيه وقتاش سجل لكن مثلا كي تقول غدو باش نعمل ساريه لتكريم فنان كبير عدنان شواشي الميريت باش يكون موجود على الكارتاج وقال هو وفكره حلوه انه يكون موجود هو يغني غنيتين ويجيو فنانين يغنيو له
1: باه عايده تعليق رابيد وباش نسمعكم ان اكستري الطبيب التونسي خلى فيديو ينقد في الجبان الفنانين الاجانب التونس ودول
2: على كلام محمد معناها محمد تو بالنسبة للفنانين الصغار تو البرة معمول بها في جميع أنحاء العالم وقت اللي يبدأ انستار مونتانت ولا انتالون مونتانت شي عملوا يحلوا بيها ان كونسير يجي مع ان غراند ستار يحل هو يغني غنيتين ثلاثة قديش من ستار اليوم وليت براين ادامز منهم حل متاع ويتني يوستن طلعوا معاه
1: معناه
2: كارتاج تنجم تخدم بالطريقة هذه
0: نعم خدمة راهب
2: وخدمة تقبل خدمة بالطريقة هذه
0: تنجم حتى تلقى أسواغي مقسومة بزوز أصوات
2: انت مش لازم تقسم
0: انت فكرتني هكا بداية عبد الحليم غنى معهم كلثوم
1: صحيح
0: حتى في تونس أنا في بداياتي أنا طلعت من نجوم الغد معناه بارشة حفلات عروض كنت معناتها نعمل ربع ساعة بعد المطربين الأخرين معناها
1: باش ما نخرجوش على الموضوع هذه الفكرة طيبة تشكون حل ولكن في كلمة معاه ولا ضد انه يطلع حتى كان عنده الانتاج معناها اسم كبير محمد الجبيلي لطفي بوشنيق وغيره من حقه يطلع حتى كان
0: عنده اذا عنده مسيرة وانتاجات ناجحة وما غابش معناتها موجود في الساحة الفنية وعنده ريبرتوار نتاعه
1: وعنده
0: جمهور
1: انت سي با اون اوبليغاسيون يكون لازم عنده انتاج سينو يطلع خلاص معكم اكستري ربي يحطوا الكاسك يا جماعة باش نسمعوا طبيب تونسي دكتور محمد قليل من قسم التخدير والإنعاش مستشفى الأطفال البشير حمزة هبط فيديو عندها 3 أيام على موقع التواصل الاجتماعي اسمعوا شنو قال وقولوا لي رأيكم مع ولا ضد كلمه
3: هاي فوهبي مش تغني في كارتاج اللي انا عندي سؤال صغير فقط تو الفنان الاجنبي كيف يجي لتونس ما هو يخلص بالعملة الصعبة واحنا في البلاد تو هيك العملة الصعبة الدولار ولا اليورو نسحقوها على الاخر هل انه تو مش من الاجدر انه العملة الصعبة هذه نستعملوها مش ناخذ بها الاساسيات نتاع الحياة نتاعنا تو هيك اللي هي ناقصة شوية البريود الاخر ولا نمشيو نهزوها للتفرهيد راني مانيش كونتر الفن انا لهنا عندنا فنانين نتاعنا في تونس يغنيو يمليو كارتاج يمليو البلايص الكل انا لهنا نحكي على الاولويات
1: فوالا دونك هذايا الكلام اللي قاله دكتور محمد قليل ان جون ميدسان من قسم التخدير وانعاش مستشفى الاطفال بشير حمزه في دقيقه دقيقه تعليق على كلامه مع ولا ضد ابديلي ساعه محمد وبعد ديفلوبي
0: شو خلينا ديما نرجع للفن معنا الراو لانه هو في الواجهه اما فما ميادين اخرى تصرف بتات في فلوس وتجي كان في الفن انا شو مش ضد لكن سا دي بون شكون الارتيست
1: هو مشكلته دوفيز قالك الوضع والوقت
0: شو احنا زاد مهنه ما تنجمش تمنع انت كريمو معناها تقولي بتات الارتيست اذا سمو معقول ارتيست ارتيست ان فري ارتيست باش الجمهور التونسي يشوفه يستحق اوكي بتات تقولي كيرك ما نحبش نذكر اسماء باش يزين يا
1: مشاكل ولكن كيفاش نعرفه يستحق ولا لا هل انه
0: ما يستحق مسيرته اللي كنا نحكيو فيه نحكيو فيه مسيرته ارتيست معناها فهمتي
1: ولكن فما اللي ما يستحقش في تقييم
0: هنا عرض
1: بعض
0: تجاري هنا
1: ولكن يعبي
0: هنا عرض تجاري الحكايه هذه تراند هذه معناتها فما شقول لك عامل تراند هذيك وعامل تراند فهمت كيفاش
1: دونك انت
0: جديدة شنو ضد
1: معناها ضد انه نمنعوا الفنانين
0: الاجانب من تمنع.
1: او موسم او زوز بلاش
0: ما فهمش علاش تولي بتات تختصر يعني ما بداش نومبر كبير فهمتني كلكو نو اللي يستاهلوا باش يكونوا موجودين اذا اسوام ارقام معناتها معقوله
1: ولكن مش كاتيجوريك مش المنع
0: 100% لا
1: عايده موقفك ورايك في الكلام اللي قاله الطبيب
2: معاه كومبليتمون بالنسبه لي انا
1: حسيتك تعرف نستنى في الريبونس
2: كيما فما اتصال الازمات كيما فما سياسه الازمات فما ثقافه الازمات وقت الازمات وقت انت في خنقه اقتصاديه من نوع هذه من ناحيه ثقافيه خلينا نقعدوا في الثقافه وقت اللي يشوفوا حاله الفنان التونسي والفنان التوانسة اللي هما في كثير من الأحيان نمساكن حالتهم كسوا ممثلين مانيش نحكيو على المجال الفني تو احنا نحكيو على بيجي بتاع وزارة الثقافة كي نشوفوا حالة الفن أولى والفنانين أولى والثقافة أولى فما أولويات في حالة الأزمات نعاود نأكد فما ثقافة أزمات باش فيها أولويات مع على طول الدكتور اللي اليوم المطلوب تخصيص البيدجية قدر ما تقدر للنهوض بالثقافة التونسية، لإعادة فتح دور الثقافة والشباب اللي هما ما عادش عنا جمنا، واللي شبابنا ماشيين لخمسين ألف حاجة أخرى. دونك مهم جدا الكلام اللي قالوا، ثقافة الأزمات
1: كلمة عايدة اللي قال عليه البودجي يمشي وين هو موجود مستشفى أطفال انفراستركتور حاجات أخرى، ولا يقعد في الثقافة أما في تونس
2: لا ما فهمش يمشي لحاجة أخرى، لا يمشي للثقافة.
1: واضح جدا
2: كل وزارة عندها البودجي متاعها أو عندها أولوياتها، أولوية الثقافة ما هيش هيفا وهبي باش تجي تغني بدرا قديش اللي مع كل احترامي لكل محبيها، لأن عبيت ونعرف اللي مش معناها راني أنا ما نحبهاش ولا ما نحبش ضد محبيها ولا ضد انرجي، لكن كما قلت لك ثقافة الأزمات تقتضي
1: انه تكون فما خير الأولويات جيستيون معناها تتصرف
2: تخمط على البيجي.
1: مرسي عايدة، مرسي محمد. بوز صغيرة خاطر باش نسمعوا، باش خلي ميكرو الزوالي من قسم الأخبار، أخبار ماضي ساعة راجعين الساعة الجاية، مازالت الديسكوسيون، مازال الحديث متواصل، والوقت قديش يجري كي تبدا القاعدة حلوة وكي يبدا الكلام عندنا ما نقولوا وكي يبدا الكونتوني فيه ما يتقال. أما الساعة الثانية باش تكون أهدى على خاطر باش نمشيو نحكيو على مواضيع أخرى صحيح من غالط، ليكسبير سؤال اليوم وغيرهم من الفقرات. راجعين بعد اخبار ماضي ساعه.

0: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك.
1: تحب تتعلم ميتي مطلوب؟ تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل؟ إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفهوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب إدوكاسيون إي أنفونس؟ تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك؟ في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أومولوجي باغ ليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103. تنظم ويدادية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
2: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
1: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
2: أخذني
3: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليمي وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتس نسمة جديدة وموزايك اف ام.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. ارتفاع تجارة البينية الإفريقية بنسبة 5.4% خلال سنة 2024 لتبلغ 206.6 مليار دولار وفق تقرير صادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وسط دعوات إلى مواصلة العمل على إزالة العوائق التي تحد من توسع المبادلات بين البلدان الإفريقية. وتم التأكيد في التقرير أن تسريع نمو التجارة البينية من شأنه أن يسهم في تحرير الاستثمارات ودفع التصنيع وخاصة تحويل الموارد الطبيعية وتثمينها. وأوضح التقرير أن المؤسسات الإفريقية ما زالت تواجه صعوبات مرتبطة بمحدودية المعرفة بفرص الأسواق وعدم وضوح المعلومات المتعلقة بالقواعد التنظيمية إلى جانب محدودية النفاذ إلى تمويل التجارة وهي عوامل تعيق توسعها خارج حدود بلدانها. تواصل قبول ملفات الترشح لفائدة الباعثين الجدد الراغبين في المشاركة ضمن فعاليات الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية الذي سيقام بقصر المعرض بالكرم سنة المقبلة. وكان الديوان الوطني للصناعات التقليدية قد أوضح في بلاغ سابق أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير فضاءات عرض مجانية لدعم الاستثمار الخاص وتأطير الحرفيين الجدد بما يسهل اندماجهم في سوق الشغل ويسهم في دفع التنمية بقطاع الصناعات التقليدية. يشار لأنه تم تحديد يوم الجمعة 16 من أكتوبر المقبل كآخر أجل لإيداع الترشحات. عالميا، وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن عناصر الدفاع المدني نفذت عمليات إغاثة وإنقاذ إثر غارات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت بلدتي ميدفون والنبطية جنوب لبنان. وأضافت أن العناصر وصلت صباح اليوم مهامها إثر غارة جديدة حيث عملت على انتشال جثامين وإسعاف جرحى من تحت الأنقاض وما زالت تواكب عمليات البحث في الموقع. من جانبه الرئيس اللبناني جوزيف عون يطالب الولايات المتحدة بالتحرك من أجل وقف خروقات الاحتلال الإسرائيلي بعد غارات أسفرت عن شهداء وجرحى في جنوب لبنان. وندد الرئيس اللبناني وفق بيان صادر عن الرئاسة بتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة نبطية وبلداتها والتي أوقعت 4 شهداء وألحقت أضرارا بمبنى حكومي ودمرت مستشفى بما يشكل تصعيدا خطيرا طال مؤسسة الدولة اللبنانية. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع ليندا في ميدي ماج ويكاند. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير. موزايك.

0: ماغ ويكاند جديد محمد جبيلي رجع لبي في ساعتنا الثانية. ليك الكلمة محمد وشنو الكلمات كنت قلنا فيها وانا وعايدة
1: ذي آخر أغنية تصورت وهبطت هي كلمات يلحاني توزيع حمد المهيري تصوير خليل دبو لنتوجه المتحيل كل كلمة تونسية قولوا تكتك مع الحياة يزمك تكتك تكتك تكتك ديما تكتك لا يقولوا نية ومتكتك عايشين في عالم مشكشك بين اللي يكذب ويمكمك تكتك تكتك ديما تكتك تكتك ما تعطيش جنب ناس غدارة شي عجب في لحظة عليك يتقلب معاه ما تضيعش وقتك تكتك تكتك ديما تكتك
0: ما تتعب كي تقعد تكتك بي برشا مبروك
1: الأغنية تكتك ديما تكتك لا يقولوني يا ومتكتك عايشيني في

0: برافو برافو محمد، مبروك. الغنية ترجع لو 2026 جديدة، مزيكة قربة جديدة جديدة. وسمعنا ما شاء الله في أول الساعة الأولانية، توا باش نرجع نتكتكوا للحصة ونمشي والبقية الفقرات. ساعتنا الثانية توصل الماضي ساعتين، معايا عايدة عرب على اليمين ومحمد جويلي على اليسار، باش نمشيو للصحيح من الغلط.
1: الصحيح من الغلط، الصحيح من الغلط.
0: فصحيح من الغلط اليوم سؤال نطرحوه، وقبل ما نطرح السؤال خليني نبدأ بمحمد جبيري بعد نمشي للعيدودة، في علاقة بالليجين دو في متاعك في ماكلتك. محمد انت ساعة تعم سبور ولا؟
2: انا نورمالمون عندي مدة قصيرة، من دابيتود نكور دو فوا بار سومان. نعم سبور، عملت قبل كاراتي
0: اي في اون سال دو سبور تترين،
2: سال دو سبور جي بريود نترين، معناها في دمي، معناها نحب السبور.
0: الماكلة كيفاش؟
2: الماكلة عندي مدة مخلبص،
0: معناها تونسي تموت على دماغ والماكلة التونسية وتبلبيز ولا هيلثي فود؟
2: والله أنا والظروف فهمتني توا، يمكن باش تضحكوا توا، حليت مرمى صغيرة في الدار سبتو، بديت بالكوجينة عاودتها، قلت خلي روح جديد باش نتعلم نطيب.
0: اه تحب تعلم نطيب؟
2: اي وعليش توا؟ خاطر يزيك هو،
0: خاطر رجعت عازب، خاطر يبلبز بالماكلة،
2: خاطر رجعت عازب، خاطر مبلبز بالماكلة، قلت يزي محمد فوالا. فبالحق تاخذي ديسيزيون ان شاء الله نعمل كل شيء. انا تربيت معناتها جيت بريود وقت بالمزوج، معناها
0: تعرف الطيب؟
2: لا انا نعمل كل شيء الا الماكله.
0: اه
2: تو نحب نتعلم الماكله، فخاطر بالحق داير كرش ما كانتش عندي كرش هذيا، خاطر بالبيز المود هذه كله فهمتني.
0: باش تتعلم التونسي ولا هيلثي؟
2: نعم
0: باش تتعلم التونسي ولا هيلثي؟
2: لا نحب التونسي، انا نحب الملوبيا بالكعابر، نحب الكسكسي، نحب المقارونه، الملوخيه، اي الملوخيه اي مع انا اكلتي المفضله لوبيا بالكعبر فهمتني. فباش نحاول ان شاء الله تو باش نتعلم نطيب ونتنظم ونرجع نكور وجو ذاك.
0: عايدوده اول حاجه اكلتك المفضله شنو؟ تونسي، يعطيني تونسي في التونسي.
3: كسكسي بجميع انواعه،
0: حوت، الحمص،
3: بجميع انواعه،
0: قرنيت، ذيك الكل
3: بالكوكش اللي
0: نتاع الماما. دو في نتاعك عايده انيقه جميله تبارك الله، تو غارد ليني، متاكده لي انت ماكش بالباز ولا فما الناس بالباز وما يطلعش عليهم؟
3: لا لا لا انا بالباز كي نسيب روحي، اما انا قلت لك البارح راني عامله ريجيم الروحي على خاطر بالحق مهم جدا بالنسبه لي.
0: قلت
3: جون انترميتان عاملة، وناكل كل لي بروتيين، ونحيت الخبز ونحيت الحلاوي خاطر انا على باز سبورتيف، دونك ما عينيش باش نسمن وما نحبش نسمن، ونكره بالحق الكيلوات الزايده، نتاثر نفسانيا كي تبدا عندي كيلوات زايده. دونك توا ايجين دو في، ديسيبلين على الاخر، ديسيبلين نوتريتيف تري ريغوروز.
0: السؤال نتاع صحيح من الغلط هو، هل صحيح انه ثلاثه وجبات في اليوم هي حاجة ضرورية؟ احنا تربينا لازم ناخذ فطور صباح، افطر في القايلة، وفي الليل من بعد خرجوا دراسات دي زيكول اطباء مختصين في التغذية يقولك لي مش صحيح، احنا اوني با كونسو. كي ترجع للعصر الحجري ما كانش معناها يصطاد، كان يصطاد جيبيك ليه نجم حتى نهارين ثلاثة، ولكن هذي الريتم متاع صباح وقايلة وعشية الابغي ديجيستيف ما هوش مهيا، يتعب باش يقعد يهضم هذيك الكل على طول النهار، يعمل الخمول، التعب، النوم، سمنا، الامراض وغيره. فحبينا نطرح السؤال على مختص. قبل ما نسمع الاجابه مع الدكتور زبير شاطر، طبيب مختص في التغذيه العلاجيه، حسب رايك شنو باش تكون اجابته محمد؟ هل باش يقول لنا ثلاثه وجبات لازمين اليوم لصحه الانسان والا لا؟
2: انا نتصور اما اذا تحرق تتحرك يمكن يساعدوش، اللي ثلاثه وجبات وما يتحركش يمكن موش حل، باش اكيد باش يفيق بالكيلوات. لكن اللي نعرفه شويه معناها حتى من اللي جربوا، ولا يقول لك اخر حاجه تاكل معناها تنجم تاكل تروفوا، لكن مثلا توقف الماكله الخمسه نتاع العشيه مثلا، فهمت كيفاش؟
0: ولا كي تعمل كيما عايده تستغنى تاكل مرتين في النهار تراها زعما
2: ينجم ينجم برشا برشا تو بليزور، معناها خلينا نقول معناها اللي نشوفوه تو ما يتخبى شيء، معناها فما شكون زوج وجبات، فما شكون يقصت الماكله نتاعو، فما شكون ياكل تروفوا لكن يتحرك، يعمل سبور، يعمل مارش، يحرق. فهمت كيفاش؟
0: انت معني حسب رايك والحركه موجوده ولا لا؟ عايده انت اكيد نعرفك بالقديم مستحيل تعمل حاجه اعتباطيه، تبارك الله عليك مينيسيوز وتثبت في المعلومه. مادامك اخترت تعمل في جون انترميتون يعني استعلمت عليه، اسكو تاكل مرتين في النهار فترة ترانزيتوار ولا تنجم تعيش بها حياتك الكل ما تضرلكش صحتك حسب اللي ريشيرش اللي عملته؟
3: نجم نعيش بها حياتي الكل ما تضرليش بصحتي طونك المجموع الغذائي المطلوب في بدني نوفره البدني معناها اون بروتيين اون غلوسيد اون ليبيد معناها التوازن والمجموع الغذائي عندك النومبر دو كالوريز ماك تاخذهم في النهار وعندك نومبر متاع غلوسيد ليبيد سكر اللي موجود في الغلة خضر غلال فاكية يزمك تاخذها في النهار كي تاخذها وتحقق ليكيليبغ اليمونتيغ نتاعك ما عندكش علاش باش تاكل
0: تحس روحك سافا ناشطة ما عندكش
3: ناشطة خفيفة نرقد بالقدا معناها من غير كوشمار
0: اخر وقتاش تكمل تاكل اخر وجبة ثانية
3: قبل ثلاثة سوايع من النوم يلزم امبيراتيفمون
0: قبل ما ترقد ثلاثة سوايع تبدا جاك ليت باهي خلينا نمشيو نشوفوا الاجابه نتاع الدكتور زبير شاطر نشكره برشا في التسجيل هذايا اللي وضح لنا في دقيقه زعما ثلاثه وجبات في اليوم حاجه ضروريه والا فقط فرض علينا في الريتم دو في في الحياه هذه المودرن ولازم فطور صباح وفطور وعشاء نسمعوا شنو قال ونرجع نعلقوا
4: فكرة ثلاثة وجبات أساسية في النهار حاجة لازمة ولا مش لازمة راه تنطبق على عباد وما تنطبقش على عباد فما عباد اللي يعملوا مجهود بدني كبير في النهار متاحهم دونك الثلاثة وجبات تكون لازمة فما الصغار والليزادوليسان والمراهقين اللي يعملوا زادة في النمو متاحهم ويعملوا مجهود ثلاثة وجبات زادة لازمة باش نوفروا الحاجات لكل الجسم بقى بالنسبة للكهل اللي كمل النمو متاعه والحركة متاعه مش كبيرة وما يصفش برشا طاقة في نهاره ثلاثة وجبات تولي زيتها معناها تولي وجبة أساسية بها وتوكولاسيون معناها فطور صباح وحاجة خفيفة تكون تيز على حسب الطاقة اللي بشي يعملها البدن يعني ما فماش قاعدة ثلاثة يلزم ثلاثة الناس الكل فما كل وضعية وشنو تستحق واللي يستحق وذا يحدوا الحاسيس متاعنا متاع الجوع ومتاع الشبع يعني الإنسان يحس روحه جيعان معناها جسم متاعه طالب طاقة دونك يلزم يوفرها له إذا مش جيعان معناها خذ الطاقة اللي حاجته بها
0: الدكتور محمد جبيلي اعتقد نفس اللي قلتو انت تقريبا اذا كنت تعمل ايفور تنجم تاكل باش تحرق اذا كنت تعمل ايفور كيما عايده اختارت باش تعمل زوز وجبات في النهار مع العلم انه حتى حكايه البتي ديجرا فما تنحكي عليها مره اخرى دراسات تقول لك زيد فطور صباح فطور صباح انت عايده قلت قهوه صباح فقط
3: نحيت
0: فطور صباح
2: ما انا قهوه
0: ما مع حتى شيء
2: كعب كروسون اللي هي مشكلة سيفري نعم.
0: والله محمد جبيلي عايش ما عنده حتى مشكلة مع الماكلة التونسية
2: من الحاجات زيادة باش
0: ما عندك سوق معناها
2: لا لا عمري ما سمنت برشا لا ما عمري ما سمنت معناها من كنت طول الكرشاك وسايب تروحي وجازوز ودرشنية فهمت كيفاش أما إن شاء الله ناوي باش نتنظم مثلا ناوي إن شاء الله صباح باش نحي القهوة تولي بسيسة
0: أي
2: أنا فما خدت الكافيين دي فوا يقلقني فهمت كيفاش
0: حتى أنا ولا يقلقني
2: أنا فما الدكتور مراكشي ما شاء الله عليه زفلت توجه له التحية مشيت له وقتها باش عندي وجع في أذنية عاد هو مغروم بالغناء والفن قلت له أنت إيش تاكل دكتور قال لي أنا في الصباح الزميتة اللي هي البسيسة وفي الليل قال لي أنا أرنب شنو أرنب قال لي التوسكي اللي معناها الخضر
0: معناها
2: قال لي أنا في الليل نولي أرنب معناها فوالا
0: أي وفي النهار عنده فطور
2: ما قاليش في النهار شيء
0: عاد ما كملتليش المعلومة أنا الصباح ماني قلت لك البارح ناكل
3: تاكل ثلاثة وجبات معناها
0: توا عندي مديدة في وجبتي قعدت ولكن مش نمشي الغاستخولوك خاطر الجون تيرميتون قلق لي معتك تقعد فارغه ساعات طويله عملت لي شويه اسيديتي ولذا لازم نعاود نشوف مختصه صديقتي عندي غاستخولوك صاحبتي تمشي ليش ايجا ايجا ايجا قلت ولا مشيت
2: اما نرجع نقول مش حاجه جديده هي اما انا لحظه في روحي كي نكور كي نتحرك كي نحط كي نعمل مارشه نتفرهد بالحق يعني
0: اي المارشي فرهد على
2: بفرهد بفرهد برشا نحكي سبور بصفة عامة
0: الرياضة عموما على كل حال في البلاتو فهمنا عنا ديما ليكيليبر حتى مع الضيوف عادة المنظمة للهيلثي فود الجنة تيرميتون ومحمد جبالي رغم اللي ماكش متاع ريتم تحكي عليه معناها سافا يا بانك سيدي فوا كبير ولا بأس فوالا دونك صحيح من الغالة الإجابة كانت مع دكتور زبير شاطر وانتوما تاكلوا ثلاثة وجبات في النهار وإلا زوزا كها وحطوا لي كومنتير تحت لا فيديو لايف خلينا نخرجوا أغنية ومن بعد باش نرجعوا نستقبلوا بحضرنا ليكسبير نتاعنا اليوم باش نحكيوا على لي سموزور هل انهم الناس اللي يركبوا السموزور في الدار يقول لك الماء سيء نحى منه كل شيء، الأملاح المعدنية ما عادش عنده حتى قيمة، وينجم ربما حتى ما عادش عنده أبور للبدن متاع الإنسان. صحيح ولا غلط؟ هذه تنجيبوا عليه بعد شوية avec notre expert. فاصل ورجعين.
1: صحيح من غلط، صحيح من غلط.

0: اكسبير.
1: كل حلقة من ميدي ماغ ويكاند يجيب حتينا نكسبير في مجال معين. البارح كان مجال رياضي كوتش سبورتيف، عطانا نصايح زعما نعملو سبور أجان ولا نفطر فطور صباح وبعد نمارسو رياضة. تلقاو الإجابة على الباج بتاعنا في الفيسبوك. اليوم باش نبدلو موضوع آخر مختلف تماما، باش نحكيو على ليزوسموزور. عموما في برشا ديار توينسا مركبين ليزوسموزور، سواء في الإيفي متاع الكوجينة ولا في السبيلة وغيره، فما أنواع مختلفة ولا محالة. السؤال المطروح وخاصة عاود تطرح مع أزمة المياه المعدنية اللي ما كانتش متوفرة مع قصان الماء، هل أنه اليوم نجمو نستعينوا بالأوسموزور في الماء متاع السبيلة العادي ونشربوا الماء هذيك بما أنه فما فيلتراسيون وينحي الأتربة والأوساخ وغيره، ولكن في نفس الوقت فما كلام يتقال أنه ينحي كومبليتمون الأملاح المعدنية وما عادش عنده حتى فايدة. ولكن زاد منظمة الصحة العالمية تقول إذا كان نستهلكوه برشا منتظم طريقة منتظمة ثم انخفاض في المعادن اللي تولي ربما تنجم تضر الشخص، رغم اللي زاد النسبة متاحة يقولنا الخبير وضيفنا هنا في البلاتو قديش تمثل وهل هذا في خطورة على صحتنا وإلا لي. بحضية عايدة عرب كالعادة للتفاعل، الفنان وضيفنا محمد جبالي، وفقط أقول مرحبا لحمزة الفيل أستاذ باحث بمركز بحوث وتكنولوجيا المياه. مرحبا بك سي حمزة، نورتنا يا سيدي. محمد حبيت تعطي
2: لا حبيت نقول بعض ما يفهموش تهي بلغتنا الدرجة الصفية، خاطر بعد بتات بعض يسمعوا فينا يمكن ما يفهموش على شنو نحكي. معنا جوست حبيت نبسط المعلومه البعض.
1: المعلومه هو باش مشكور سي حمزه جابلنا
2: لا على الاله هذه اللي هي كيما قلت معنا
1: جابلنا الاله، ولكن حتى في الجار التونسيه الكل يقولوا لوسموزور، ولكن بما انه شي فيلتري
2: فما فما البعض يمكن متصور اكيد مش باش يفهموا
1: احنا فيلتر
2: فيلتر الاقرب يمكن يفهموا
1: هو اوفير ميزور باش نحكيوا على الواحد باش يفهمونا، ولكن كي قلت ينظف الاتربه وينحي يعني ظاهر حاجه باش تفيلتري. ما عندكش انت في الدار سألتك لا في الكواليس باغ كونتر عايدة عندك في الدار
3: اي في الدار اللي مش انا عملته الحقيقه انا كاريا دونك مولات الدار عامله وسبوزور
1: ومتعايشه معاه
3: سلم عليها فاتن
1: تشربوا ولا تشرب المعدني؟
3: والله في الايامات هذم بيان سور كي ولا الماء يقص قاعده نستعمل فيه قاعده نستعمل الترناتيفمون وقت اللي نقى ماء معدني معناها بعد ساعات ما نقاش راهو في بعض الحالات ما لقيتش وشديت الصف باش نشري الماء وكي ما عنديش نعبي ونحط في فريجيدين ونشرب من الماء المصفي مصفي
2: رقدت ما غير ما جاوك لي كوشمار كيما الريجيم قبيلك معناتها كي شربت ماء سباله صباحا
3: الحمد لله ماء مصفيه لاباس
1: لاباس. احنا ضيفنا سي حمزه الفيل مشكور اللي جاب حضرنا في استوديو استاذ باحث في مركز بحوث وتكنولوجيات المياه او بشي وضح لنا الصحيح من الغالد في الموضوع هذية. سي حمزه اول سؤال قبل ما ندخلوا في ديمونستراسيون انت جبت معاك نوع من انواع ليزوسموزور، خاطر فما انواع واشكال يمكن انا عايده اللي عندك في الدار
3: تحت اللي يركب كيما هكا
1: موتور صغير
4: وحده كامله حاضره
1: فوالا تركب كان ينجم زميلنا طارق يخرج لنا تصوير باش نفهم على شنو نحكيو او فيغ ميزور ديما نعملو إلستراسيون احنا بالصور باش يعرفوا اللي عند عايده في الدار يشبه لشنو تحت اللي عرفتو طارق فوالا خليك عرفتو
3: كيما جون دو بالون كبير هكايا كانه امبوله كبيره منفوخه تحت ال
1: تحت
3: الافابو
1: سي حمزه في توضيح اولي قبل ما ندخلوا في التفاصيل كي نحسبوا لي زافونتاج لي انكونفينيون ايجابي والسلبي للاوسموزور انت عطينا تقريبا برسنتاج وبعد تفسر لنا الباهي اكثر من الخايب ولا اللي معناها
4: هو ينجم يكون باهي وينجم يكون خايب معناها اللي يعرف يستعمله
1: اي
4: يكون باهي، اللي ما يعرفش يستعمله ينجم يضر على طوال
1: اي
4: ملوت نشرب مره في فيل مره معناها فتره قصيره ما يقلقش
1: اي
4: اما بعد عام وعامين ينجم يكون مقلق على خاطر هو ماء في الاصل منزوع الأملاح والمواصفات التونسية الماء الشرب يزم أقل شيء يكون فيه 0.2 جرام في اللتر
1: أيوة
4: وبهي
1: هو ينزحهم كومبليتمون
4: هو يخلي أقل من بين مطلوب. في الأغلب بين 0.05 و0.1
1: معناها ضئيل جدا
4: ضئيل جدا وكذلك ينقص في الحموضة الحموضة ما البي اش متاع الماء يزم يكون عالمي مواصفة التونسية والعالمية بين 6.5 و8.5
1: اي
4: دونك مرات يهبط للستة وتحت الستة
1: هكاك
4: وهذا ما يفيغوش به تشربوا مرة واثنين ما يقلقش
1: اما بتويل مش به
4: اما بتويل مش به احنا مرة جاب واحد مواطن عام 2017 قال ها ورانا جاب لنا دبوزة للمخبر وقال بعد 6 اشهر فمنا تهريت شديرة في قصة البياش الحموضة نلقاها أقل من 6 وبالتالي خارج المواصفات ما تحسهاش راهم معناها تنجم تستعملوا الفترة طويلة ما تحسهاش.
2: أما الفترة سامحنا حتى اللي يسر يقول لك وقتاش أنا جيفيت الفترة طويلة باش تضر منها المشكلة هذه يعني.
4: وأنا قلت في أزمة كين هذه نشرب مرة واثنين وثلاثة ما يقلقش أما على طوال يقلق.
2: على طوال قديه 3 شهور 4 شهور عام؟
4: أنت وكل شخص. أنا قلت فما ناس قلقهم في 6 شهور فما ناس قلقهم ويا شنية هنا على خاطر أنا قريت مقال يقول لك أنه زاد الماء ما فيهش ملح ينجم الكالسيوم يقول لي من الدم يمشي للماء مش العكس في العالم. ثاني حاجة المواد اللي تمشي للدم تمشي عبر ما يسمى الضغط الأوسموزي والضغط الأوسموزي يجي من نسبة الملح.
1: معناه لو فينومين دوسموز اللي يصير داخل بدن
4: اللي داخل
1: يدخل ويخرج
4: الأوسموز. علاش هو سماوها الأوسموز؟ على خاطر ما يسمى البريسيون أوسموتيك الضغط الأوسموزي يجي من نسبة الأملاح
1: وكي تختفي الأملاح ما عادش فما
4: هذاك علاش هم يسميه أوسموزر. هي أفضل كلمة باهي اللي أقرب هي الأوسموزر هي وحدة تحلية منزلية ولا وحدة تحلية المياه الحنفية. والفلتر على خاطر الفلتر منحيش الأملاح باش فما ناس عندها عملت دي فلتر
1: معناه فما فرق بين فلتر والأوسموزر.
4: اي الفلتر ينحي الأوساخ ينحي فما فلتر ينحي الشوائب كما قلت انت فما فلتر هذايا الفحم المنشط الشربون كتيف ينحي الكلور ويشد زاد شوية مواد عضوية وشد البكتيريا.
1: وهذاك طبيعي ناتوريل ولا مصنع؟
4: هو مصنع ما أصله يخرج من الفحم معناه من أنواع متاع
1: 100% طبيعي ولا في مواد
4: هو أصله خارج طبيعي لكن وقع باش نشطوه.
1: باش نو رايك سي حمزة في الناس اللي يقولوا الماء اللي انت تحكي عليه تاو مازم تشربه بتويل سمعت عايدة يزيدوه فما شكون يزيدوه أملاح معدنية تتباع ما نعرفش انا شيميك ولا ناتوريل ولكن تتزيد للماء هذاك انت تراها حاجة باهية وإلا ما تصلحش
4: هما اللي موجودين على السوق فما يقول لك 5 توابك 5 إتاج و 7 إتاج وفما زاد موجود على السوق ما غير مضخ خاطر الماء باش يتعدى على هذه المومبران أخشى راهو الثقب متاعها تقريب
1: جويد صغير
4: على مليار متر على مليار وبالتالي جويد ياسر ما يمشي إلا تحت الضغط فما شكون عاملين محطات ما غير مضخ ما نصحش فيها العباد خاطر تستهلك كثير ماء وما هيش وإذا ماش ضغط كبير في السبالة ما تخدمش فما اللي يعملوا 5 توابق 5 إتاج وفما اللي يعملوا 7 إتاج يقول لك نزيد
1: 7 إتاج تصفية معناها
4: لا 7 إتاج باش الماء المحلي يزيدوا الأملاح
1: الأملاح منين سي حمزة وهل تنصح بها ولا ليه معناها فما ناس يقول لك
4: واحدة فلتر آخر باش يزيد يسيب شوية ملح الحق أنا خدمت عليه مش من طوى أنا أول ما بديت دوما طلعوا في تونس بداية الألفينيات خدمت على في وسط المخبر وعملت حتى زوز نشريات علمية في جورنال ديسالينيشن وحتى التكلفة متاع اللتر تتكلف طوى كانت في بين 10 و20 طوى 30 مليم تقريبا لكن
1: معناه ما جاوبتش سي حمزة اسكو العبد اللي يحب كيما عايدة طوى في داره طيب انت عايدة متأكدة مش تروح معاش تشرب منه وبرشة بتكمل فترة اسكو نجم تزيد خاطر نعرف عندي اصحابي نعرف عندهم في دارهم يقولك زدتوا انا زدتوا الاملاح معدنية
4: كيفاش زاد
1: فما كيما هكا
4: فما هذوما اللي يسمي زيت التاج وزحود يزيد الحق انا
1: يصلح المشكل ولا ليه
4: انا خذيته خاطر انا عامله في داري وخذيته وجربته ولقيت انه نسبة الاملاح
1: وحللته والله يبيه يحلل منك للتحليل
4: لا حتى احنا مخبر مختص في التحليل ومخبر في جودة الماء
1: شنو لقيت
4: انه خطر هي ريت تغزر يتعدى الفترة قصيرة يعطي قليل من الأملاح ما يضيفش بالنسبة الكافية اللي بش يولي في مستوى سفر 2 جرام في اللتر
1: اما خير معناها تاوي تشرب لوسموزور ولا مسبي لكن قارن
4: لا لا فما حل هما تو موجود على السوق وانا من واحد الناس اللي بيع مشيت حكيت معاه قلت له مادام انت تتعامل مع طرف اجنبي يعمل لك خلطه دونك فما امكانيه باش نعملوا الماء هذاك الاسمه نعملوا له خلطه 3-4 مياه محلات ما غير ملح وربع ماء الحنفي
1: كما قال محمد جبيري قبيلة معناها الالتغنانس بين الماء معناها يجب نخلط
4: خلط أما النجم نعملوها الخلط هي
2: اليوم حكيت الرجيم ريشي فاش ما استهنوش بأفكار يا ما
4: عايش هو الاسم مزالش فيه فيه ثلاثة فلتروات
1: أيوة
4: فلتر الأولاني هو كين هذا يشد أوساخ
1: أي
4: والفلتر الثاني شربوا اكتيف الفحم المحجر يشد الكلور. علاش؟ خاطر الكلور يتاكي الممبران هذه يقطعها
1: باهي، والفلتر الثاني
4: بعد فما مضخه باش تتعدى على هذه باش نحي الاملاح.
1: أنا يخلط ما فيه شيء يعني.
4: الحل هو شنية نجم ريتو الفلتر الثالث، هذا فلتر ثالث يخرج منه ماء. فما أحد الحلول لما أما تشري تخلو تشري يعطيني بواحد فيه سيستم دي ميلونجاج، معناه منظومة تخلط
1: اللي هي 3-4-4
4: أي منظومة تخلط يعملها تقريبا من يزيد 50 ولا 70 دينار. واللي يعرف يبريكولي يجي للفلتر الثالث ينحي هذه ويبدلها بتي
1: أي
4: يبدلها، يمشي الكانكايري بتي
1: شنو يصير،
4: يخلي واحدة تمشي للطريقة العادية متاحة والثانية يركب لها روبيني.
1: معناه حسب اللي فهمنا
4: يولي ياخد 3-4 مكلبوبينة
1: وربع سبالة.
4: لا سبالة بعد فلتر، نحيت لوساخ ونحيت الكلور
1: فقط، ونحيت فلتر فقط
4: في منها فلترك.
3: بلي سؤال سامحني، سؤال أستاذ، فما مهندس في التريتمون دو يقول ان بالنسبة للمنزل في تونس على كامل السنة أسمزور ماهوش مجدي لا اقتصاديا ولا تقنيا. علاش؟ يقول لك لانه يتلف المياه. يقول لك انوس موزور يلزم يتلف ما بين 3-4 لتر من الماء الصالح للشراب للزيغويت باش بور برودوير سولمون 1 لتر دو. يقول لك وهذا بالنسبه للبلاد فيها السيشخيس والجفاف وفيها مشكله نتاع ماء، معناها يتلف 75% من المياه، وهذا معناها يكلف مكلف جدا بالنسبه للناس تخلص.
4: المقال اللي كتبته الاخت المهندسه من سويسرا تخدم في سويسرا ما هي فيها نسبه من الصح.
3: على
4: أم انا مثلا ها نقول لك حل
1: مبالغه شويه
4: اي فيه هو كلامها صحيح. اما كيف انا شنو نشرب في النهار؟ في النهار كي نقولوا عائله بخمسه شو تشرب؟ 10 لترات.
1: اي
4: 10 لترات شي يضيعوا عليهم، شي يضيعوا مثلا 30 ثلثين، هي مش يضيعوا 20-25 لتر.
1: أيه.
4: مش بالمتر كوب بالنسبه. لكن انا اش عامل؟ خاطر هو كي يجي يركبهولك يحطهولك ديريكت في الريجاره نتاع الماء. أيه. انا ما عامل وحدي، عامله كي البانو وزيد من فوق. انا اش عامل؟ ناخذ ماء الكليماتيزر في الصيف ما فيهش ملح. أيه. والماء هذا اللي فيه ملح ونسقي به.
3: هذا يعني يعني مختص
4: لا عامة الناس هو ريته وش يجيك في هذا اللي خارج ويحطه لك في الليزيكو. نجم انت تجبده مرات تحط فيه باش تسيق به. هي اغزر ضايع لك النسبة قليلة. انا كي عملت النسبة قليلة ما ناش بالمتروات المكعب.
1: هو
4: المحل في علمك ان نشربه فيه احنا في مسابل تقريب كل مواطن له 100 لتر في اليوم.
1: أيه.
4: معناها يستهلك نستهلكوا في 2% للشرب للاستهلاك.
1: متفهمين؟ ولكن مهما كانت النسبة حتى سامبوليكمون أنا كما عايدة ونوافقها عندي الحس الإيكولوجي حتى إدارة غذية باش نصبها باش نبزحها بالحق، معناها يظهر لي لازم حل بديل كما قلت أنت باش يمشي في استعمالات أخرى.
4: أنا
1: بدل تراي مانيش عاملة كنت باش نعمل أسموز.
4: نجم تعملوا للتسيق، تعملوا الحاجات لكلهم، أما ما تسحقش راهي معرفة اللي ماشي له هي
2: نغطي الزيتون أو
1: لبيه. ما جبتش أستاذ بين تشربوا أسموزور مصفي وبين ماء سبالة وحده شنو أنت تفضل؟
4: ما سبالة
1: أنت حللتهم الزوز.
4: ما سبالة المشكلة شنية طويقة اللي فيها؟ فما طو مثلا ناخذ تونس الكبرى. تونس الكبرى منين يجينا الماء؟ يجينا من براج المياه السطحية. مع تبخر البراجات في الصيف يوصل حتى 1.2-1.3 جرام في اللتر. هو 1-3 جرام اللي مستنس بالمياه المعلبة. المياه المعلبة قداش فيهم؟ من 0.3 لـ 0.5 لـ 0.6. بعد مدة كي يرجع يشرب ماء سبالة يلقاه فيه المطعم. مين نجمش
1: بخلاف المطعم ناحي المطعم
4: اللي هما في تونس الكبرى وعنده ماء صافي ينجم يشرب
1: ماء معدني يعني.
4: ينجم يشرب ماء سبالة كذا، أما باش يحسن ماء سبالة زاد أنا ما ينجم ريت الفلتر هذايا يعملوا في مدخل الدار. خاطر مش بخلاف ايش يحمي حتى ما يشربوش يحمي مكينة الصابون.
1: هذا شنو
4: هذا 5 ميكرون؟ لا ينحي اكل
2: الكالكير
1: التربة.
4: هي مرات جويدة ياسر يضر مكينة الصابون ويضر حتى شوفوا معنا حتى
1: اللي ما يشربوش. اعطينا اللحنة الساعة اللي باش نشربوه يضر زادة.
4: إذا صافي ما يضرش، أما مرات يجي مدردر هذا يشد، وهذا يتحط في خارج داري، هذا تقريب 3000 يتبدل كل شهرين. واللي يحب يشرب منه يزيد يعمل في السبالة اللي هي للشرب، يحط فيلتر الشربون أكتيف متاع الفحم المحجر، يشد الكلور جيس للسبالة قبل السبالة متاع
1: الشرب، معناها كيما هو
4: يشرب ينحي منه الكلور كان فما زايد، ينحي منه بعض البكتيريات وينزم ينحي منه زاد المواد العضوية إذا فما.
3: وتنجم تخلط من الماء لوسموزور مع الماء صافية مثلا، يقول لك ريكوموندي باش تخلطها.
4: ها تو نرجع خلينا نكمل هذايا. اللي عنده المطعم نتاع الملح مستانس بما حلو ولا ما نسبيا مالح، كيما واحد يشرب قهوه من غير سكر تعطيها له بالسكر يقول لك خاطر لسانك
1: مش مطعم. اليوم احنا نحكيو صحيا فايده ولا لا؟
4: ما راهو كيظل فيه واحد ابار الناس اللي مرضى كل 1.2 واحد 3 كيما تو ما السباله، اذا ظل صافي ما يضرش، اذا ظل لهم دردر ما يضرش. اما المطعم خاطر كل ما هو طعم لسان ينجم يزيد له شويه نعناع شويه سيرو شويه كذا.
1: اليوم خلطنا اللوكس نتاع المطعم، احنا عطينا حاجه نشربوها ما تضرناش، ما فماش الاتربه هذيك، ما تعملش حجر في الكليوي، ما تقلقش البدن. معناها اليوم ناس تجري شد الصف على الميغاي يقول لك ما دام سبيله يتشرب مبردو نحط نعناع وقارص ونشرب.
4: إيه؟
1: معناها سيفوزا. جاوب على سؤال عايده وبعد نختم معك سي حمزه. اعطينا ترتيبك ثلاثه بين ميلوس موزور ميسابيلا ومي معدني، واحد اثنين ثلاثه في الاوردر دو بريفيرونس نتاعك.
3: وتخلط ولا
4: انا موافقك على الخلط، لكن هنا انه اش نختار كي باش نخلط، نقرا القاروره ونشوف اللي فيها اكثر املاح. فما مياه معدنية فيها الملح 0.6 حتى 0.8، عاد نخلط كان نجي نخلط بماء فيه 0.3 شو عملت؟
1: لازم تشوف املاح معدنية عالية،
4: تشوف اللي هما عادة عندهم مذاق بليزو. دونك خلت نختار مع الماء اكثر طالع باش النجم النسبه تكون، ما خلتش خاطر عندنا مياه اللي فيها 0.3.
1: ما لازم تختار مع شنو تخلط،
4: تختار اللي اكثر من 0.6.
1: الترتيب سي حمزه، الترتيب خلينا نختموا بيه باش نفهموا رواحنا باش نفهموا رواحنا شنو كمستهلكين وكمواطنين.
3: شدوا الصف ولا نقعدوا
4: في هو الترتيب افضل ما هو الماء المعدني في باب زبلة،
1: رغم ما يتقال
4: في باب زبلة هذا الأفضل، وإلا ما ماجل هذا من الأفضل خطر.
1: صح اليوم عندهم ماجل،
4: نحكيناش على الميكروب خطر الماء كله فيه الميكروب بلاستيك. فما إشهار ساعة يقول لك ابعد على الدبابز هاو اللوسموزير ما فيهش ميكروب بلاستيك، وين يمس الماء الميكروب بلاستيك هذه معمولة من البلاستيك
1: يتعدى ماناش هاربين منه،
4: ماناش هاربين منه، يمكن تلغى أقل شيء في المياه.
1: رقم اثنين
4: يبقى في الاخر المياه معدنية باش يكون ديما افضل كيما نخليوهاش كستوكاش في السمك
1: وكل شيء.
4: ما السبالة راهو انت والجهات، فما جهات مثلا باش نقولوا انا كي تمشي كارتاج سيدي بوسعيد مرسى عندهم ما يتشرب بصراحه، في تبرك عندهم، فما اماكن عندهم ما
1: يتشرب
4: ما خرق العادة على صيف وشتاء. انا في الشتاء راني نشرب ما السبالة ما خلنا حل قوس العائلة حطت لهم ما السبالة في دبوزة بردتو وما قلت لهمش شربوا القرم منها
1: سي حمزة.
4: غدوة عاودت حطيت وقلت لهم ما السبالة حتى واحد ما شرب.
1: معناها أمور نفسية
4: أمور ولات دخلت البرسبشن.
2: أنت هنا سمحني فما نقطة خاطر بسيفري نقطة حساسة ويقولوها علاش يقص الضوء في البلاصه هذه، وعلى استوك يقولوا علاش صافي في بقعة معينه،
1: هذا مربوط مش بالحيله، انا يقولي مش مربوطه
4: بالحيله، مربوطه بس او الحاجه عندنا فما اللي عندهم المياه المياه السطحيه نتاع البراجات
1: وفما الجوفيه،
4: فما المياه الجوفيه وانت والقنوات تختلف القنوات، فما قنوات عمرها فات 50 سنه وفما وين سير تكسيره يجيب معها التراب. راهو كي نقول فما اماكن بكل صراحه الماء ما يتشربش،
1: فما
4: اماكن فيها الماء يتشرب، لكن احنا بقات لنا الفكره انه في مادام راحت في اغلب
2: الوقت خاطر سامحني قلت نقطه هذه، فما ناس الباقي كيما قبيلك حاولت نترجم خاطر اوتوماتيكمون باش اسم خاطر ديما نحن مكان راقي ما عندهم ماء حلو هذيك علاش نحبوا نوضحه اللي هو يرجع كما قلت يا اما
1: المياه الجوفيه سطحيه مع انه ترتيب واضح نتاع سي حمزه قال لك المعدني بلار ولا فيك ومن بعد المياه السباله دونك لوس مازور في
4: البحر فما سباله الناس اللي يقول لك يختلف فما مياه حنفيه تشرب وفما مياه ما تتشربش
1: معنى انت وين نوع الماء نتاعك
4: انت والجهه
1: ومن بعد فما لوس مازور كحل وتزيدوا
3: حسب المنتنوس نتاع القنوات وحسب المياه
4: مع عملية الخلطة كما تحب مياه بمياه بعض الأملاح فيها ونجم ننصح زادة نصيحة بالنسبة للناس اللي يشريوا موجيوا ركبوه لهم يقولوا أخوي أنت باش تشري لي جيب معاك فما كونديكتيمتر بورتابل قيس الملوحة يقيس خاطر ما يجي الملح تعطيك الكونديكتيف إلكتريك يقيس له يقول له تعطيني ما فيه 0.3 ملي سيمانس بر سنتيمتر هذه أنت
1: أقل
4: يعطيه له هكا بعد حد سبالة أوكي يقبل
1: واضح الحل باش نمشي نحل المسابله نتاعي نشوفوا كاتيجوري يتشرب ولا لا
4: فما لو ينجم يتعمل اللي يحب يشوفوا الماء وزاره الفلاحه ذوك من دبي الفلاحه في عديد جهات يعملوا الملح الملوحه والبياش تقريبا 5 ولا 10 لاب
1: دونك مانيفيك انا الجمعه الجايه ماشي نحل المسابله خلينا نشوف كاين امور واضحه باش نحي المشاكل الكل اسموزور لحد شيء وانا جيت متحمسه باش ناخذ اكثر معلومات على اسموزور خلينا نركبوا الناس الكل يعطيك الصحه سي حمزه الفيل شكرا كبير ليك اللي وضحت وعطيتنا كل المعطيات سيتي نوتخ اكسبير دو جور اليوم استاذ باحث بمركز بحوث وتكنولوجيات المياه ما زلت عايده معنا كيف كيف الفني محمد الجبيلي باش نخرجوا فاصل صغير ونرجعوا للفقره المواليه حضر لنا روحك محمد سؤال اليوم حتى انت عايده
3: حاضره
0: الاكسبير

0: لليوم سؤال باش تتفاعلوا معنا انتم مستمعين على اللايف على المباشر. تنقرا لي كومونتير نتاعكم، ولكن زيدا في البلاتو ضيفنا محمد الجبالي وعايدة عرب. دونك السؤال انا باش نسال، واللي حاب يجاوب لو يقول لي انا يحس روحه حاضر، خاطر ساعات تبدا الريبونس سبونتاني وحاضره. قرار مهم اخذته في حياتك ولكن ندمت عليه من بعد. نبدأ معك محمد، نبدأ مع ضيفنا
1: برا مع محمد.
0: يلا محمد، قرار مهمة، معناه مش قرار مفصلي في حياتك، في كارير، في حياة خاصة، في حياة مهنية، في خدمتك، في أي قرار ترى أنت مهم، ولكن قل كان جيت النجم نعاود ما ناخذش نفس الديسيزيون.
2: والله ما استحضرش تو، انا نسي قال لوتو باش ناخذ نسي
0: باي لوتو اللي خمم محمد.
2: خلي خمم في اي مجال، اما لا والله تو ما فماش حاجه هكا.
0: فما ناس تقول لك ندمت اللي توجهت سبيسياليتي هذيك، ندمت اللي اخترت الكارير نتاع الخدمه هذيك، ندمت اللي هاجرت من تونس كان قعدت خير، ولا ندمت اللي جاتني فرصه وما خرجتش لبرا. انت شنو الحاجه اللي
1: الحقيقه ما فما حتى قرار في حياتي خذيته وندمت عليه؟ مش على خاطره صحيح الكل، القرارات الكل صحاح، أخاطر في ذهنيتي أنا معناها ما يلزمنيش نندم على حاجة خذيتها، قرار خذيته يلزمني جاسوم مشوا
0: تتعلم منه.
1: أخاطر شنو هو الاختيار؟ هو شنو تو شوا أمبليك أن رونونسمون، باش تعمل أنت تاخذ قرار ولا خيار في حياتك في اتجاه معين، معناها باش تستغنى على حاجة أخرى اللي هي تحطت في الميزان مع القرار ذاك.
0: معناها تقول انت سكوي نتوي با نو رون بلو فور، معناها
1: معناها وقع اني غلطت في قرارات، لكن ابريكو نقول معناها شنو يصلح الندم.
0: لا هو مش ندم
1: تو دي لويف قال الانجليزي،
0: خلينا نمشي معك ابعد في السؤال. مش بون ندم كما قلت انت ما يعمل حتى شيء، واحد يمشي يبدل حاجه، ولكن يقولوا لك
1: السيد هذا بحياتي
0: يحطوك في السيتواسيون ويقول لك نفس الموقف
1: كان خذيت،
0: كان جيت نجم معناها تاخذ ثنية أخرى، قرار آخر، موقف آخر، ولا حتى كانوا قرار مش باهي تقول سي با غراف جو لاسوم.
1: لا ما عنديش بالحق. القرارات المصيرية اللي خذيتهم في حياتي قرارات معناها ما ندمتش عليهم، لأنه مثلا توجهي بالنسبة لقرايتي مع الصحافة، نحب الصحافة وكان مون برومي شوا، توجهي في الخدمة أني مشيت للتعليم أفوالا القرار بديت راني توا في سياق
0: في ضم
1: أني وقتنا مازلت نلعب باسكيتوز. كي تخرجت مع الصحافة وعلم الأخبار مشيت قريت، مشيت للتعليم لأني وقتها مازلت نلعب من نجمش نمارس مهنة الصحافة لأن طلب حضور جسدي وتغطية.
0: ندمت اللي مشيت ولا اللي ما كملتش؟
1: لا مش ندمت اللي قريت، معناها خاطر فادتني التجربة، لكن ممكن كان في الوقت هذيك معناها نعاود نرجع الفترة هذيك ممكن ما قريش، معناها
0: حسيتها بارانتيز خذيت لك من وقتك الوقت. خليني لك الوقت باش تخمم.
2: فكرت ديجا كي سألت خذت تفكرت ممكن حاجة كما خلينا نقول الديسيزيون اللي واحد يخدم حتى كان دي فوا غلطين تعلم منهم، لكن ممكن أكثر حاجة ساعات كي نرجع هو كل شيء بالكتبة. يمكن وأنه ما استقريتش طولت ما قعدتش برشا في مصر، معناها كنت نمشي نقعد شهر شهرين ثلاثة، ذكر الله يرحمه تقول لي أقعد زي
0: ما داومتش محمد. يعني
2: ما داومتش، معناها الناس كل يقول لي محمد حقك، معناها كنت ديما شغوف نحب نرجع بالحق. معناها أكثر مدة بعثت على تونس في دار ذكر الله يرحمه نفكر من 3 شهور و 12 يوم تقول لي ذكر حب الروحة تعمل لي أصبر معنا. لي قعدت 3 شهور و 12 يوم غادي معناها والروح لها فهنا بالحق بلادي، ما مش نجا نقول يا تبدلتش هي شنية العقلية، معناها تحمسنا للأغنية التونسية معناها فهمت كيفاش نعمل لك جبعتين ثلاث بعد نلقى ما تبدل شيء نبدأ نفكر واخداش نرجع معناها فهمتني، معناها يمكن الحاجة
0: كان شديد صحيح الكارير
2: طولت شوية غادي داير وقتها ما اقترحوا لي حتى مسلسل في مصر فهمت كيفاش، يمكن هذيك الحاجة الله أعلم مكتوب، أما يمكن هذيك الحاجة كان صبرت شوية بتاتر قعدت شوية قدك ذكر تقول لي محمد أقعد لطيفة معناتها ما عندناش برشا نحكي وتقول لي محمد حقك راك زدت قعدت فهمت كيفاش، يمكن الحاجة ذيك في مون دومين اللي بتاتر بعد نقول يلا مكتوبة كول الحمد لله اللي وصلنا له. ما نحكي برا خارج تونس الانتشار الأكثر العربي ممكن كان استقريت اكثر يمكن كانت تكون
1: الاحتياطه
2: لا او تو طياره تمشي وتجي معناها تنجم معناها الحمد لله معناها
0: نجم كما قالت لك نجم تخطاغ ولكن تعمل اغنيات مع ولا مع مصريين
2: انا ما عملت مزيت كي عملت اغنيه مع الشاعر وليد رزيقه اللي كتب وحياتي عندك والاسامي هي هي انا انسان موجوده داير لا معناها تو معناتها مش بشرط هي تستقر
1: تكون مستقر

0: بالعمل تمشي تسافر وترجع فين كيفاش
1: واضح به
0: معمول عندك هربة
2: انا نطرح عليه عرفت الاجوبه نتاع انا هوني نطرح الاسئله ليه قرار ندمت عليه عاد خليتوني خممت انا ليه فيكم ودعم في الجستيون نحضر في الاجندا وكل
0: المستمعين يحبوا يسمعوا يعني
2: نوعدك من الحلقات الجايه نقعد نحضر معكم اجوبه سؤال اليوم ولا بالحق طبعا على خاطر الوقت يداهمنا
1: لقيتها الوقت يداهمنا
2: ولازمنا نمشيو نعطيو بروبوزيسيون للمستمعين على حاجه كيتورا نخدموا بها الحلقه احنا في سباق مع الوقت هذا دليل ان الحصه قاعده تتعدى كزيت فوق الماء يلا نمشيو
3: ميدي ماك ويكاند كلها سبت وحد من نص نهار لمدة ساعتين على موزايك اف ام
2: نحاولوا في ختام الحلقة نفاو بدي بروبوزيسيون ليكم سينما مسرح موزيكا كتاب أي حاجة انتريسان سيري في تلفزة نبارتاجيوها معاكم نجم نكونوا شفناها ونجم نكونوا ناويين نفرجوا فيها وحلين عليها الكتاب كما نقولوا به باش نعطي الكلمة لضيفنا والعايدة باش يقترحوا عليكم أنا غابيد مانيش باش نطول أنا كتاب كنت قريته اسمه لومينيماليزم مش كتاب معناها أدبي ولكن تاع كوتشينج فيه 288 صفحة خرج عام 2016 بيع تقريب نص مليون اكزومبلير في العالم باللغه الفرنسيه فقط بخلاف اللي ترجم للغات الاخرى لو مينيماليزم هذايا ظهر كوران في اسيا بالتحديد جابان والصين وكل شيء يعلمك كيفاش تعيش ارتح وتعيش فرحان باقل فيفر ميو افيك موان لونكومبرمون كو سوا في دارك كو سوا الشاريين كو سوا لاشا كومبولسيف كو سوا نحنا دي كونسوماتور
1: الديكور
2: نتاع المينيماليزم باش نشريو برشا حوايج نحل كلاص ما عنديش ما نلبس Donc, il y a un conditionnement, c'est du coaching, parce que tu toi li sa'id men ghir ma tu accumules les achats ou tu aïch ba aqal haja bit najm tkon fiha farch ou même pas table de nuit, ma'naha le ou chwaya dhaw ou akahaw, ana nsahkom taqraw khassatan li tawa rentrer ou yhab ynadhf el plakarat ou ynadhf dar ou ynadhf mokh ou zaid khater minimalisme hatta fi el mokh. B, nemchi ma'ak Aïda ou na'ti kelmet el khitam ou el mokhtarah
1: la grande discorde lel marhoum Hijam Shaït مؤرخ وإسلامولوج قمة من قمم المفكرين التوانسة يحكي الكتاب هذا على علاقة السياسة بالدين في الفترة اللي ظهر فيها الإسلام قراءة من المرحوم هشام جعيد الله يرحمه وإعادة إنتاج فترة الخلافة الأولى وخاصة الفتنة والحروب الأهلية وانقسام المسلمين إلى سنة وشيعة وخوارج
2: باش خرجت منه أنت عجبني
1: على خاطر فما قراءة تاريخية فيها برشا انتليجنس وفيها برشا ريشيرش ومعروف هشام جعيد اللي هو انيستوريان اللي ماهوش ريبيتيتيف ياخذ عصارة ما كتبوه قبل الكل وهو يخرج بالتيوري متاعه بالأفكار متاعه ما نحرقوش أكثر 52 دينار هو الثمن تنجمو تشريوه
2: أنا بليش نجمو تلقاوه مهم شارجي على الانترنت أزعج شوفوا محمد جبيري بقديش المقترح متاعه
0: أنا اقترح ليك الواوا
2: تفجعت
1: جبرا راح نمشيو للاكاديمي نتاعي القايد وانا نحكي معاك باش نجيك نحب نعمل مسرح بليك
0: حكينا وي مرحبا بك لي جوست نفدكو
2: لا لا قلت خرجت معاك لافيش دونك سافا
0: ايوه فوالا القرهمانه اللي شفتها اول مره ومالوريزمون اخر سبيكتاكل كان قدمه معزتومي في كارتاج قرهمانه وحرصت باش نتفرج واسعدني الحظ ونتفرج تفرج أيوة. في سبيكتاكل ليه اسمح ليه وداير قلت المعز دوماج وانه اخر سبيكتاكل وبعد فسر هو من السبيكتاكل معناتها اللي معنا فاتيغون بالنسبه لي هو ماهوش سي بري داير الكوستيم والمكياج ياخذ برشا وقت والتحركات سيرسان سي ان بو سبيكتاكل تفرجت فيه معناها واستمتعت برافو معز تومي فوالا نرجع لاكاديميه هنا غابيل للجماعه اللي سواء التلامذه اللي معايا قبل ولا اللي خموا جدد يحبوا يدخلوا معناتها اللي مغرومين بالفن كي نقول فن معناها يعزفوا يتعلموا السولفاج يتعلموا مسرح يتعلموا بانتور شون فوكاليز أكاديمي دار محمد جبالي رياض الأندلس النميرو سي لو 22 466 466 إجاو وتفرهدوا الكبار والصغار مهم برشا احنا نحكيو في حاجات اللي
2: والغوصي الاكتيفيتي مع القراية
0: وي معنا فمرحبا بهم و وان شاء الله ان شاء الله اللي جاي خير.
2: يعيشك نورتنا محمد الجبيلي سافا
0: محمد الجبيلي الفنان والدكتور اللي
2: اكتشفت الرجال والدكتور
0: الاكسبير
2: عجبك والله لو كونسيب بعيدا عن الفن اليوم محمد الجبيلي المواطن حكي على الماء وحكي على برشا حاجات
0: هو مواطن قبل ما يكون فنان احنا اوكي نغنيو سير سان فعلا لكن انا نعيش كيما الناس الكل
2: اكيد شد الصف على مينيرال وكل شيء
0: هذا وي
2: نورتنا يا سيدي
0: بوجودكم ميرسي بوكو بون شانس ليكم ومحلاها قاعده محلاها لما محلاها الفكره اكيد باش تشد برشا ناس ونتمنى لكم كل النجاح
2: شكرا لك يا سيدي مشكور محمد الجبيلي يعطيك الصحه كيف كيف الغنيتين الزوز مبروكين ان شاء الله يسمعوهم اليوم في الساعه الاولى والثانيه من انتاجك وقت الاخبار ما
0: فكرت في 25-26 باش تكون في السويد مهرجان العود باش تكريمي وتكريم برشا فنانين في حفلتنا
2: 25-26
0: سبتمبر مهرجان العود في السويد وفي اكتوبر باش نكون في كندا ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله متالق ديما شكرا لك على الحضور محمد الجبيلي كنتك معانا هاد الحكايات هذوما اللي يخصوا الحياة اليومية وناس
4: عايدة كيف ما تشد الويكاند متاعنا
2: احنا بون ويكاند لقاو الويكاند الجاي 5 سكوند عايدة الى اللي قال المستمعين ونعطيو الكلمة لزميلتنا غفران العكرمين
4: بسلامة للناس الكل
2: يعطيك الصحة عيدودة وديك ماتشي ماتشي زميلتي غفران العكرمي موعد اخبار ماضي ساعتين على موزايكا فام شكرا اللي تابعتونا الناس الكل عدنان غسان طارق وليكيب الكل كيف كيف في ميدي ماغ ويكاند وتلقانا الويكاند الجاي من نص نهار ماضي ساعتين في حلقة جديدة ضيف وضيوف جدد والمتألقة دائما عايدة عرب معنا كل عادة في الفريق من ميدي ماغ ويكاند في نمان
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايكا فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 واحد سبتمبر برامج نجحة تجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماغ ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بنيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايكا البرمجة الشتوية 1 سبتمبر

0: اهلا بكم الى موجز الاخبار. غدا الاثنين ينطلق الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بالنسبة إلى الطلبة الجدد، ويتواصل الترشح إلى غاية 31 ديسمبر 2026 على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 جانفي 2027. وكان ديوان الخدمات الجامعية للشمال قد أوضح أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني مع اختلاف أجل الترشح حسب فئات الطلبة. وينطلق الترشح لفائدة الطلبة القدامى غير الممنوحين وطلبات تجديد المنحة أو القرض وطلبة الماجستير يوم 10 سبتمبر، فيما تمتد فترة ترشح أبناء العائلات المقيمة بالخارج من 10 سبتمبر إلى 31 ديسمبر. أما طلبة الدكتوراه فيمتد ترشحهم من 5 أكتوبر 2026 إلى 15 ماي 2027، ويشترط ديوان الخدمات الجامعية للشمال إرسال الملفات وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع احترام الأجل والتثبت من استكمال الوثائق. عدد حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 3 سبتمبر الجاري يبلغ 3124 حادثا، ما أسفر عن 908 قتلى و4091 جريحا حسب أحدث معطيات المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية. وتشير المعطيات إلى ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 9.27% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، رغم تراجع عدد الحوادث بنسبة 17.46% وعدد الجرحى بنسبة 18.49%. عالميا، وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت تفجيرا عنيفا في بلدة المنصوري تزامنا مع قصف مدفعي بقذائف ثقيلة طالت منطقة المرج بين بلدتي اللاحنية والمنصوري جنوب صور. القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم تقول إنها غيرت مسار 92 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن وفتشت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرميها. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم. اليوم يكون الموعد مع الدفعة الثانية من الجولة الثالثة من البطولة، بداية من الأربعة ونص انطلاقة المباريات هما 3 في البرنامج في رادة الترجي في مواجهة مستقبل المرسى. الحكم شكون بديس بن صالح وسبب بن سحاق في الفار. الترجي في رصيده 3 نقاط بعد انتصار وهزيمة، مستقبل مرسى بنقطة واحدة بعد هزيمة وتعادل. في سوسة النجم الرياضي الساحلي يواجه الشباب العمران، الحكم شكون منصر العربي بالعربي، وفي الفار شكون البرتغالي فيليب بيريرا. نجم الساحلي والشباب العمران عندهم نفس العدد من النقاط، 3 نقاط بعد انتصار وهزيمة في زوز جولات. نجم المتلاوي يلعب ضد الأمل الرياضي في حمام سوسة، الحكم شكون محرز المالكي، وفي الفار مجدي بلاغة. نجم المتلاوي بصفر من النقاط بعد زوز هزائم، والأمل الرياضي في حمام سوسة في رصيده نقطة وحيدة بعد هزيمة وتعادل. مهدي القنوني لعب الاتحاد الرياضي المنستيري باش ينتقل لنادي اتحاد طرابلس الليبي بعد اتفاق حاصل بين هيئة الاتحاد المنستيري وهيئة الاتحاد الليبي. من المواعيد في البطولات الأوروبية، في انجلترا حاليا انطلاقة لقاء ايفرتون ومانشستر يونايتد مع 4:30 القمة بين ارسنال وتشيلسي. في اسبانيا مع 3:15 فالنسيا في مواجهة البرسا. في ايطاليا انطلاقة لقاء بارما مونزا و 8:15 القمة بين اليوفي وميلانو. في فرنسا مع 8:15 لوان في مواجهة باري اف سي. وفي المانيا 4:30 انترخت فرانكفورت في مواجهة أوغسبورغ. كانت هذه ثاني نشرات رياضية لليوم، تلقاها على السيت.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.

0: في تونس. كلوب ويكند. كلوب ويكند كل سبت وحد بالمدي ساعتين من الخمسة العشية. كلوب ويكند. إسماعيل بن عيسى.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم تونا موزايك فيم. هذه كلوب ويكاند في موسم جديد في روحة جديدة في ديفي جديد اكسبيريونس جديدة بالنسبة لي أنا. نتقابل معكم كل سبت وحد من مساعتين حتى للخمسة متاع العشاء. الأوبجيكتيف يضل عرفته واضح. الأوبجيكتيف متاعنا معنا مهمة واحدة ميسيون واحدة بدولكم الجو ما كنتوا تسمعوا فينا. نحاولوا ناس يكون في ستريس تعب وتخميم متاع الجمعة كاملة نهار حد اليوم كاو عادة غدوة سيلا ربريز غدوة نرجعوا نخدموا إن شاء الله يا ربي تفرهتوا في الويكاند وإن شاء الله يا ربي تكون الجمعة الجاية فيها برشا حاجات باهين ومزينين كيف ما تتمناه. والمفيد ثلاثة سوايع كاملين باش تلقاو فيهم كل إنرجي كل بونيمور كل بن موسيقى لي ميكس برشا معلومات برشا فازيد خممنا في كل شيء الحقيقة باش تعديو معنا أبن ويكاند. نعطيكم فكرة شنو يسنى فيكم بالنسبة لليوم دورة على غيزو بعد شوية نعملو طلة على أكثر ليزافو أكثر الأخبار أكثر الحكايات أكثر فيديوهات وتصاور اللي بارتاجيت فازا من فازيتي في كل مرة نبسط لكم نوضح لكم نفسر لكم برشا حاجات. هوت سيليكشن مع دالي بن أحمد يكون أنوماج ديما الواحد من أهم ليزارتيست في الونيفير متاع الموسيقى سيني كلوب مع ثلاثة وربع. إذا كان حايرين في فيلم ولا سيري نعطيكم سوجيسيون نعملو طالة زادة على الميتيو اسكو نجمو نعوم اليوم ولا لا بيان سور فما شكون يخمم في غطسة قبل ما يرجع غدوة يخدم. سامبل كوم سامبل في كل مرة نحوسو بيكم في لي غاسين ولي زوريجين متاع لي مورسو كولت. وما تنساوش ديما تبعثونا لي ديديكاس تاعكم على 23 513000 23 513000 على واتساب موزايك اف ام. وان توكا كل هذا واكثر يسنى فيكم على امتداد ثلاثه سوايع كاملين. ما قبل نهيت نبدا بالموسيقى من البوم الثالث تايستي اللي خرج في 2003 كليس اقترحت علينا الفامو تيتخ متاحة ميك تشيك. منعرفش كان في بالكم ولا ليه نعمل البروديكتور متاع الموسيقى كان فاريل ويليامز أمورسو.

0: intéresse, mais le projet musical psychédélique, le multi-instrumentiste australien Kevin Parker, هذا المرسو نومي دراكولا التايم امبالا اللي كنا اكتشفناه عام التالي دخلت واحد المساعتين 21 دقيقة توما لموزايك فيم هذي كلوب يوكاند وقايد دورة على غيزو
1: دورة على غيزو.
0: نعم ترى أكثر الأخبار اللي تبرتجيت الفيديوهات تتصور الأخبار اللي نبدأ به غريب للأمانة أخبار كتحكي عليه برشا يومي التالي البيت الأبيض الميزان بلانش نشرت دي جو فيديو على السيت متاحة والهدف من اللي جو فيديو ذوما هو طرد مهاجرين وزيدة تبني حيط على الحدود معناتها عبارة على المور دو سيباراسيون مع المكسيك. اللعبة هذه انسبيري من لونيفير تيتريس داير الليديتور متاع لعبة تيتريس عبر على الغضب متاعو خاطر معتاش لوتوريزاسيون متاعو من شيرة وما يحبش كون الليماج متاعو تكون أسوسي بحاجة كيف من هكا. الاخبار كان عمل ضجة كبيرة وتعرض لنقد كبيرة من السياسة تاع البيت الأبيض تجاه المهاجرين. نار الاربع اللي تعدى الاخبار اللي تحكي عليه برشا هو البرلمان الفرنسي صادق على قانون المساعدة على الموت ليد أموغيغ. القانون هذا يسمح للمرضى اللي سوفيه شروط محددة بالحصول على مساعدة لإنهاء حياتهم. القانون هذا لمدة سنوات كان محور جدل سياسي كبير برشا اخلاقي وزاد ديني في فرنسا. الخطوة هذه اعتبروها برشا كابرز سلاح مجتمعي قبل أقل من عام على نهاية الموندا الثاني للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. تصويره عملت برشا حس على الريزو سوسيو في تونس تويكا مرأة بشبيرة في كاميونة من تالي منشفة على راسها وفما شكون شددها من تالي في الكاميونة لتيح معناتها باش ما تيحش. تصويره توجع القلب تخلينا نسألوا على وضعية نقل المرضى وكيفاش الروح البشرية واللي طمعتش عندها قيمة للأمانة. التصويرة هذه زادة خليت برشا من الناس تتسائل ويتلفتوا لأسعار كريان سيارات الإسعاف الخاصة اللي زادة مش الناس الكل قادرين عليها. فيديو انا الحقيقه وجعت لي قلبي تلامذه ما نعرفش كريتوه ولا ليه تلامذه بالطبليات عاملين كل وقفه الاحتجاجيه يطالبوا بها باقصاء تلامذه من افريقيا جنوب الصحراء من المدارس التونسيه ويعيطوا ديجاج ديجاج ديجاج. به انا ما نلومش على الصغار نلوم على لي بارون اللي كانوا حاضرين معاهم وشجعوا فيهم على رفض الاخر في عوض ما يربيهم على قبول الاخر الاختلاف التوليرانس يربيوا فيهم على العنصريه ورفض الاخر. بون نتصور انا مش كان خير كان ظهروا وطالبوا بتعديل وتحسين المنظومه التربويه خير بجست حاجه بركه ما يعرفوش اللي صغار هذوما نهار اخر ينجموا يطلعوا لبرا يقراوا لبرا ويمارسوا عليهم نفس الرفض والاقصاء اللي قاعدين هما يمارسوا فيه على تلامذه من افريقيا جنوب الصحراء. طب ليه بجد معناتها تو سوبوزون معناتها مشيتوا تقراوا في ايطاليا وعملوا لكم تلين هاي هاي سوبوزون هاي يوف صحيتو تري تري بيان معناتها قاعدين نشجعوا معناتها في عود ولايه صغير تربيه يقولوا يجا يا ولدي رانا كيف كيف رانا نشبوا لبعضنا رانا مع بعضنا يد واحده كي كي لونو روز كي لونو موف كي لونو اورانج كي لونو تعليش هكا بالله تعليش هكا. دونك هذوما كانوا اكثر الحاجات اللي تبارتاجيو وتحكيو عليهم على لي ريزو سوسيو.
1: دورة على الغيزو كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام.
0: وحشتيني أمير عيد. أمير عيد اللي تبع الليدر متاع كايروكي اللي بيش يكونوا موجودين ليومات هذه في كارتاج مسرح كارتاج الدولي بعد شوية نتقابلوا في فازة من فازيتيه.

فون هيفا وهبي كولابوراسيون بنينا برشا للامانه نومي ميتسوبيتشي ناخذ حتى لمساتين 29 دقيقه توالا موزايك اف ام هذه كلوب ويكاند وقيت فازا من فازيتيا.

0: شو اليوم على واحد من أكثر الأصوات المعروف والمشهور في العالم والسينما خاصة، ونسمعوها ديما الصوت هذا ونسمعوه ديما الصوت هذا في اللقطات من الأفلام. وقت اللي واحد من الشخصيات باش تضرب ويتيح نسمعوا الصوت هذايا. كيفاش الصوت هذا ولا جزء من الفن السابع، وكيفاش من انجينيور متاع الصون عمل ثورة في عالم الصون والسينما؟ نفسركم كل شيء. في لي زاني 70 بن بيرت من جون انجينيور دو صون تقبل باش يخدم في تورناج متاع واحد من اهم الافلام في تاريخ، نحكيو على ستار وورز. نار من هارات تح بزار على كاسيت قديمة وهو يفركس في ليزارشيف متاع وغنر. الكاسيت عنوانها بروي دانوم مانجي بار ان كروكوديل. بن بيرت كان فاسيني بالتسجيل هذا ومنبهر به برشا، حتى لينا نسيريه في سين من فيلم ستار وورز اللي كان خرج في سنة 1977 للمخرج جورج لوكاس. بفضل بن بيرت الصوت الغريب هذا باش يسمعوه في السينما ملايين لسبكتاتور. الصوت هذا فاسينان خاطرو اكزاجيري، ولا خليني نقول فيه كوتي كارتون. باش نحكي شويه تكنيسيتي تويكا، التسجيل هذا كان انرجسترمون اوبتيك، دونك لي زوت فريكونس ولي باس فريكونس كانوا ليسي، دونك كانوا يعطي هكا نوع من الدوسور، وكان فيه كاشي انالوجيك اللي سايب ياسر ياسر نلقاوه اليوم. على فكره الروبريك هذايا كادو للانجيسون الكل اللي يخدموا في تونس، لكن للأمانة التاريخية العيطة هذه ظهرت قبل في السينما وقبل ستار وورز. أول استعمال للصوت هذا كان في فيلم وستيرا كان خرج في سنة 1951 اسمه Les Aventures du Capitaine Wyatt، والصوت اللي سمعناه هو هذا. الكري هذا كان سجله الممثل والمغني تشيب وولي. على فكرة باش نبدو واضحين، بعديك لانسيراسيون نتاعو صارت في البوست برود، أما يلزم سي بريز كاملين، 6 تسجيلات كاملين باش نلقاو لانتوناسيون الصحيحة اللي حشتنا بها، وذوما التسجيل الأوريجينال للستة بريزات حتى لين لقينا صحيحة. الصوت ظهر في سنة 1953 في لا شارج سور لا ريفيير روج، وين فما جندي تضرب بفليش في الساق نتاعو. جندي هذا شنو اسمه؟ اسمه ويليلم. وتكريم للفامو ويليلم، لانجينيور نتاع سان بن بيرت اختار يسميه على اسم الممثل، وهذا لانجيسترمون كولت المعروف على الاخر. فوالا بن بيرت باش يخدم على افلام اخرين مع كل من جورج لوكاس ولا زيدا ستيفن سبيلبرغ، وفي كل مره يرمي العيطه هذه في عديد لسين. لو كري دو ويليلم بالتالي باش يولي لا مارك نتاع لو نوفو سينما هوليووديان في الثمانينات، اللي باش يقودوه انتخ كل من سبيلبرغ، جورج لوكاس، رون وورد، ريشارد دونر، وليستا مازالت طويله مع افلام عائليه اللي كانوا اولترا ريفيرونسي ونوستالجيك، اللي جات كسرت مع النوارسور متاع نوفيل هوليوود اللي كان في السبعينات. لكن بعد وفاة تشيب وولي صاحب الصرخة الأصلية ممكن توفى في سنة 2003، بن بيرت أعلن كونه ما عادش باش يستعمل الصرخة هذي. فوالا مرة جاية وقت اللي تتفرجوا في الأفلام وتسمعوا الكري هذي والعيطة الشهيرة هذي تعرفوا الأصل متاعها والتاريخ متاعها وكيفاش من بلاغ ولا مصحة ولا صوت مهم برشا في الفن السابعة.
1: بازيت اسماعيل كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة عشية على موزيك فام.
0: مقصول يذكرنا في الامبيتروا تومبك الامبيتروا، مقصول يذكرنا بمسيس موزيك، يذكرنا بجالوريسات، يذكرنا ببلانيت كارونت، يذكرنا بالبلاي دو، يذكرنا زيدا بالإبوك المزينة كما هو فام لايك يو. رجعين بعد شوية.

0: الناس سيفنا مغسور من الامانة يعجبني ياسر. دارخ نعطيكم فكرة على اليونيفير متاع دابل يستعمل في فانك اوتنتيك انسبيري من لزاني 70 من لزاني 80 يستعمل في دي سانتيتيزور انالوجيك زيدة دي بواتا ريتم متاع ليبوك هذيك وحتى زيدة تولك بوكس والاستيتيك متاعو عنده لوك ريترو بنين برشا يخلطنا حتى المثلثة غير باه توانا موزايك فيم وقايتو تسيليكشن مع دالية
1: Hot Selection by Dali Ben Ahmed.

الماري جي بلايج اسم يتعاودش برشا في تاريخ الموسيقى الأمريكية. تولدت في نيويورك في عام 1971. كبرت في ظروف صعبة بين الفقر، العنف، المشاكل العائلية، أما الموسيقى كانت ديما الغفوج متاعها. في أول زاني 90 باش اكتشفوها عديد البروديكتور، حتى لين في سنة 1992 باش تخرج أول ألبوم لها. للأمانة اللي كريتيك وقتها كانوا ياسر مزيانين، وخاصة نحكيو على أرتيست اللي خلقت ستيل جديد اللي فيه خليني نقول ميلانج بين الارنبي والهيبوب، وحتى لين زادوا ليو يعطيوها اللقب نتاع الكوين اوف هيبوب سول. اليوم باش تكتشفوا ارتيست نحبوها برشا، ماري جي بلايج.

ماري جي بلايج ما كانتش حياتها وردية برشا، عاشت فترة صعيبة من الإدمان الاكتئاب العلاقات السامة، أما القوي في حياتها كونه حاولت كل وجع الغنيات ووصلت الملايين من الناس على الكارير متاعها، على امتداد الكارير متاعها بيعت أكثر من 100 مليون إكزمبلير في العالم، ربحت 9 غرامي ووردز وزادة كانت موجودة في السينما.

جيبلايج باش نبداو واضحين. جوست نعطيكم كلكو شيفر هكا على الكارير نتاعها. عندها 9 جرامي اووردز, بيعت اكثر من 100 مليون البوم, عندها اكثر من 15 البوم ستوديو, عندها غنيات والبومات اللي عرفوا نجاح كبير برشا, مثلا البوم كولت ماي لايف ولا زيد نو مور دراما. زيد نجحت كممثله اللي تي نوميني لجائزه الاوسكار, وللامانه اسطوره قد ما نحكي, وحتى السوبر بول زيد كانت حاضره في السوبر بول. ان توكا كانت هذه سبيسيال ميد جوبلايج. ميرسي بوكو داري بن احمد على الشوا المزيان. ان توكا مانيش باش نكملوا في نفس الريجستر وفي نفس لونيفير, من بعد شويه باش نبدلوا جمله واحده ديكور.

0: للخمسة بتاعنا شيء بعد شوية موجز الأخبار مع صديقتنا غفران العكرمي. الميكس الكيتش باي سليم تلقاوها بعد لحظات.
1: أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزك.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الصحة تعتزم يوم 16 نوفمبر القادم والأيام الموالية فتح مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب 434 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية، بينما يغلق سجل الترشحات يوم 16 أكتوبر، وذلك حسب قرار من وزير الصحة صادر بالرائد الرسمي. شركة نقل تونس تفتتح بداية من يوم غد الاثنين نقطتين جديدتين لبيع اشتراكات النقل المدرسية والجماعية، وذلك بمبيتي باردو وشوقي بالمنزه السابع. كما تتواصل عملية بيع الاشتراكات عبر 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية، إلى جانب 5 وكالات تجارية تابعة لشركة نقل تونس، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجماعية. وكانت الحملة الأولى لبيع الاشتراكات قد انطلقت يوم 24 أوت الماضي. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط يتبحث اليوم الأحد بالقاهرة مع نظيره المصري بدر عبد العاطي آليات تعزيز العلاقات التونسية المصرية وتطوير التعاون الثنائي، حيث أشرف الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالتين التونسية والمصرية للتعاون الفني بهدف إرساء إطار للتعاون الثلاثي بين دول الجنوب والاستفادة من الخبرات والكفاءات التونسية والمصرية. والوزيران يؤكدان وفق بلاغ لوزارة الخارجية الحرص على دفع المبادلات التجارية وتحسين انسياب المنتجات بين البلدين، إلى جانب استكشاف فرص استثمار مشتركة وتطوير التعاون الفني خاصة لفائدة الدول الإسلامية والإفريقية. ومن المنتظر أن تتسلم تونس خلال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية التي تنطلق غدا الاثنين بالقاهرة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة الممتدة من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027. عالميا، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول إن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل نفط بشكل يومي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع إسماعيل في كلوب ويكاند. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: Club Weekend. Club Weekend. كل سبت وحد بالماضي ساعتين من الخمسة العشية. Club Weekend. إسماعيل جاهزة. الميكس الشرقي. DJ Slim.

ميم موجود كل نهار السبت واحد في كلوب ويكاند من 3 و 4 طوال موزايك فيم ميكس مزين برشا يحاوس بينا في يابان الموسيقى الشرقية. لقيت هذا نصورك ماذا بيك هكا تعمل قيلولة ولا تتفرج في فيلم؟ إذا كان حاير توسفيت نعطيك سوجيسيون سيني كلوب. تخيل أنك تعيش في عالم أما ما تعرفش إذا كان حقيقي ولا مجرد لعبة يلعبها المخ متاعك معك. تخيل كونك تشوف أشخاص تحكي معهم، ممكن زيادة تستثيق فيهم وتبني حياتك على وجودهم، ومن بعد سنوات تكتشف كون البعض منهم ما كانوش موجودين أصلا. هذه حكاية جون ناش، رجل اللي كان عنده عقل استثنائي، عقل قادر كونه يشوف العلاقات والأنماط في الأشياء اللي بالنسبة للأخرين يظهروا بطريقة عادية وفوضوية. أما منذ صغره كان ناش مختلف. في جامعة برينسون واستعشرة الطلبة والشيخشوخ كان يحلم بحاجة واحدة، كونه يلقى فكرة جديدة، فكرة مسبقة حتى حد لها قبله. أوتوكا ما كانش يحب يمشي في الطريق المعبد، كان يحب الطريق اللي ما مشي فيه حتى حد، وكان زيادة يمن كونه أعظم الاكتشافات ما تجيش ديما في الكتب أما من القدرة على النظر إلى العالم بطريقة مختلفة. ويبدأ لهنا يفكر في نظرية جديدة على المنافسة على التعاون، نظرية اللي باش تغير حياته وتساهم بعد سنوات في حصوله على جائزة نوبل. أما كيف ما تعرفوا العبقرية ساعات تجي وتمشي بجنب الهاوية. بعد نجاحه الأكاديمي يبدأ ناش يخدم في الجامعة ويعيش حياة تبدو من الخارج مثالية، ذكي، نجاح، مستقبل. بعد يدخل الحب لحياته، يتعرف على إليسيا، مرأة اللي تشوف وراء الغربة متاعه والعبقرية متاعه تشوف الإنسان اللي ما كان حتى حد يشوفه. يتزوجها ويبدأ يبني عائلة. لكن في الوقت اللي حياته العادية قاعدة تمشي في ثنية صحيحة، عالم آخر يبدأ يكبر داخل راسه، عالم اللي بيش يكون أكثر غموض، أكثر خطورة. ولهنا يظهر في حياته راجل اسمه شاغل واللي بيش يولي صديقه المقرب، ولهنا باش تبدأ مهمة سرية غامضة. ديكود، رسائل، أرقام، مؤامرات وزادة عادية مجهولين. ناش يقتنع كونه يخدم لصالح الحكومة الأمريكية وكونه عنده مهمة يلزم يفك شفرة سرية لإنقاذ العالم. كل شيء يظهر حقيقي في الفيلم، رسائل حقيقية، الأماكن حقيقية، الأشخاص اللي قدموا زادة، لكن الحقيقة كانت أبعد برشا من اللي كان يتصوروا. مع مرور الوقت يبدأ العالم اللي داخل راسه يسيطر على العالم الحقيقي، ويولي لهنا ناش اتارد فيه الأفكار متاعه، يشك في الناس، يخاف، يهرب، ويبدأوا أقرب الناس ليه يكتشفوا كون الرجل العبقري اللي يعرفوه يعيش حرب ما ينجم يشوفها حتى حد، وحرب هذه الكل قاعدة تعيش في داخله. وفي لحظة صعبة ومؤلمة تكتشف ويكتشف ناش الحقيقة، بعض الأشخاص اللي عاش معهم لسنوات ما كانوش موجودين أصلا، كانوا مجرد أوهام، وهم صنعوا وخلق العقل متاعو. لهنا الفيلم بشيولي يحكي مش على عالم رياضيات، أما بشيولي يحكي على قصة متاع إنسان اللي فقد الثقة في أهم حاجة عنده، مخه. تخيل أنت الإحساس كونك ما عادش تعرف إذا كان اللي تشوف فيه حقيقة وإلا وهم، ولا وقت اللي تسمع صوت وتعرف اللي هو موجود داخل راسك لكنك عاجز باش تسكته، أنك تشوف شخص قدامك تحكي معاه تشعر بالوجود متاعه، بعديك تكتشف اللي هو مجرد وهم. واو، ملا تخل بيزي إذا كان نجم سامع عبارة هذي. ناش يدخل في رحلة طويلة من العلاج، عندوش حل، رحلة اللي ما فيهاش معجزة سريعة، ما فيهاش لحظة سحرية اللي يختفي فيها كل شيء، سنوات وسنوات من المقاومة. أما ناش تعلم حاجة، تعلم كونه ممكن ما ينجمش يمنع الشخصية هذه من الظهور، أما ينجم يختار ما يصدقيش. ولهنا تبدأ واحدة من أجمل أفكار الفيلم، ساعات القوة مش معندها أنك تنتصر على الشيء اللي يوجعك، القوة لهنا أنك تتعلم تعيش مع الوجع هذه رغم اللي موجودة. ناش بالتالي يرجع للجامعة، يمشي في الممرات، يشوف لوجو، يشوف الأشخاص اللي يعرف كونهم وهم، أما المرة هذه ما عادش باش يتبعهم، ما يهربش منهم، أما يخليهم يتعديهم.
وكانوا عقلوا لهني ولا مدينة كبيرة فيها برشا شوارع. أما أنفا تعلم كونه يختار الناج اللي يحبها لي هو، وبمساعدة زوجته أليسيا وبالإرادة متاعه الفولونتي متاعه، وبعد سنوات طويلة من الصبر يبدأ ناج يرجع لحياته العادية، يرجع للمات، يرجع للونيفرسيتي، ويرجع للعالم الحقيقي. بعد سنوات طويلة يجي الاعتراف، الاعتراف كونه يثبت الراجل اللي قالوا عليه الناس الكل ضاع أزل موجود. ولهنا ناج يتحصل على جائزة نوبل في الاقتصاد في سنة 1994. الراجل اللي كان يعيش بين الحقيقة والوهم يخلط أخيرا إلى أكبر جائزة علمية في العالم. أما باش نبداو واضحين، أجمل انتصار في القصة ما كانش الجائزة ولا كان الشهرة ولا المعادلات، الانتصار الحقيقي كان أبسط من هذا الكل، كونه يتعلم يعيش، يتعلم يستثق في الواقع مرة أخرى، يتعلم يحب، يتعلم كونه العقل حتى إذا كان خانة مش لهنا، يعني كون الحياة انتهت. وذلك علاش Beautiful Mind موش فقط قصة فيلم على العبقرية، هو فيلم يحكي على ضعف الإنسان، على الحب اللي نجم زيدا يكون طريق للنجاة. وممكن أحسن سؤال يخلي الفيلم معلق لهنا، إذا كان عقلك هو الشيء اللي تعمل عليه مش تفهم العالم، مش قولك إذا كان خانك ولا بدأ يخدع فيك. قوي سؤال هنا. Beautiful Mind فيلم مزيان، خرج في سنة 2001، زيدا التيتر متاعه بالفرنسية انهم ديكسيبشن. في الغيليزاسيون نلقاو رون وورد، هو ادابتاسيون من كتاب معروف برشا اسمه ان سيرفو ديكسيبشن. نلقاو في الكاست كل من روسل كرو، جينيفر كونلي، ايد هاريس، بول بيتاني، وزيدا كريستوفر بلومر. الفيلم كلت للامانة اذا كان ما تعرفوهوش، هذه سوجيسيون بالنسبة لليوم. سيني كلوب كلوب ويكي.

سو كل الأمانة يرجع بينا لسنة 1979 نحكيو على تيتر and the beat goes on. أموسو اللي يعتبر حتى اثنين مهمة برشا من الونيفير بوست ديسكو والإلكترو فانك. أموسو نومي the beat goes on the whispers رزعين بعد شوية.

شبحسني وليد القلبي لا سوليتود تيتر للامانه ايكونيك دخلتوا حتى لما 43 دقيقه تو على موزايك اف ام هذه كلوب ويكاند شانجمون دو ديكور شانجمون دامبيونس تو دو سويت وقت جينيراسيون جينيراسيون في كل مرة نحاوس بكم في إبوك موسيقال في كل مرة نحاوس بكم في عام زيدا ولا جنغ موسيقال يوم اخترت نرجع بكم لسنة 2010 اللي كان عام كسح برشا باش نبدأ واضحين من عالم اللي شد برشا زلازل كما زيدا

تيم وخلى العالم الكل يتابع عملية الإنقاذ والتضامن مع الضحايا. في شيلي زاد العالم عاش واحدة من أكثر القصص المؤثرة، 33 عامل في منجم بقوا محصورين تحت الأرض لأكثر من شهرين تقريبا قبل ما يتم إنقاذهم في عملية تبعها الملين أون ديريكت. زاد في سبور إسبانيا كانت ربحت الكوب دي موند لأول مرة في تاريخ متاعها بعد مونديال جنوب أفريقيا، مونديال هذا اللي كان مشهور زاد بصوت الفوفوزيلا اللي تقريبا مسكوتش طول الكومبيتيشن هذايا. كوتي التكنولوجي 2010 كان عام مهم برشا، أبل هنا أطلقت أول آيباد وحلت لهنا باب مهم برشا للتابليت. كوتي سينما زيدا كنا اكتشفنا فيلم أفاتار وزيدا The Social Network اللي حكي على قصة ولادة فيسبوك. وطوكا هذا على مستوى أهم لزيفنمون اللي صاروا في العالم. أما كوتي موزيكا زيدا كانوا فهم برشا حاجات مهمين، اكتشفنا عديد لمخصو من Train Hey Soul Sister من Bruno Mars Just The Way You Are. أما زيدا مخصو كولت يعتبر كان خرج في سنة 2010 كولابوراسيون بين كل من كيد كودي ودافيد جيتا واختلي مع بعضهم تقابلوا كانوا اكثر حالينا مخصوبين برشا نومي ميموريز. نسلم عليكم الناس الكل، طريق السلامة للجميع، ردوا بالكم على رواحكم وحيدة وحيدة ان شاء الله يا ربي تخلتوا سلامات.

0: ذكرنا في 2010 الأربعة تمارا موزيك فيم هيدي كلوب ويكاند.
1: كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزيك فيم.
0: بعد شوي موجز الأخبار مع هيبة الخميري. ما ذكركم اللي فما طرح مهمة مع الأربعة ونص متاع العشية، الترجي الرياضي التونسي والمرسى في رادس مع الأربعة ونص متاع العشية، في سوسة ليتوال والعمران مع الأربعة ونص متاع العشية زي كيف كيف، ومتلوي وحمام سوسة مع الأربعة ونص متاع العشية في لونجلتير في البريمير ليج نلقاو طرح ليفرتون ومانشستر يونايتد. ديجا مازال كيوفي دوزا دو في النتيجة، باركونتر مع الأربعة ونص متاع العشية طرح غول الأرسنال وتشيلسي، سلموا برشا للمغرومين بتشيلسي، سلموا على بوكتيف صديقنا في إسبانيا فالونس وبرسا. بريمير ميتون فيت البرسا ربحة 1-0 في المقابل مع 8 غير باون تعليل في إيطاليا 2-0 عفوا في إيطاليا. اليوفي والميلان مع 8 غير باون تعليل طرح كاسح، ومارسي وبي جي مع 8 غير باون تعليل أطرح كاسحين. برشا تفاصيل كل تلقاهم بعد شوية مع مكي العوني في ريكاب سبور. قبل هذا الكل هي بالخميري في موجز الأخبار.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يشدد خلال الندوة الدورية للمديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني على أن نجاح برامج الوزارة يقاس بمدى انعكاسها الفعلي على المواطن والمتكون والباحث عن شغل والمؤسسة الاقتصادية ومدى قدرتها على أحداث أثر ملموس ومستدام في الجهات. وشود يدعو إلى تسريع نسق إنجاز مختلف البرامج والمشاريع لتحقيق الأهداف المرسومة والمتمثلة، خاصة في الانتقال من التكوين الكمي إلى التكوين الموجه، وذلك بجعل خارطة التكوين المهني مبنية على الميزات التنافسية لكل جهة وإدراج مهارات الذكاء الاصطناعي والرقمنة في كل الاختصاصات، إضافة إلى بناء ثقافة صناعة المبادرة وتجاوز الوساطة التقليدية في التشغيل. انطلاق إنجاز أولى عمليات زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب على 4 مرضى بكفاءات طبية من القسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين، وتحت إشراف فريق طبي من المستشفى العسكري بتونس ومن المستشفى الجامعي بسهلول سوسة، وفق المدير الجهوي للصحة بولاية مدنين الطيب شلوف. ووفق المصدر ذاته، يمثل هذا الإنجاز خطوة طبية جديدة نحو تعزيز خدمات طب الاختصاص ومنها طب القلب وتطوير الخدمات الصحية بالمستشفى الجامعي بمدنين، وتقريب مثل هذه التدخلات من مرضى ولاية مدنين والولايات المجاورة والجنوب الشرقية. أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 4 أشخاص من بينهم امرأتان في غارات جوية شنها الاحتلال على جنوب لبنان ردا على ما قال عنه إنه هجوم بطائرتين مسيرتين شنته جماعة حزب الله داخل المناطق التي تحتلها قوته. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بواسطة أمريكية مع حزب الله في جوان الفائت، ما تزال قوات الاحتلال الصهيوني تنشط في أراض أعلنتها منطقة أمنية في جنوب لبنان. من جانبه الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن استهداف مبنى وزارة المالية اللبنانية يعكس نية واضحة للاحتلال لضرب استمرارية عمل المؤسسات اللبنانية، داعيا الولايات المتحدة والمجتمع المدني إلى التحرك لوقف الخروقات الإسرائيلية. إيران تتعهد بتكثيف جهودها للتعامل مع المشاكل الناجمة عن العقوبات الأمريكية التي تشل اقتصادها، في حين توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف برد مؤلم إذا تعرضت البلاد لهجمة جديدة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى وكامل فريق كلوبيكانت. إلى اللقاء.
0: Club Weekend. Club Weekend. كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية. Club Weekend. اسمعي بعيسى.

0: ولا مرة كمان الهواء ملحم بركيت نخلته حتى للأربع واثناشن دقيقة توما لموزيك فيم هذي كلوبي كان مزينا معاكم حتى للخمسة متاع العشية. إذا كنت تسألوا نجمو نعملوا غدسة اليوم ولا لي تتسويت لغيبانس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي صديقنا بليل يحيوي. مرحبا بليل.
1: مرحبا بك اسماعيل. مرحبا بكيف مسمي ذات مزيك.
0: شحولك بليل؟
1: الحمد لله بخير.
0: الحمد لله. هاي اليوم النجم نعوم البحر ريكح ولا دو بريفيرانس نبعده؟
1: لا تقص بصفة عامة ريكح اليوم، ما فماش حتى حاجة اللي تقلق معناتها من ناحية معناتها العوامل الجوية ولا تقلبات ولا ريح. عموما معناتها كيما نشوفوا نهار كامل معناتها تعدى تقصاف من قليل السحب معناتها بأغلب مناطق البلاد مع هبوب معناتها رياح من القطاع الشرقي اللي متجاوز السرعة حتى 30 كيلومتر في الساعة، والبحر هذا إلى قليل الاضطراب معناتها على أغلب السواحل نتاعنا اليوم معناتها اللي سجلنا فيها معناتها كيف درجة حرارة تراوح القصوى اليوم بين 30 و35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 إلى 39 درجة ببقية الجهات، ومتواصلين إن شاء الله في الاستقرار هذا معناتها حتى الليلة في الليل وغدوة إن شاء الله.
0: يعني علاش قلت لك نعوم وتوا على خاطر هنا من الناس اللي أحب ذني نعوم لوقيت هذه قبل السخانة خويا ما عندكش فكرة، دونك اللي بريفيرابل نعوموا في الوقيت هذه حتى نبعدوا على أشعة الشمس نصور اللي تنجم تضر برشا الناس. غدوة باش نواصلوا نحو الاستقرار هذا والجمعة شنو يستنى فينا الجمعة الجاية؟
1: بالنسبة لليلة في اللي نحكي بشي تواصل مع الطقس صافي إلى قليل السحب، ما فماش مع تغيرات كبيرة مقارنة مع اليوم، مازالت الرياح من القطاع الشرقي هذا كيف ضعيفة لما تطلع على أغلب مع المناطق نتاعنا الكل. ليلة في الليل درجة الحرارة باش تتراوح بين 23-28 درجة على الشمال المنطقة الساحلية وزيدها كيف في المرتفعات الغربية، وبين 28-32 درجة بالنسبة لبقية المناطق. غدوة متواصلين كيما قلت لك في الاستقرار إن شاء الله، طقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق، الرياح زيدها كيف من القطاع الشرقي تقوى شوية العشية خاصة في خليج قابس، ما فيش معناتها اللي بشبق البحر قليل الاضطراب على أغلب السواحل، ما عدا في خليج قابس معناتها العشية تولي ثم شوية موجة معناتها يكون متموج، ودرجة الحرارة في نفس المعادلات المناطق اللي شدناها اليوم تقريبا ما فماش اختلاف كبير، باش تروح غدوة بين 30-35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 إلى حدود أقصى درجة تكون 39 خاصة معناتها في مناطق معناتها الجنوب الغربي.
0: السلام عليك برشا برشا صديقنا بليل يحيوي، شكرا ليك اللي كنت مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. فوالا عندكم فكرة على حالة الطقس، عندكم فكرة على درجة الحرارة، ما بقالي كما نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم. ميديو كلوب ويكند كل سبت وحد بالمالي ساعتين للخمسة العشية على موزيك اف ام. واثنين وقت اللي يتقابلوا كل من جارول والشانتي أموسو من غادي من إيكونيك اللي كنا اكتشفناه في الألبوم جالس وان ستيل أنفي، أموسو من غادي من ليجندير واتس لاف، راجعين بعد شوية في سامبل كوم سامبل.

مرسول من غادي من كولت الراديو هيد مرسول يكون اكتشفناه في 2 اكتوبر من سنة 2000 الالبوم معروف برشا اسمه كيد اي يكون اكتشفنا فيه المرسول ذي everything in its right place دخلته حتى للاربع 26 دقيقة تو على موزايك فيم هذي كلوب ويكاند وقيت سامبل كوم سامبل سامبل كوم سامبل والكو شيخا نفسر لكم السامبلينغ في كل مرة باش نبداو واضحين ونفهموا بعضنا ونعرفوا على شنو نحكيو سامبلينغ هي تكنيك موسيكال موجودة يستعملوها برشا لي بروديكتور وحتى لي بيت ميكر ساهل ياسر الكونسيست انك تاخو اكسري من انرجسترمون اكزيستون موجود تنجم تاخو ميلودي تنجم تاخو فوا تنجم تاخو ريتم ولا زادة حتى كيلكو سكوند ومن بعديك تنتجريها في غنية جديدة ولا برودكسيون جديدة خلينا نقولوا هي اون مانيير باش ترانسفورمي مرسو من الماضي وتعطيه روح جديدة ويدنتيتي جديدة واضحين فهمنا السامبلينغ شنو خنحاوسو في كل مرة في دي مرسو ولوجو على لي زوريجين ولي غاسين متاحهم خنبداو افيك مرسو نحبو برشا للامانة خرج في سنة 2002 كولابوراسيون بين كل من ميسي اليوت ولودا كويس كنا اكتشفناه في الالبوم اندر كونستراكشن المرسو اسمه 1 minute

ولي المرسو تعرفوا داير المرسو هذا تم استعماله في سيري دارك انجل لجيمس كامون سين كولت وميتيك معروف على الاخر ميرسي دالي بن احمد على الريفيرنس ان توكا خلا وجوم منين انسبيريت ميسي اليوم.

ميسيلي تراجع 1975 لمغسو كولت لدافيد بوميرانز لمغسو نومي غريو هاوند ميري المغسو اللي كان خرج في الالبوم It's in Everyone of US المغسو زيدا اللي يعتبر كولتا خلنا نمشي ولونيفر واحد اخرى

كان يويس والموسوم تاعو تاتش ذا سكاي اللي كان خرج في سنة 2005 من الألبوم ليت ويجستريشن. السؤال المطروح لهنا كان يويس منين خذين الانسبيراسيون منين

حبو ياسر المرسو هذين كان ياسر رجع ل 1970 رجع لكورتيس مايفيلد والمرسوم تاعو موفن اب اللي يعتبرها مرسوم من غادي من ليجندير باش نبداو واضحين اي خلينا نمشيو لونيفير واحد اخر اوتكاست So fresh, so clean, un morceau qui est sorti en 2000 de l'album Stan Konya, un morceau bien barge.

0: اجو 1975 للتيتر نتاع جو سيمون المغسو معروف برشا نومي بيفور ذا نايت از اوفر كنا اكتشفناه من الالبوم ايزي تو لاف المره الجايه وقت اللي تسمعوا لي مغسو هذوما تعرفوا الانسبيراسيون والسامبلينغ منين تخذوا
1: سامبل كونسامبل كلوب ويكاند كل سبت وحد بالماضي ساعتين للخمسه العشيه على موزايك اف ام
0: في اللحظة هذه انطلقوا مباريات من البطولة التونسية في رادس ترجي والمرسى سوسة ليتوال والعمران متلاوي وحمام سوسة بيان سور المعلومات الكل المباريات الكل تلقاو التفاصيل متاعهم على السيت متاعنا www.mosaicfm.net ولا مختلف لريزو سوسيو السنة وزيلة مكي ابتداء من الخمسة متاع العشية نرجع اللحظة بلحظة على المباريات ذوما راغب علامة مغرم يليل رجعين بعد لحظات

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: في دين سو ايزي همو سولي قادي تسمع برشا همو سولي قادي دور برشا من خسنا لي ريزو سوسيو خمسة هيدارجي انتم على موزيك فيم هيدي كلوب ويكاند
1: كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزيك فيم
0: قاعدين نتابعوا في مختلف المباريات من البطولة التونسية الاسبرانس والمرسى في دقيقة 18 النتيجة مازالت 0-0 ليتوال وعمران شبيبة العمران نتيجة مازالت 0-0 وفي متلاوي وحمام سوسة التعادل مازال هو بيدو تقريبا نلعبوا في دقيقة 19 من ماتش الترجي والمرسى دقيقة 19 زادة من ماتش ليتوال والعمران ودقيقة 15 من مباراة

في 25 أوت من سنة 1928 كان ظهر الترقيم في كرة القدم الإنجليزية خلال ماتشوات تلعبوا يا أما في الأرسنال ولا زادة في تشيلسي. أما أول يوتيليزاسيون كانت في 25 أوت من سنة 1928 مباراة بين كل من الأرسنال وتشيلسي بلوتو شيفيلد وأرسنال وتشيلسي وسوانزي. كانوا دونك هذوما أول مرة رينا فيهم الترقيم في كرة القدم الإنجليزية ممسي يقولوا كونه توجدت من قبل في أوروبا, لكن ديما نقولوا ريفيرانس هي الكرة الإنجليزية وجنرالمون تنسب الترقيم للمدرب الإنجليزي الشهير إيربرت تشابمان مدرب أرسنال. مديم نحكي على أرسنال فما مباراة مهمة برشا تبدأ توا بينات الأرسنال وتشيلسي. شقالك في الربط مع بين الأرسنال وتشيلسي مع الأربع نص متاع العشية في المقابلة سيمي الملاعبية اللي ظهروا على الميو تتسمى ريسانت أول مباراة رسمية وين أنا فلوكي سيمي الملاعبية على الميو كانت في سنة 1992 خلال لورو ماتش السويد وفرنسا. ولا بعد لحظات يجيكم ماكيلوني في ركاب سبور نتابع مختلف المباريات. أنا مبقى لي كما أقول لكم ميرسي بوكو, شكرا لكم اللي كنتوا في الاستماع. داري بن أحمد ميرسي انفينيمون, نسلم برشا على طارق, نسلم برشا على شكر اللي كان في الصندار, ردوا بكم على رواحكم. هيدي دنيا أنا ريت الزين, تقابلوا إن شاء الله الويكند الجاي كالعادة في كلوب ويكند من ساعتين حتى للخمسة متاع العشاء. على خير, باي باي.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة تتمكن من إلقاء القبض على عنصر أجنبي مصنف بالخطير جدا، فار من العدالة وصادر في شأنه بطاقة جلب دولية لتورطه في جرائم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به على ذمة البحث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، تمهيدا لإحالته على مصدر التفتيش والتنسيق مع الجهات القضائية المختصة للبدء في إجراءات تسليمه. وزير الخارجية محمد علي النفطي والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يؤكدان خلال لقاء جمعهما اليوم بالقاهرة أهمية تعزيز دور جامعة الدول العربية باعتبارها الإطار الجامع للعمل العربي المشترك والارتقاء بفعالية مؤسساتها وآلياتها بما يمكنها من مواكبة التطورات المتسارعة والتعاطي بصورة أنجع مع جملة القضايا والتحديات التي تواجه الدول والشعوب العربية. ووزير الخارجية التونسي يجدد التأكيد على حرص تونس خلال رئاستها للدورة الوزارية المقبلة على الإسهام في دفع مسيرة العمل العربي المشترك انطلاقا من تمسكها بروح التفاهم والحوار والتضامن والعمل على تقريب وجهات النظر وبناء مواقف عربية مشتركة إزاء المسائل ذات الأولوية بما يعزز وحدة الصف والمصالح العربية. كما تم التأكيد على مواصلة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف إلى جانب تعزيز أمن واستقرار الدول العربية واحترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيين اثنين على الأقل وإصابة ستة آخرين في غارة جوية صهيونية استهدفت مركبة في غرب مدينة غزة، ما رفع حصيلة الشهداء منذ وقت إطلاق النار السنة الماضية إلى 1300 معظمهم من المدنيين. الاشتباكات في اليمن بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي تسفر عن مقتل أكثر من 140 عنصرا بين ظهر السبت وحتى صباح الأحد وفق ما أفادت به مصادر من الجانبين. مسؤولون صينيون يقولون إن فرق الإنقاذ انتشلت 12 جثة أخرى في وقت تتواصل فيه عمليات البحث عن 100 المفقودين بعد انهيار طيني دمر المعبر الحدودي الرئيسي بين الصين ونيبال. وأدى الانهيار الطيني إلى مقتل أكثر من 1300 شخص على جانبي الحدود مع بقاء أكثر من 5000 عداد المفقودين. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمت لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: Récap sport. Dimanche. كل الاحد من 5 ل 8 تاع الليل. ماكيلوني.
1: مساء النور، مرحبا بكم في موسم جديد من ريكاب سبور في نسخته الخاصة بنهار حد اللي يستانسوا به من 5 حتى للثمانية متاع الليل، أكيد كالعادة من 5 متاع العشية حتى للسبعة متاع العشية. نحكيه فوت، نحكيه بطولتنا، نحكيه المنتخب الوطني التونسي وآخر الأخبار اللي تخص خاصة كرة القدم، وساعتنا الثالثة تكون مخصصة للرياضات الفردية ورياضات القاعات والأبطالنا اللي نحكيه عليهم ديما. دونك اليوم البداية باش تكون مع البطولة، لحظات ورحبوا محلينا الفنيين، لكن قبلهم هما باش نتعداو لأنه فما جديد في ملعب حمد العقربي في رادس، جديد في مباراة الترجي ومستقبل المرسى، ناخذوه مباشرة مع حميد الشويقي. حميد مرحبا.
2: مرحبا بك مكي، ومرحبا بجميع الناس موفين الكل على موزايك فيهم. بالفعل على بداية حتى هدف التعادل مستقبل المرسى عن طريق نورماني، ونلعبوا في دقيقة 35 من الشوط الأول، كان ستاح النتيجة للترجي الرياضي التونسي. مايز فرنانديز دقيقة 23، مانيش عارف مكي تكمل تراحب ولا نعطيك تفاصيل تاع المباراة.
1: دونك واحد هدف التعادل لمستقبل المرسى،
2: دقيقة 35 هدف التعادل لمستقبل المرسى عن طريق نورماني.
1: باهي، خلينا نعملوا زادة طلة بسرعة على بقية الملاعب، ناخذوا التوقيت والنتيجة. في سوسة مع نجيب المجريسي، من بعد نرجع معاه على تفاصيل المقابلة. نجيب مرحبا.
3: مرحبا بك مكي، تحية لك. كيف يضري مع بداية الخاصة بديت الهديف وهدف أول لصالح شبيبة العمران على ما يبدو عدي بالحاج. نشوف اللعب رقم 11 فرناز عدي بالحاج بعد تألق في مرة أولى اللاعب المدافع عن نجم خارج الكرة للركنية كيرز أسراج، وهارون الكوكي رقم 30 هو اللي يسجل هدف الأول لصالح شبيبة العمران في الدقيقة 36 تقريبا. يمكن أول محاولة في المباراة لشبيبة العمران بعد مجموعة من المحاولات للنجم الرياضي الساحلي، لكن بدون تسديد سيطرة مطلقة للإيطوال، لكن في أول تهديد للمرمى كما نقولوا لمرمى صبري بن حسن يتوصل شبيبة العمران من افتتاح نتيجة للسوسة فريق نتيجة واحدة من شبيبة العمران قدم نجم.
1: شكرا لك نجيب، نرجع معاك بعد شوية التفاصيل للمقابلة. نمشي مباشرة المتلاوي مع عماد التومي، نجم المتلاوي من الحمام سوسة. عمدة مرحبا.
4: مرحبا بك مكي والكل في موزايكا فهم. على خلاف ملعبي رادس وسوسة، النتيجة ما زالت بيضاء سلبية في ملعبنا المتلوي بين نجم المتلوي وضيفه أمل حمام سوسة، التعادل سلبي 0-0 مكي.
1: واضح. دونك في توقيت عماد
4: توقيت 34 دقيقة لعب مكي في الشوط الأول وتعادل سلبي 0-0.
1: شكرا لك، نرجع معك بعد شوية عماد التومي. دونك كانت هذه النتائج الحينية في المقابلة الدفعة الثانية من الجولة الثالثة من البطولة، ويشتبعوا معكم في ريكاب سبور اليوم حتى للثمانية متاع الليل. سعيد جدا أنه يرافقني في التحليل الفني أسامة سلامي. مرحبا أسامة.
5: مرحبا مكي، مرحبا بالأخيان والمستمعين والمشاهدين، ومنحبش نقود التيتر
1: نتاع منورنا سي علي. لا خليني يتم اللي مقابلك طبعا تعجية. منورنا انت خويا،
5: ربي يبارك لك،
1: محطايت والدنيا
5: ربي يبارك لك. حسيتني
1: منورت استوديو،
5: حسستني كنت جيب جبك
1: ماك جيت في رمضان عند ذاك الجبك.
5: يا حسب ربي يبارك لك اخويا، ان شاء الله تعداو عشوية به ان شاء الله.
1: قد من ساعة عشوية؟ قد شوية من ساعة؟
5: لا ما تفهمنا سيدي، يعني تولي عندها عشوية
1: يا عذر. معنا زادة في التحليل الفني والمشي رفخنا الموسم هذا أمير الدريدي، اللاعب السابق للبرشا فرق الملعب التونسي، الأولمبي البيجي وغيره وغيره وغيره من الفرق، وبخلاف هذا الدكتور اللقب نتاع الدكتور عاد اوفيسي لك مسرتف جوك به
6: عنده قريب عام ونص، ما لاباس
1: اقل شويه من عام ونص كان ميكرو اقل
6: عام ديما سافي بليزير واحد كي يسمعها والحمد لله. معناها
1: دكتور في شنو بالضبط ساعه؟
6: علوم وتقنيات الانشطه الرياضيه والبدنيه،
1: ستابس معناها
6: ستابس تكنيك دو لاكتيفيتي فيزيك دو سبور.
1: باه خويا ما مرة أخرى نبركو الدكتور
6: أساس
5: بس في التيتل هذا، خاطر هو ما حاشم وما حبش يقول يا أخي أنا تو قلت له لازم على الأقل الناس تعرف الشهادة عندك وكذا، خاطر بالحقيقة تو أمير تو بار الكومبيتونس نتاعو ما شاء الله عليه، يعني والشهادة اللي عنده تخول له باش يكون موجود في التيران بيان سور.
1: معناك كفأة بخلف ال كفأة
6: ريجيم القديم كنا ناخده درجة ثالثة معنا في قصر سعيد ويصير لها لكي بالانس عندها مديدة زادة الكفأة
1: عندها مديدة الكفأة وسامة زادة عنده كفأة وسامة من من من النجباء اللي نجحوا المرة اللي فاتت ذاك علاش خويا سعيد جدا أنه تكونوا معايا اليوم كيف سعيد جدا أن يكونوا معنا عدنان في الإخراج الناصر في الإخراج الرقمي وشاكر في التنسيق الهاتفي دونك كما قلنا باش تابعوا مقابلات البطولة دفعة ثانية من الجولة الثالثة من البطولة كيف نرجع لمباراة النادي الإفريقي واللي يستهل مغامرته الإفريقية بانتصار مهم جدا البارح على جولي بالا مالي كيف باش نرجع على اللي صار والبيان الاعتذار اللي خرج يخص منصة الفروان بعد التقطعات اللي صارت في البث البارح كيف باش نرجع على في ساعتنا الثالثة على ألعاب البحر الأبيض المتوسط والمشاركة التونسية نرجع للتقييم تاعها هل هي مخيبة ما هيش مخيبة برشا بعد نرجع للتفاصيل اللي تخص المشاركة هذية الكل كما قلنا دونك رفقوكم تيل ثلاثة سوية على مزيكا فام الخمسة متاع العشية حتى الثمانية متاع الليل
0: ريكاب سبور كل أحد كل خمسة الثمانية متاع الليل ماكيلوني
1: نرجع للمقابلات وملعب حمدي العقربي في رادس مباراة الترجي الرياضي التونسي ومستقبل المارسا ناخذ أكثر تفاصيلها مع حميد الشويقي مرحبا حميد
2: مرحبا بكم جديد مكي 40 دقيقة لعب هوني في ملعب رادس كما قلنا قبيلة التعادل هدف لهدف بين الترجي الرياضي التونسي ومستقبل مارسا افتتح النتيجة كان بمايير فرنانديز الترجي في دقيقة 23 قبل ما يعدل نور ماني دقيقة 35 لمستقبل مارسا أعطيك تشكيل الفريقين اللي بدوا بها المدربين في مباراة هذية بدوا بالفريق الضيف مستقبل مارسا المدرب عماد بن يونس بدأ بحمزة بن سريفية في حراسة المرمى محمد عزيز تاوس أسامة البحري محمد أمين كشيش أسامة جبالي كوني خلفه وجونغوا فيليب ريكي هانس نورماني محمد ريان الحمروني وفي راس حيفية وفي دكة احتياط محمد أمين بمبريك عبد القادر القاسم جاسمي محمد أمين الخلوي محمد عزيز ترايدي ياس بخريس هارون عياري أباس أبدول ودود قصي معسى ويوسف داو بالنسبة للترجي الرياضي التونسي المدرب ريكي كامب بدأ بالتشكيلة هذه تشكيلة مغايرة على مباراة الفارسة أمين الله من ميش حراس المرمى محمد راقب شكرا أول مرة أساس مباراة هذه فرصة وممتاز أمين الله من ميش بعد تسديدة قوية من ريان الحمروني يتمكن من تصدي كده دقيقة مستقبل مرسى بعد هدف تعادل قاعد يقلق في دفاع الترجي والترجي بعد مقبل هدف تعادل مع شفناش مرسى دقيقة فرص عكس بداية المباراة نكمل لك مع تشكيل أساسية للترجي قلنا أمين الله من ميش في حراس المرمى محمد راجل لأول مرة أساس مباراة هذية حمزة جلاسي رائد شيخاوي نزال لعيفي خسوس كاستيلو محمد معز حاز علي عبد الرحمن كوناتي عماد فراج ومايل فرنانديز كيف أساسي لأول مرة وحازم مستوري أساسي لأول مرة في بدك الاحتياط منصر السيد مروان الصحراوي إلياس عرعار شهاب جبالي محمد حاز محمود حمزة رفاعة لوكاس ريبيرو لأول مرة في الترجي التونسي لكن على ذلك الاحتياط يوسف ليلي كيف على ذلك الاحتياط وأشرف الزبري الحكم الساعة هو بديس رساله وحكم الفار هو أسامة بن إسحاق ذكروا في 42 قلاف اتعاد لهدف لهدف والهدفين هو مايل فرنانديز الترجي دقيقة 23 ونور ماني دقيقة 35 وهذه ورقة صفراء لأسامة جبالي أول ورقة وشارة حكم المباراة بديس بسالح في مباراة هذية
1: واضح دونك 42 دقيقة في المقابلة 43 دقيقة تعادل ما بين الترجي الرياضي التونسي مستقبل مارسا واحد مقابل واحد مايل فرنانديز الترجي دقيقة 24 ونور ماني للمارسا في دقيقة 36 نرجع معك بعد شوية حميد نرجع ناخذ أكثر تفاصيل في سوسة مباراة النجم الساحلي شبيبة العمران ونجيب المجريسي نجيب مرحبا نجيب ما هوش يسمع فينا بين تعدي والمتلو يسمع فينا هكا يسمع فينا نجيب مرحبا نجيب
7: مرحبا بيك ومرحبا بوسامة ما عرفش كون ثالثنا
1: أمير الدريدي ثالثنا
7: سامر مرحبا بأمير ومرحبا بكل المستمعين 43 44 في قلعة بلاني في شوسة واحدة بلاش شريف العمران منذ قليل فما من قوانين جديدة اللي نستناو فيها باش تطبق قانون الركنية في صورة احتفاظ الحارس بالكرة أكثر من 7 أو 8 ثواني شفناه طبقوا منذ قليل الحكم متصرف العرضي بعد وسام الحمزودي حال شباب العمران قعد ماسك الكرة أكثر من 8 سيكوندات، وبالتالي أعلن على رمية ركنية لصالح النجم الرياضي الساحلي. نعطيه تشكيلة السوشي رب بالنسبة لفريق الضيف شباب العمران: وسام الحمزودي حارس المرمى، بلال مدنم، هارون الكوكي، سامي الهمامي، سامي مرواني، علي جزمير، محمد أمين بن عمر، غايس بن حميدة، مصطفى سويسي، عدي بن حارس، فؤاد بلال التويتي. بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي: صبري بن حسن، وجدي كشريدة، عزمي غومة، بابكار ديارة، أمبروزو، شيكو، أوسمان دياخاتي، عبد الله العامري، وسامي عبيد، أشرف بن دياب، راين علين، وساندي ميغوي. بالنسبة لكم التحكيم: منتصر بالعربي حكم رئيسي، وحكم الفار هو فيليب بيريرا. بالنسبة للمباراة كما قلنا ثواني قليلة قبل ما نشوفوا قديش يرفع الحكم إضافي، النجم غالب برشا فرص بدون تسليم بدون أي نتيجة. يمكن زاد قاعدين نشوفوا في المدرب براكوني قاعد يتشاور مع باقي الإطار الفني، سيرتو نشوفوا فما عدم رضا خاصة على ساندي المهاجم الأجنبي اللي مش قاعد يعطي في حق الإضافة. دقيقتين كوقت إضافي في المباراة هذه في شوط المباراة الأول كما قلنا 45-20 ثانية ونتيجة 1-1 لصالح عمران على حساب النجم الرياضي الساحلي. هدف سجلوا هارون الكوكي مع مطلع دقيقة 36.
1: دونك نجيب كان لخص المقابلة في كلمتين: الشوط الأول منها سيطرة النجم الساحلي والتقدم لشباب العمران.
7: بالضبط، سيطرة للنجم والتقدم لشباب العمران، مع يمكن فما ثلاثة كرات للنجم واضحين، ولكن أغلب السيطرة كان زادا فمش برشا فرص.
1: واضح، شكرا لك نجيب، تنرجع معك مع نهاية الشوط الأولاني. خلينا نشوفوا المتلوي نوصل للسكور في مباراة نجم المتلوي أمل حمام سوسة مع عماد التومي. عماد مرحبا من جديد.
8: مرحبا بك مكي. نلعب في 43 دقيقة لعب في مباراة ملعب المتلوي بين نجم المتلوي وضيفه أمل حمام سوسة، وتعادل 6-0 مقابل 0 يحكم اللقاء. مكي بدقيقة 36 تحركت يعني العمليات الهجومية تقريبا، وأخطر عملية إلى حد الآن أتيحت لخط هجوم النجم المتلوي كانت يعني كرة في وسط مناطق دفاع ملح ممسوسة، رأسية أولى تصطدم بالعرض الأفقية، ترجع الكرة مرتدة أيوب التليلي، كورته على الخط يخرجها اللاعب عمر السماوي بصعوبة على الخط. ثم في الدقيقة 40 تقريبا مخالفة مباشرة، عزيز الغريسي لعب وظهير أيمن لأمام النجم المتلوي بصعوبة، الحارس محمد أمين الحزقي يخرج الكرة في التماس، تقريبا أفضلية طفيفة للنجم المتلوي، والتعادل مازال قائم إلى حد الآن سلبي 0 مقابل 0 بين الفريقين. أمامك
1: واضح عماد. دونك قداش وصل التوقيت؟
8: حاليا دخلنا في الدقيقة 45، مثلا نعمل أو ننتظر إعلان الحكم الرابع على الوقت المبدل، مازلنا ما نعرفوش بالضبط كداش باش يضيف الحكم. نهر بماكي في الشوط الأول.
1: شكرا لك، نرجع لسوسة، يبدو أن فما جديد في مباراة النجم الساحلي شباب العمران. نجيب،
7: نهاية الشوط الأول مكي كما قلنا 1-1 لشباب العمران على حساب النجم الرياضي الساحلي، كما قلنا هدف التسجيل بدقيقة 36
1: بإمضاء هارون. واضح، دونك نهاية الشوط الأولاني في مباراة النجم الساحلي شباب العمران. العمران متقدمة على النجم 1-0، هدف هارون الكوكي في دقيقة 36. مباراة رادس ما بين الترجي الرياضي التونسي مستقبل مرسى، حاضر فيها حميد الشويقي، ودخلنا في الوقت بدل الضايع منا. حميد مرحبا.
9: مرحبا ماجي، كما قلت ابو كيشين وقت بدل الضايع، الحكم الرابع اعلن عن امين صغير، اعلن عن 4 دقائق، لعبنا منهم دقيقتين وطول الكره عند مستقبل مرسى في تماس، باش يلعبوا الظهير الايسر اسامه جبالي حاجر به هوني زاد في ملعب هذا، حتى الحكم صارم برشا في وقت بدل الضايع، سواء في روميز في توس ولا في سيمتر ولا دوما تخرج الكرة يبدا يحسب كل سؤال للجارديان ولا للمعبية، وهذه الكرة من مستقبل مرسى، رايان الحمروني، رايان الحمروني يخرج على الزاب وركن التدخل من حمزة الزلاتي، رايان الحمروني الحقيقة ممتاز في المباراة هذه، مستقبل مرسى كيف عم قيام في شوط أول ممتاز، الثنائي اللي يلعب على ليزيلي هو عيسية ورايان الحمروني الحقيقة يعمل في مردود كبير، ونورماني سحب الهدف اللي زي خلينا نقول وما نعرفش بعته الولاد في الاستديو كونفيرميو كلامي ولا انه مفاز، خلينا نقول مفاز لكتور من امين لاعب ميس بعد توزيعها وخرجت مخلطش على الكوره ويلقى روحه نورماني مقابل الكاش تمكن تسجيل هدف، هوني بعض الغضب يمكن على امين لاعب ميس من المتفرجين هوني، ركنية باش يكون في تسديد ريان الحمروني. الحكم يعطيه إشارة تنفيذ يوزع ويتمكن حازم السوري من بعد الكرة. ترجع الكرة لاستقبل مرتا. ترجع الكرة ليكي هانز. ركنية أخرى لا يتراجع. الحكم يعلن على ست أمدار للترجي الرياضي التونسي في التنفيذ. أمين الله مميش. أمين الله مميش يلوش يسكون من أصحابه بشعطيه الكرة. يمشي الكرة رائد شيخاوي. رائد شيخاوي يعطي حمزة جلاتي. وثم تركيب التوسط ملغاية على المباراة الأخرى. يلقاو فيه كاستيلو وحاج محمود حاج علي وفي ستون كاستيلو وحاج علي وعبد الرحمن كوناتي. دقيقة ما شفناش التريو اللي مستنسين ديما نشوفوه في المباريات الأخرى مباراة النجم الرياضي الساحلي. هون الكرة تمشي لكاستيلو. كاستيلو مايس فرنانديز يحاول يراوغ قدامه هشام شبيلي. مايس فرنانديز باقي كرة عنده. يرجع كاستيلو عبد الرحمن كوناتي في قابل المرمى. شاهم عبد الرحمن كوناتي يعطي الكرة عماد فراس ويدخل عزيز الشاوش. تفتي الكرة الحمزة بشريفية اللي فيه سيلعب بالكرة. تمشي الكرة محمد عزيز الشاوش وراوغ محمد عزيز الشاوي. شوف في هذه الأمنة يعني الحكم بادي سنطالة على نهاية الشوط الأول. كما تسمعوا يوم فتح التصفيرات الجمهور اللي مش عاجبه أداء الترجي الرياضي التونسي خاصة بعد تسجيل هدف الأول. والغضب هوني مكي خلينا نقولوا على ريجي كاف اللي خرج تحت التصفير وبعد بعض العباد اللي قاعدة تعيط وتقول كلام من نوع باش تعمل في المباراة في الكل قاعد خاطر حتى في المباراة هذيا يمكن أحسن لاعبين في مباراة الفارس هما حاج محمود ورفيعة قاعدوا على دكة الاحتياط وبداوا التركيبة جديدة. كما قلت لك نهاية منيات مباراة هدف لهدف تسجيل كل مايل فرنانديز للترجي الرياضي التونسي ونور ماني لمستقبل المركز.
1: شكرا لك حميد. دونك نهاية الشوط الأولاني على احتجاجات جماهير الترجي الرياضي التونسي على ريجي كامف واختياراته بعد التعادل في الشوط الأولاني 1-1. مباراة نجمة متلوية من الحمام سوسة. هل وفي الشوط عماد تومي؟
10: مرحبا بك مكي. حاليا انتهى الوقت الاصلي وكذلك حتى الوقت المبدل باعتبار انه الحكم محرز الماسكي كان اضاف 3 دقائق كوقت مبدل في هذا الشوط الاول. ولكن ما زلنا ننتظر الاعلان عن نهايه اللقاء. ما زال ما سافرش لحد الان. منذ قليل مكي كانت عمليه هجوميه كثيره لنجم المتلوي على اثر الركنيه ولكن الكره ترجع مرتده وسريعه وبكيفيه عجيبه وغريبه. محمد امين جراي كان وجه لوجه مع حارس نجم المتلوي محمد عزيز الجاوي يعني في 18 متر يسدد كرة عالية وعالية جدا طريقة غريبة جدا يعني هدف كان محقق في الحقيقة. إذا ننتظر إعلان الحكم محرز الماتش عن نهاية الشوط الأول بعض الثواني. تجاوزنا الوقت المبدد وفي هذه اللحظة كان فيه يسمع فيها يعلن نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي 0-0 بين نجم المتلوي وملحم السوس.
1: شكرا لك عماد. نرجع معك إن شاء الله. أنت وبقيت الأولاد في انطلاق الأشواط الثانية من المقابلات. نذكر مقابلة الدفعة الثانية من الجولة الثالثة من البطولة. الترجي كمل الشوط الأولاني متعادل مع مستقبل المرسى 1-1. النجم الساحلي كمل الشوط الأولاني متأخر ضد شبيبة العمران 1-0 و0-0 في مباراة نجم المتلوي وأمل حمام سوسة. طبعا بعد نرجع بأكثر التفاصيل على المقابلات والتحليل الفني. خلينا ناخذ أبرسيو صغير ساعة على الأشواط الأولى والنتائج. نبدأ معك أمير الدريدي.
11: والله ما عادش توا مكي في البطوله التونسيه صافي يمكن من موسم الفارط حتى اللي قبله شويه ما عادش نجم نقولوا نتيجه مفاجاه ولا فهم مباراه سالي انه نيفو تاع الادفيرسيتي طلع معناها بكل صراحه. الانديه الكل ولات تحضر مليح. المدربين الكل معناها سور البلان تكتيك ترى معناها الناس كل تقف صحيح الناس كل تعرف الدفع دونك ما عادش فما حتى مباراه سهله. وهذا لازم تفهموا الفراق الكل معناها مع اليوم كسوال انت ما تلعب في ادوميسيل ولا تلعب على الاكستيريور ولا مهما كان اسم الفريق ولا ترتيب متاعه نتصور في المستويات قارب برشا في البطولة التونسية واي فريق قادر وانه معناها يعمل نتيجة ايجابية ضد اي ادفرسير.
1: اسامة أشواط أولى ترجي 1-1 وعن المرسى. النجم الساحلي متأخر في نتيجة ضد العمران و0-0 في المتلوية حمام سوسة.
5: شوف الأشواط الأولى توري اللي خلينا نقوله النيفو بلوزموا متقارب سورتو في بداية الموسم وسورتو بعد نعرف الناس كل بريباراسيون وشارج اللي تكونوا سورتو زاد الطقس اللي الحقيقة كالعادة اليوم طقس سخون. يعني شفنا قائلة قبيلة يعني الحقيقة ما هيش متاع كرة قدم اللي تخليك تلعب مرتاح، لكن نتصور اللي في الأشواط الثانية اللي حضر مليح واللي يعمل بريباراسيون يعني كوم يلفو، نتصور الفرق هذوما هما باش يعملوا الفارق في الأشواط الثانية اللي شفنا، خاطر في الجورنية الأولى ولا الثانية مكي عدة فرق اللي كانت حاضرة فريمون فيزيكمون سجلت ديما في آخر المباراة ولا بعد 70 دقيقة لعب، وهذا مهم للفرق نعرفوا الانرجي نتاع اللاعب باش تكون مثلا بريمير ميتون ينجم يقاوم شوية الريتم نتاع المباراة، لكن اللي يخدم أكثر نتصور واللي حضر أكثر في البريباراسيون باش يبان هذا سورتو فيزيكمون على اللاعبين في الأشواط الثانية. وكما قلت كما شفنا في الأول جورني يعني عدة أهداف تسجلوا في ديزاميتون كيف كيف الجورني اللي فاتت كيف نتصور أنا ديزاميتون بستير دي شانجمون في الريزولتات.
12: هذا نذكر بالنتائج الأشواط الأولى، ترجي متعادل مع مستقبل مارسا 1-1، نجم الساحلي متأخر في النتيجة ضد شبيبة العمران 1-1، ونجم التلاوي متعادل 0-0 مع أمل حمام سوسة. مازلنا مش نحكيو على المقابلات هذوما، باش نتبعوا نتائج المقابلات هذوما مع انطلاق الأشواط الثانية، ونرجع بأكثر تفاصيل في التحليل الفني على المقابلات وأيضا التصريحات في المباشر في ريكاب سبور على موزايك اف ام. باش نحكيو بعد شوية نحلوا قوس مباراة النادي الإفريقي البارح وانتصاره في عودته لرابطة الأبطال الإفريقية.
0: ريكاب سبور كل أحد كل خمسة بإثمان تحليل ماكيلوني.
12: النادي الإفريقي يعود لرابطة الأبطال الإفريقية ويفتتح المغامرة بانتصار مهم جدا. صحيح كان الانتصار ينجم يكون أكبر وسام السلامي، لكن الأهم في الآخر هو الانتصار بالنسبة للنادي الإفريقي مع علامة الامتياز مرة أخرى للصادق قديد.
5: صحيح مكي ظلي ناس كل شفت البارح لونفي كانت موجوده عند لاعبين النادي الافريقي بوكو ديفور في المباراه. مير كانزاري اللي كان فريمون يعني مواكب المباراه يعني في الاوقات الكل كان حاضر على ليني دو توش، شاف اللي يزمو يتغير غيره في الشوط الثاني. قديده كيف يعني نعرفوه قديده من اللي في الملعب التونسي لي جينيرو ما يحسبش يسدون افون، يبقى يمكن ما نقولش المشكل، لكن الحاجة الوحيدة اللي أنا نتصور اللي قاعد يخدم برشا قدام الكاج بعد اللي فوق اللي قاعد يعمل فيه، نتصور اللي قديد يعني في العوام القادمة باش يزيد يتطور أكثر، خاطر اللاعب هذايا عنده كل شيء، عنده البيسونس فيزيك جوتيت كيف ممتاز جدا، يعرف يعمل لي زابيل، يبقى من بعد الفينيسيون بارفوا تخونه هكا شويه الجست تكنيك ولا القرار يكون بارفوا روتار ولا غلط، لكن الحقيقه في المجمل كي نحكيوا على قديد انجان اللي جاء للنادي كيما النادي الافريقي بعد موسم تاع بطوله بعد خروج يعني هداف الفريق اللي هو شوات، خلينا نقولوا بريسيون عليه يعني، وعنده مطالب خليني نقول لك باش باش باش باش يعوض شوات احسن ما يكون، قاعد يقوم بالدور نتاعو يعني. الحقيقه شفنا مباراه المتلوي هدف في وقت ثمين برشا، كيف مباراه البارح اللي اعطى بوكو سوليسيون للفريق ولاصحابه. وفي المجمل ما كي يشوف مباراة كانت صعيبة، مباراة أول موسم، المهم النادي الإفريقي عامله اللي هو 3 points يعني، والأهم اللي هو خليني نقول لك الأسيس ديفانسيف متاع النادي الإفريقي خليت اللي الفريق المنافس ما لقاش برشا حلول ديفانسيف، ما النادي الإفريقي كانت واقفة مليح، بقى بعد لشواء متاع ماهر في البريمير ميتان اللي هي صعيبة برشا باش تمس لي 3 compartments في مباراة البارح سواء في وسط الميدان ولا في الدفاع ولو في الهجوم، ما لقيناش برشا حلول في الهجومين، لكن دفاعيا الحقيقة كان فريق متوازن. وفما حاجة أخرى مهمة اللي بارفوا كي بتلقى صعوبات ما ضد الفرق هذوما عندك سوليسيون مهمة برشا اللي يعني العالم الكل يخدم فيها اللي هي الليبالاريتي اللي كان ما كانش موفق فيه برشا النادي الأفريقي البارح. لكن في المجمل مباراة محترمة جدا, مباراة ممتازة من مدرب الفريق وممتازة زاد للاعبين سورتو عدة لاعبين اللي أول مباراة لهم سواء في النادي الأفريقي سواء في تشامبيونز ليج يبدأوا بانتصار حاجة مهمة برشا.
12: في الاختيار متاع سيمبارا البارح في المقابلة كيفاش تقيم أداء سيمبارا والاختيار متاع أمريكا نزاري في الأجواء متاع البارح أنه حط سيمبارا مع عمر عبد الحق وسيمبارا؟
5: علاش قلت لك هو راهو بستمس لتروا كومبارتيمون صعيبة, لكن الحقيقة اللاعبين اللي دخلوا سورتو الأكسيال اللي كان يعني تقول عليه عنده مدة موجود في النادي الإفريقي ما شفناش لخبطة بينه وبين عبد الحق, شفنا يعني خليني أقول لك متكاملين بارابور الأول مباراة وشفنا لاعب يعني فما رزانة فما السورتيد بال كانت ممتازة الحقيقة. شوف في النيفو هذايا وبشتاخذ لاعب بش تنجكتي في فريق كبير لازم يكون زاد هو بيدو عنده حد أدنى من الشخصية, منش نحكي حتى على التكنيك حتى على الشخصية متاع اللاعب اللي الحقيقة البارح ورى اللي هو نجم يكون يعني أساسي في المباراة القادمة. بيان سور يبقى شوى ديما متاع المدرب, لكن في مباراة كما البارح الجو العام والجمهور والبريسيون وعندك سنوات ما شاركت في تشامبيونز ليج يعني رزينا شوية المباراة على لاعب يلعب أول مباراة, لكن الحقيقة تخطى الامتحان بامتياز.
12: أمير كي نحكيه على النادي الأفريقي ساعة تنحكيه معناها على المقابلة على حدة ونحب نحكي معك على قديدة لأنه أنت دربت قديدة وطلع معك للسينيور في الملعب التونسي وقتها الملاعبي هذا قاعد ماتش بعد ماتش قاعد يتحسن وقاعد نجم نقوله ماشي في باركور باهي رغم الضغط كما كان يحكي وسامع على خروج فراس شوات هدف البطولة معوض فراس شوات كيفاش يكون يعني النادي الفريق في ثلاثة مقابلات الحل يكون مع صادق قديدة.
11: شوف صادق معناها أتاكون اللي عنده بوتنسيال كبير معناها بكل صراحة عنده إمكانيات معناها كاليتي انترنسيك من ناحية السرعة والسرعة كسوا معناها الفيتيس دو ديماراج معناها باش نفهموا سيدا من المستمعين نحكيو على 5 متر الاولانيين ولا فيتيس داكسيليراسيون نحكيو في لي لونغ ديستانس 30 و 40 متر معناها ممتاز في لي دو اسبي قوي بالراس بدنيا ما شاء الله عليه تري جينيرو معناها ريت البارح انت في 3 ولا 4 اكسيونات في الشوط الاول مكي قديدة يرجع حتى قدام دفاع قدام سيمبارا قدام عبد الحق باش يساعد اصحابه في الريبلي ديفونسيف عنده متنو هو يعرف اكيد يعرف مليح الحاجات يزمو يحسنهم اكثر في جو كوليكتيف مع اصحابه يزمو يلقى ليزون بينه وبين لي جوار دو كولوار بينه وبين لي ميليو تيران يزمو زاده في اللعب بظهره يكون اكثر هدوء في البريمير توش دو بال نتاعو يعرف كيفاش يربح كورت ويعرف كيفاش يخلي الديفونسور اللي محاصر وخليه مليح في ظهره وديستانس وقدام المرمى اكثر هدوء لانه صادق كي كان معانا جون ولا حتى في المنتخبات الوطنيه للشبان ما كانش عنده حتى معناه كان يسجل باستمرار معناه باستمرار يسجل بتبيعه متنو سينيور حاجه اخرى معناه في الكبر حاجه اخرى الادفيرسيتي حاجه اخرى لي زاكسيو باش تلقاهم دي نوتر كاليتي لي غارديان دي نوتر كاليتي معليه كان يطور روحه وهو في الاسبيه دي وقاعد شوي بشويه معناه مع النادي الافريقي تحسه شيخ تحسه قاعد يلقى في الثقه تحس زاد جمهور النادي الافريقي فرحان به حتى كي يعمل دي زونتري نتاع 10 نتاع 15 دقيقه يعطي في البلوس دونك شويه شويه صبر هو زاد يزمو كما قلنا انا نتصوره معناه الى غنيد لا ماتوريتي معناه نحسه في النادي الافريقي ولا ارزن قابل الضغط يعرف قانون اللعبه هذيك هو مهاجم ما تمركيش الناس ماهيش باش تكون ساتيسفيت بيك ما تحسه معناه من الموسم الفارت وين يدخل كسوا مع شوات ولا في مباراة ولا اثنين اللي كان فيهم شوات غايب هو عوض وقدم مردود طيب حتى في اخر الموسم كي مشى مع لاكبر بيه ساهم معاهم باش يفوزوا بالبطوله الموسم هذا كيف معناها بدا زوج مباريات الاولانيين على البنك كيما قلنا وقت اللي ماهر يهبط ويلقى حاضر ويعاون في صحابه البارح كانت اول مباراه كاساسي بالنسبه لي انا بصراحه من بين افضل لاعبين كانوا البارح في مباراه قديده معناها اعطاه كل شيء جرى تحرك قلق برشا الدفاع ربح لي ديويل سورتو ايريان راه مش بالساهل باش تربح انت
6: تقريبا 100% مكي في اللي شاهدناها، كوش ما نكذبوش خاطر القصاصات ما نعرفوش شنو صار فيهم، من اللي شاهدناه في المباراة قديدة إلى غني 100% دي ديوال متاعو، كان حاضر حتى في الباراريتي كما قلنا دفاعيا. وهنا نصور ماهر هذاك الشوال اللي مشى فيه البارح قديده، بون نعرفوا المهاجم معناها تيدوس كان مصاب، مي شوا تاع قديده كبونتا هو ماهر خاطر يعرف الكاليتي نتاع جوليبا رينيه زاد البارح راهو منافس محترم وقت اللي تخليه يلعب مكي معناها نجم يقلقك. دونك ماهر الى اوبتي الشوا نتاع قديده خاطر يعرف كاليتي دو بريس اللي عنده على المدافعين، قلق برشا مدافعين جوليبا، قلق برشا لي بيفو، ما خلاهمش يخرجوا كره كيما يحبوا هما. دونك نتصور هنا معناها البارح اللي تعرفني تاع نادي افريقي وماهر فرحان بالمردود تاع قديده. بالطبيعه كيما قلت لك مازالت عنده برشا خدمه تستنى فيه، يزمو يزيد يطور من روحه يحسن من روحه خاطر انديبوندامون من الفريق اللي هو موجود فيه، اكيد نحكيو هنا على النادي الافريقي فريق كبير، ما هو كم لاعب كيما قلت لك عنده بوتنسيال محترم ومحترم جدا يزمو يعرف يستغل.
12: كي نحكيو على النادي الافريقي ككوليكتيف نحكيو على ثلاثة اهداف في الشوط الاشواط الثانية، نحكيو زادا وميمتون على ثلاثة كلين شيت، نحكيو على صعوبات تبدأ في الشوط الاولاني وحلول في الشوط الثاني، تقريبا نفس السيناريو يتكرر من ناحية الافيكاسيتي. لكن البارح يعني نجم نقولوا انكسر شويه النادي الافريقي في المقابله هذاك، الفرق ما بين وما بين بقيه المقابلات، لكن في الاخر الخلاصه انه الحلول ديما في الشوط الثاني. في نفس الوقت ثلاثه كلين شيت للنادي الافريقي، ثلاثه مقابلات دون قبول هدف.
6: شوف مكيل النادي الافريقي عنده زوز اوجه في لي دو فاز. النادي الافريقي وقت اللي ما عندوش الكره معناها بصراحه فريق ممتاز قادر على الضغط العالي، البارح معناها ربع ساعه اللي عملها لولا ضد جوليبا معناها يضغط بسبعة ملاعبية تقريبا يقعدوا كان ثنائي المحور وقدامهم خان والسبعة الأخرين يطلعوا يضغطوا عالي وخنق جوليبا ما خليهاش يلعب، فك برشا كور ربح برشا ديفوت وهذا يريناه حتى في المباريات البطولة. متنوع الفاز وقت اللي الفاز دو كونستركسيون وقت اللي الكرة باش تخرج من مهيب الشامخ وانتي معناها طالع، فما نعرفوا النادي الافريقي من الموسم الفارط عنده ثوابت اللي هي لدولاتيرو نتاعو اللي كان سهيلي على اليسار وغيث زعلوني. بالنسبة لزعلوني موجود وقاعد بصراحة يقوم بنفس الدور، الاشكال وين صار في بداية الموسم حسب رأيي أنا انه ماهر ملقاش لدو جوار دو كولوار اللي كمل بهم الموسم الفارط حاضرين اللي هما خضراوي كان ورقة حمراء وكيزومبي ولا هون ديما اشكال من الموسم الفارط معناه جوار دو كولوار اللي يكون على اليمين ديما يتغير حتى مع فازي مزارتي، مرة تلقى كيزومبي مرة ايت مالك مرة جوار دو ميليتيران. دونك نادي افريقي مازال ملقاش لاعب رواق على اليمين اللي يتكامل 100% مع غيث الزعلوني. لهنا اللي سيركوي زاد مساشرة ومكي كي تخسر ملاعبي كيما سيلي عمناه والعمل لك معناها 12 مساهمة بين اهداف وبين اسيست وكان معناها تقريبا باستمرار معناها النادي الافريقي يمكن حتى خطر زعلوني بتاتر في اللي دو درنيه ماتش في البطولة اكثر ما كي تاخذ من اول موسم اللعبة الكل كانت اكثر على السيلي على على الشارع اليسرى. دونك خسر النادي الافريقي نقطة قوة كبيرة في صناعة اللعب وقت اللي يبدأ البناء من خلف. لحد لين ماهر قاعد يحاول اكيد ما ينقص حتى شيء اذا زاد رقيمك من حسين بن علي اللي انا حسب رايي وقت اللي يكون حاضر 100% وتبعد عليه الاصابات زاد ملاعبي ورا امكانيات كبيره كسوا في النادي الصفاقسي ولا في النجم ولا حتى او في الموسم الاول كي جا نادي افريقي قبل الاصابه. دونك فما مشكله هنا في الريلاسيون اريال لاتيرال وكولوار كوتي بالون لانه مازال ما تثبتش شكون الارير. نتصور برجوع الخضراوي رغم اللي مازال ما رجعش امكانياته ما نتصور خضراوي عنده اون افونس على العباد وكلوار الاخرين وهنا ظهر لي ماهر تحسه ساتيسفي بالمردود نتاع كيزومبي. نتصور باش يتم تثبيته هنا على الجهه اليمنى مع زاد التثبيت ثلاثي خط وسط الميدان لانه النادي الافريقي خسر غيث الزمزمي خسر معتز الزمزمي سامحني وبخساره معتز رجع سيدو خان هو الملاعب اللي كان قدام الدفاع. دونك اليوم تبدل وسط الميدان كل تقلب التريونجل حسب رايي انا لابير سيدو خان زادام اكيد باش تلعب هي اكثر معناها اطوار الموسم هذا مع البارح بون ماهر مشى في شوا فور نتاع لانتراوري ملاعبي جون عطاه اول فرصه في مباراه كبيره
12: الان كونتي
6: الان كونتي سامحني بون كان ممتاز من ناحيه الضغط من ناحيه افتكاك الكره لكن من ناحيه صنع اللعب ما وراش حاجه كبيره. داير نادي افريقي البارح تغير في الشوط الثاني وقت اللي هبط شريمي اوكي معاك فما بعض الانتقادات على الملاعب هذا الثقل
11: ولكن راه الثقل هذاك ساعات يولي انا توري انه شريمي لاعب يعرف يحط ساقية على الكرة، يعرف يلعب بالكرة، يعرف يخرج بها، يعرف يلعب تحت الضغط، يعرف يلعب ظهره. دونك اكيد كيما عنده بعض النقائص عنده بعض الامكانيات. والبارح معناها دخول الشريمي كان مفيد ومفيد جدا نادي الفريق، لانه كانت فما برشا برشا انرجيه كيما تحدث اسامه الملاعبيه سون دوني افون كانوا موتيفي، مي ساعات كانت اكثر من لازم الاكسيتاسيون هذه تخلي القرار الفني اثرت على القرار الفني في الشوط الثاني. دخول الشريمي اعطى اكثر رزانه لوسط الميدان والنادي الافريقي اصبح يلعب في كره خير وقت اللي كيما قلنا تبدا عمليه البناء من الخلف.
12: التركيبه المثله بالنسبه لي كانت للتريو تاع الوسط شكون؟
11: شوف ما فماش تركيبه مثلى، لانه انت عندك ادفيرسير يتحكم فيك، تريونغل في وسط الميدان ينجم يتقلب، تنجم تبدا بال 4 3 بلا، تنجم 4 2 3 1 4 1 2 قدام، ودونك ما فماش تركيبه مثلى. مي سكويسور بالنسبه لي انا سيدو خان انت وشابل، نتصور معتز زدام زاد كيف كيف، يقعد الثالث كيما قلنا باش يكون ديما يا اما شريمي يا اما الحرزي وقت اللي زاد، لانه نعرف الحرزي قادر يكون لاعب رواق وقادر يكون في وسط الميدان. ألا كونتي اللي البارح ريناه أول مباراة، ما نساوش النادي الإفريقي، معناه أنا بصراحة فما ملاعبي نتصور ماهر، وسمعت أنا حتى مدرب لوطن يسبو جبان في حديث كان معاكم هنا مكي تحدث عليه، وقرروا بيناتي أنا وماهر كنزاري تواصل اللي هو العبيدي، معناه بصراحة ورى إمكانيات كبيرة وكبيرة برشا في دورة لعب البحر الأبيض المتوسط، زادا نصوروا بشي يدخل في حسابات ماهر كنزاري. دونك فما خمسة ستة ملعبية في وسط الميدان، ماهر عنده لشوا ديما لا كومبليمونتاريتي بين الثلاثة هي اللي بشتكون فاصلة في المباريات، والادفرسير وانتي والمباراة شنو تحب منها باش تمشي أكثر فير لافون، باش تحاول تستحفظ أكثر على النتيجة. دونك أهم شيء البارح بالنسبة لنادي الإفريقي انتصر، عنده مده نادي فريقي ذا اللي ما لعبش في الشامبيونز ليغ في المسابقات الافريقيه، ولكن باش ما نكونوش متناقضين مكي خاطر بعد احنا كيفاش تحدثوا على السي اس اس يقولوا 1-0 نتيجه للسي اس اس ينجم اكيد يرجع بسهوله. دونك باش ما نكونوش متناقضين، النادي الافريقي عمل الانتصار في مباراه الاولى، ولكن الترشح باش يتحسم في مالي
12: في مباراه العوده اللي باش يكون نهار 12 سبتمبر. المقابله نتاع البارح، لانه باش نرجعوا بعد لحظات نحكيوا على انطلاق الاشواط الثانيه من المباريات الترجي ذي توانسة مستقبل المرسى 1-1، مباراة النجم الساحلي شبيبة العمران 1-1 للعمران، ومباراة نجم المتلوي مع أمل حمام سوسة 0-0 في الشوط الأولاني من المقابلة هذه. نحكيو على مقابلة متاع البارح متاع النادي الإفريقي والبث التلفزي اللي كان البث الرقمي اللي كان في المقابلة متاع البارح على منصة الفروان، واللي بعد اللي صار البارح فما اعتذار رسمي وبيان خرج أسامة السلامي لكافة المشتركين في برشا حاجات. البيان هذا بيان خلنا نقرا لكم بيان: تتقدم إدارة المنصة وفريقها التقني بأصدق عبارات الاعتذار لكافة جماهير النادي الإفريقي عن التقطعات والاضطرابات الفنية التي رافقت البث المباشر مباراة النادي الإفريقي جوليبال المالي، إنارة للرأي العام وتوضيحا لكافة الملابسات نضع بين أيديكم المعطيات التقنية التالية: استباق تقني واحتياطات مشددة، اتخذت فرقنا التقنية مسبقا كافة التدابير الوقائية والاختبارات الفنية اللازمة، مع تجهيز خوادم استيعابية إضافية تحسبا للضغط الجماهيري المتوقع، إقبال قياسي فوق 75.5 ألف متفرج، شهدت المنصة ذروة تاريخية غير مسبوقة بتسجيل أكثر من 75.5 ألف مشاهد متزامن لمتابعة اللقاء، مع في دلالة واضحة على حجم الشغف والوفاء لدى الجماهير النادي الإفريقي. جايزية وسلامة التطبيق بنسبة 100%، وأكد بشكل قاطع أن التطبيق ومنظومة الفروان صمدا واستوعب هذا الحجم القياسي من الإقبال دون تسجيل أي خلل برمجي أو انهيار فني في النظام داخل المنصة، خلل في البنية التحتية لشبكة الإنترنت، أن التقطعات الحاصلة كانت ناتجة عن اختناق حاد في البنية التحتية العامة لشبكة الانترنت وما رافقه من محدودية في ساعات التزويد وتدفق البيانات، وهي عوامل تقنية خارجية وخارج عن نطاق تطبيق منظومة الفروان، الاعتماد على الربط الفضائي مستقبلا ولتفادي تأثير تقلبات الشبكات المحلية وضمان استقرار البث خلال موعد القادمة. يجري العمل حاليا على اعتماد تقنية الربط الفضائي المباشر عبر الأقمار الصناعية ليزون ساتيليتير، بما يضمن وصول الإشارة بأعلى درجات الثبات والاستقرار وتعويض المشتركين. تقرر تقديرا لتفهمكم ودعمكم المتواصل منح كافة المشتركين اشتراكا مجانيا لمدة شهرين في التطبيق الرسمي للنادي الإفريقي والتي سترى النور قريبا، كما ستكون مباراة متاحة بالكامل بجودة عالية عبر خدمة الإعادة ريبلي فول اتش دي، بما أنه بما يتيح للجماهير متابعة اللقاء دون توقعات التقطعات التي رافقت البث المباشر. وفي الختام نجدد اعتذارنا لكافة جماهير النادي الإفريقي، ونؤكد أن ملاحظاتكم وثقتكم تمثلان دافعا أساسيا لمواصلة تطوير المنصة والارتقاء بجودة خدماتها عشان النادي الإفريقي، وشكرا لتفهمكم ووفائكم الدائم. هذا البيان الصادر على القطب في النادي الافريقي بعد اللي صار البارح به. أسامة سلامي من جهة انه النادي الافريقي جاب عائدات مالية اضافية تقريبا في حدود 280 مليون من المقابلة، لكن فما خيبة امل بالنسبة للجماهير والناس اللي خلصت فلوسها بخصوص المقابلة هذية، انه التقاطعات اللي صارت في البث. مش نكون واضحين ساعة، موضوع التلفزة التونسية والنادي الافريقي هو جينيرالمون التلفزة التونسية تعطي ليزونجاجمون للفرق التونسية اللي تشارك في المسابقات القارية، في المقابل مقابلات الادوار التمهيدية تاخذها من التلفزة التونسية بلاش، بما انهم بعد باش تنتج المقابلات وتعطيهم للكافزة التلفزة التونسية بلاش. دونك معناها منطقية الحكاية، وهذا اللي مستنسين به في العادة. إدارة النادي الإفريقي خيرت أنه داخل فلوس من المقابلة هذه، ويتم البث عبر المنصة هذه. البارح صارت فيها برشا مشاكل، ما نعرفش شنو ملاحظاتك الساعة أنت في العموم وفي الخصوص بعد البلاغ، لأنه زاد حتى الجماهير تحدثت على برشا حاجات. يقولك العائدات مثلا في حدود 280 مليون، وجيني أنت تحكي لي على 75.5 ألف متفرج، هالوركو الماتش في البيك متاع وصل 20 ألف وقص، ونورمال ما يقولك وقت لي 75 ألف متفرج يعني ما يتفرج لما يكون دافع 10 ألف، دونك 10 ألف هذوما 750 مليون. يعني حتى البلاغ بتاع الاعتذار زاد كبر المشاكل على القطب.
5: شوف كما قلت البلاغ بتاع الاعتذار نحكيه فيه، لكن المهم عندي أنا كمتابع مثلا للمباراة والنادي الإفريقي، الحقيقة يعني استياء تام اللي صار البارح في المباراة. يعني شفت اللي كما تبانس الكل، يعني اللي تفرجت اللي تفرج شوية وتقص وكاليتي، يعني الحقيقة واحد كان ما تفرش خير، خليني أقول يعني قعد على أعصابه، مرة تتعدى الأكسيون بعد ترجع تلقاها سيء، يمكن البريسك الميتون بشوفه اللي استياء تام من سورتو من الأحباء كما قلت لك اللي تبعوا المباراة هذه في التلفزة، سورتو زاد الناس اللي تعيش البرة اللي يعني شفت يعني عدة أصدقاء اللي هبطوا حتى ديستاتيو على اللي صار في البث هذا. كنت نتمنى انت سيدي ما قبلتش الاوفر نتاع التلفزه الوطنيه، ولا ما قبلتش ما نعرفش، انا خديت قرار بستعدي وبستحمل مسؤوليتك، كنت على الاقل تحضر روحك من جميع ما، لا تقول لي بنيه تحتيه نتاع انا ما يهمنيش، انت طلبت مني فلوس انا صبيت فلوس باش نتفرز، تقول لي بعد بنيه تحتيه وانترنت وما وشارج وسير شارج، انت تعرف جمهور نادي الفريقي باش يتفرز، وتعرف اللي آلاف باش يتفرجوا، يعني ما غير ما تورينا اللي انت منبهر كي لقيت الشيفر هذاك يعني نتاع الجماهير قاعده تتبع هذه. اولا ثانيا تقول لي بنيه تحتيه، هي بنيه تحتيه انت راك تعيش في تونس وتعرف السيتوياسيون، فهمت؟ ولذلك ماهيش اكسكيوز، انا كمحب للنادي الافريقي قاعد نتبع في النادي الافريقي وصبيت فلوس، مانيش مطالب باش نسمع الاعذار نتاعك. هذا رايي الشخصي، تمنيت لو كان تحذير كان يكون خير من هكا، والتفكير زاد في اللي قالوه هما يعني مستقبلا في باش يتعدى على الواحد، تمنيت كان خموا فيه قبل. بعد شوف كي تقرا الاعتذار يمكن بعد افيك لو ريكول وبعد بنهارك كي تبرد شويه تقول اوكي مو على الاقل انسان غلط ويعتذر، لكن بعد في وسط الاعتذار كي تقول لي انت 75 الف متفرج، يعني نحكي على 750 ألف دينار، هو كان تطلع 750 ألف دينار أي محب من نادي الفريق يقول لك أنا لا تفرجت فيه سيدي الماتش، هاي بهيش هيك يعني توك تقول لي هكي وبعدنا يخرج لي شيء في الاخر فيه 280 ولا 284 الف دينار شيء مش مقابل بعض. يعني شوف حسب رايي انا الناس المختصة في اللي صار هذايا زربوا بش حبوا يغطيوا المباراة كما قلت لك بالوحدة ذي بالسيت هذا زربوا الحقيقة في القرار متاعهم. وبعد حسب رأيي الشخصي زربوا حتى في الاعتذار. يعني كنت نتمنى الاعتذار فما أغلاط في يعني فما دي شيفر اللي كارم رزنوا شوية قبل ما يخرجوا الاعتذار هذي. وكان دوما 75,000.5 متفرز صحيحة فيا حبة بمتها كما قلت لك يعني شيء مش مقابل بعضه. يعني الشيفر اللي خرج 280,000 دينار و775 ألف متفرز شيء مش مقابل بعضه. ولذلك برزانة مثال شراء حتى تخرج اعتذار بعد بنهارين يا سيدي يكون اعتذار محترم خير من يتخرجوا مثلا مزروب وفيه هكا كالكفاي. هذا هو الرسالة الحقيقة اللي نحب نواجهها للمسؤولين في النادي الافريقي اللي اوكي انا معاه باش تاخذ قرار باش تدخل اي سور استاع فلوس اوكي. وتعرف اللي جمهور النادي الافريقي ما يبخلش عليك. وزاد حاجة اخرى مهمة مكي إذا دروا جمهور نادي الإفريقي في العشرية السوداء اللي تعديت واللطخات والناس ناحية من الدواء متاحة ناحية من المكاتب صغارها وما كذا ومن ما نعرفش أنا من يعني ناس ما حسبتش مع النادي الإفريقي. إذا دروا بعد هل كما قلت لك العشرية السوداء هذية
12: تجي ما هي العشرية السوداء
5: العوامة ذوما متاع اللطخات ومتاع المشاكل
12: اللي ما خدمت فيها مراك العشرية السوداء معنا في فترة
5: ما خدمت فيها كل بلاش واحد من عندي دير ما انتدبتش حتى
12: الصباح الكلمة مش كبيرة شوية معناها عشرية سوداء خطر فيها فترات
5: في فترات
12: لكن فيها فترات متعطى صليح
5: مانيش باش نقعد نفرق بالشهر

0: حاجه سور تاع فلوس مرحبا. وكما قلت لك جمهور نادي الفريق راه ما يبخلش، لكن عايشكم شويه رزانه وما تغزلوش كان الكوتي فلوس يعني هاتوا بعته ونحكيه. مثالش انت بيدك زاد مطالب باش توفر حاجات اللي تخلي جمهور نادي الافريقي كيف كيف يعني يشوف فلوسه وين مشات ويشوف على الاقل متعة مثلا في مباراة ولا في مريول ولا في بوتيك ولا في اي حاجة قاعدة تصير توا في النادي الافريقي.
1: واضح اسامة السلامي هذا بخصوص اللي صار البارح في مباراة والبث اللي خص مباراة النادي الافريقي. امير ما عاش كان عندك ما تعلق بسرعة على الاعتذار هذايا ولانه بعد باش نرجعوا المقابلات البطوله باش نرجعوا الملاعب.
2: ليه تعليق صغير اسامه لخص كل شيء، انت طلبت حاجه لازمك توفر ان برودوي ما فيش كلام معناها. واحنا ماكي حتى البارح كي كنا حكينا على الموضوع قلنا اوكي معناها الفكره باهي انك توفر مداخيل، اما نادي افريقيا عنده مده معناها ماهوش متواجد في المسابقات الافريقيه. انا حسب رايي المنصه هذه ولا طريقه البث اللي قررت باش تمشي فيها معناها البول ولا اداره نادي افريقي كارهم جربوه في مباراه تكون فيها اقل ضغط. مكي ما نعرفش انا في مباراه بطوله اللي يكون غير منقوله تلفزيا، انت عندك الباسكيت مثلا اللي تلعب في كاس افريقيا وتلعب في بطولات عربيه كنتش تبدا بالباسكيت مثلا باش تفهم انت لي بروبليم تكنيك هذوما اللي صاروا لك كل البارح تبدا ديجا عديتهم في ليبروف وعرفت شنو لازم تعمله. على خاطر مباراه كي مباراه البارح تعرف انت مش تم نقلها تلفزيا، تعرف عندك جماهير كبيره في تونس خارج تونس دوك تعرف اللي باش يصير ضغط وكان ديسيبسيون معناها ماكي بكل صراحه. حتى واحنا مروحين ترى في المقاهي الناس حتى في التلفزه الماتش الناس كل روحت معناها دوك في الفكره ما كانتش ماهيش خايبه انك توفر مداخيل اضافيه للنادي نتاعك، ما حسب رايي اختاروا الوقت الغلط والماتش الغلط باش يبداو فيه النوع نتاع البث الجديد اللي مشات فيه اداره نادي الفريق.
1: واضح هذا بخصوص مباراه النادي الافريقي البارح اللي تلعبت وفات بنت اليسار ضد جولي بالمالي. باش نرجعوا لمقابله البطوله وبقيت وقتنا باش يكون مخصص لمباريات الدفعه الثانيه من الجوله الثالثه من البطوله.
3: ريكاب سبور كل أحد من الخمسة لثمانية تحليل ماكي العوني.
1: نرجع لمقابلة البطولة ونبدأ من مباراة ملعب حمادي العقربي في رادس. شنو فهمها جديد ما بين الترجي الرياضي التونسي مستقبل المرسى مع حميد الشويقي. حميد مرحبا.
4: مرحبا بك ماكي. نعبو حميد خلاص هوني في ملعب رادس بين الترجي الرياضي التونسي ومستقبل المرسى والتعادل كيما في الصوت الأول هدف لهدف كما عرضوا تذكروا في صفركة رميس الانضية سخيقة 23 للترجي الرياضي التونسي ونور ماني في 35 لمستقبل المرسى. جديد انه فهم برضه باشا تغييرات التشكيلتين. ريكي كامب وفيه لعاداته خلينا نقولوا بتغييرات بين الشوطين قام زوج تغييرات. خرج كل من مهاز الحاج علي وحفيظ كانتيلو ودخل محمد حاج محمود وحمد رفيعه. وفي مستقبل المرسى كان تغيير وحيد هو اسامه شبيلي خرج ودخل مكانه عبد الله شمسو عبد الله ودود. دقيقتين يمكن زوج تغييرات اخرين لريكي كامب يدخل لوكاس ريبيرو مكان محمد الزاجر ويوسف ليلي مكان عماد فراج وتغيير وحيد في كيف المستقبل المرسى يخرج زياد الحبروني ويدخل مكانه عبد القادر الجاسمي. كان كنا نشوفوا قفاقة الترجي لكن ما كان ثم عديد فرصة وحيدة كانت في الدقيقة 50 كانت مراوغة ممتازة من فرنانديز وباسلو تريل كوناتيه اللي تسديده قوي تصديلها حمزة المسيحية دي قدام حمزة رفاعة اللي تسديده غريبة خلينا نقول كرة تمشي عالية ياسر تمشي بعيدة وتضيع الفرصة الوحيدة اللي في الصوت الثاني لكن ثم ضغط مخصوص من لاعب الترجي وحتى تغييرات في قضية أمريكي كامب تغييرات وزبية بعدين كل تغيير يوسف ميلي محمد راجل محمد راجل قلب التحسين شفناه تعرض لإصابة ودخل لإصابة تبدي للترجي قام بالإسعاف بتاعه ورجع بعد شوية ولكن قام تغييره ودخل مكانه لوكاس ريبيرو وبعد مشى حاج محمود هو ولا ظهير أيمن دونك حاج محمود ما عادش الوسط ولا ظهير أيمن وسط الترجي ولا فيه حمزة رفيعة كوناتي ومايل فرنانديز اللي هو دخل توا في كم نقطة في وقت الأتاك ولا لوكاس ريبيرو اللي دروا يوسف ليلي اللي جوش وحسن مستوري حتى كنت لعبوا تلعب مكي وباقي كما قلنا تعاد هدف لهدف بين الترجي ومستقبل
1: مرسى. واضح دونك توقيت 62 دقيقة لعب ما زال تعادل في مباراة

0: ترجي مستقبل المارسا 1-1 مباراة النجم الساحلي شبيبة العمران. النجم الساحلي يعدل النتيجة 1-1 دونك في المقابلة هذه. هارون الكوكي كان سجل أهداف شبيبة العمران دقيقة 36. أشرف بن ضيف عدل النجم الرياضي الساحلي في دقيقة 55. تم بعد شوية نرجع مع نجيب المجريسي في مباراة المتلوي وين وصلت المقابلة. مباراة نجم المتلوي أمل الحمام سوسة عماد التومي. مرحبا عماد. عماد عماد
1: مرحبا بك مكي. مرحبا بك مكي مرة أخرى. مرحبا بك وأسامة وكذلك أمير وكل من يسمع فينا على المزيكا. مبلغنا حاليا الدقيقة 64 من مباراة نجم التلوي وضيفه النادي أمل حمام سوسة والتعادل السلبي مازال يحكم اللقاء 0-0 بين الشوطين. المدرب أمين جارة مدرب نجم التلوي كان أقحم زوج لاعبين واللي هما يوسف بن مراد وعبد الله شبي مكان باسم حاجي ومحمد الوريمي. ومنذ قليل كذلك كان التغيير الثالث او الرابع بالنسبه للفريق. ياسين السلطاني ياخذ مكانه في تشكيله اللقاء مكان محمد عامر جويني. في المقابل يوسف المويبي مدرب امل حمام سوسه اكتفى بتغيير وحيد وهو دخول الاجنبي اوبيري مارتين مكان فادي سيمان. واللقاء مازال متعادل 0-0 مكي الى حد الدقيقه 65 من اللقاء.
0: واضح دونك 0-0 في مباراة نجم المتلوي أمل حمام سوسة. 1-1 في مباراة النجم الرياضي الساحلي ضد شبيبة العمران في توقيت 67 دقيقة لعب. مباراة مستقبل المرسى الترجي الرياضي مباراة الترجي الرياضي التونسي مستقبل المرسى 64 دقيقة لعب. كيف كيف التعادل مازال فيها 1-1 مع التغييرات. أمير الدريدي مازال لنا دقيقة ونص تقريبا على الأخبار. بصراحة ما نجمش نستنى منك إجابة في دقيقة ونص على التغييرات اللي عملها مرقي كان في الشوط الثاني من المقابلة متاع الترجي الرياضي التونسي. دونك نرجع لهم بعد شوية بأكثر تفاصيل. إلى حد الآن مازال ضغط الترجي الرياضي التونسي متواصل وكرة كانت ضايعة في اللحظات الأخيرة مع دخول ريبير والبليلي زاد أكثر ضغط الترجي الرياضي التونسي. نحن مازلنا باش نتابعوا المقابلة هذه وبقية المقابلات. فاصل بعده مباشرة الأخبار وراجعين مكملين معكم في ريكاب سبور.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر الجديد بن نتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مود إلى عالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة النيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
2: السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم.
4: نولع الجو والجو يولعنا.
2: وإذا ذلك احتفالا بذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الاثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
4: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حبك.
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الاثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمه مدينه الثقافه الشهيد الخليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين.
4: ايه قلتني كده
2: بمساهمه جيلي فيدل ترافل اوريدو شيري اوديما بن جمعه موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام. راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
5: موجز الاخبار، اهلا بكم. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يقول إن عملية إخماد الحريق الذي اندلع اليوم الأحد بطريق سلطنية بمعتمدية ساقية الزيت من ولاية صفاقس ما زالت متواصلة، مؤكدا أن الحريق لا يشكل أي خطر على الأجوار. والمشري يوضح أن هذا الحريق قد اندلع في حدود الثانية ظهرا بأرض مسيجة تمتد على مساحة 2000 متر مربع بها كمية كبيرة من العجلات المطاطية المستعملة، مشيرا إلى وجود 6 شاحنات إطفاء للحماية المدنية حاليا على عين المكان لإخماد الحريق تحت إشراف المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس. والمشري يؤكد أن عملية إخماد الحريق ستستغرق وقتا بالنظر إلى أن العجلات المطاطية تخلف دخانا كثيفا يتطلب إخماده المزيد من الوقت، ومشيرا إلى أن أسباب نشوب الحريق ما تزال مجهولة. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنسير تواصل تدخلاتها استعدادا لموسم الأمطار بهدف ضمان حسن تصريف مياه الأمطار وتعزيز سلامة مستعملي الطريق عبر جهر مختلف المنشآت المائية بالطرقات والمجاري الإسمنتية. وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية واصلت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنسير تنفيذ تدخلات بمحيط المؤسسات التربوية وخاصة دهن ممرات المترجلين وتعزيز التشوير الأفقي بهدف تعزيز السلامة المرورية بمحيط المؤسسات التربوية وتأمين تنقل التلاميذ والإطار التربوي ومستعملي الطريق في أفضل الظروف. في أخبار العالم، الرئيس اللبناني جوزيف عوني يطالب الولايات المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الغارات الإسرائيلية على الجنوب منددا بتصعيد خطير فيما أدت ضربات صهيونية إلى استشهاد 7 أشخاص رغم اتفاق وقف النار المعلن مع حزب الله والاتفاق الإطاري بين حكومتي البلدين. ووزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4362 شهيدا و 12378 مصابا منذ 2 مارس الماضي. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إن محادثات أوكرانيا مع مفاوضي السلام الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كانت مثمرة للغاية، مضيفا أن المفاوضات تناولت أيضا إمدادات الصواريخ المخصصة للدفاع الجوي وحزمة دعم خلال الشتاء. في المقابل، وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها ضربت اليوم سفينة شحن أوكرانية في البحر الأسود وصفتها بأنها كانت تحمل عتادا عسكريا أرسلته دول غربية للجيش الأوكراني. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
2: في تونس ريكاب سبور. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ديمانش

0: الكيلوني.
1: رجعنا معكم كاملين حتى الثمانية متاع الليل في ريكاب سبور في متابعة لمباريات الدفعة الثانية من الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. فما تغيير في النتيجة في مباراة الترجي الذي التونسي مستقبل المرسى. حميد الشويقي يعطينا التفاصيل. حميد مرحبا.
2: جديد ماشي بالفعل منذ 5-7 دقائق غير نتيجه في ملعب قاضي عادل الجهافز. الهدف الثاني للترازي الذي التونسي من طريق يوسف الهلالي حقيقه بالضبط 67 كانت تجي كره من ايبيرو حقيقه هذيك الان كان مره تحوس مكان تخير ايبيرو هو وخلود مستوري هذا 6-2 يوسف الهلالي اللي احرز فيه ثاني اهداف الترازي الذي التونسي والهدف في الموسم هذا في بعض الاهداف الثانيه مدرب البنوس قام تغيير دخل يوسف داو مكان فيراس عيفية وطبق عليه يشوف خطايم عزة اللي بيشوفه مكانه غير توقع نحصل سلسلة اللي كان يصوها النعبية بشيسر بوليه توقع دوقت الحكم الرابعة يتخيل بسرعة على تغيير خطايم عزة بشيخ مكان الهدف برماني وليه حدث غير مكان هو الوقت النعبية تسلط على سلطة على سلطة قبيلة ولا ما يفرونديز فوق اللي هي ويفيرو قصر
1: حميد نوعية الصوت خلينا نعود ونتصل بك مرة أخرى نسمعوا من عندك المعلومات وناخذوا التمركز متاع اللاعبين في ملعب حمد العقرب في رادس بعد التغييرات. لكن قبل هذا باش نمشيو لسوسة مباراة النجم الساحلي شبيبة العمران مع نجيب المجريسي. مرحبا نجيب.
3: مرحبا بك بكي تحية ليك وجديد 81 دقيقة لعب غير النتيجة الزيادة في سوسة بتعديل النتيجة مع وصل دقيقة 60 10 بنزيل تصليبة من خارج منطقة ال 18 تصليبة ممتازة يعدل بها النتيجة 10 بنزيل ورجع طريقه في المباراة. ما زالت 9 دقائق أو 8 دقائق قبل ما نشوفه قداش خفيف الحكم زادت وسيطرة من النجم الذي الساحلي توا فما تغييرات بالنسبة لشبيبة العمران أولى تغييرات بالنسبة لشبيبة العمران رقم 8 أنور الجويني يأخذ مكان غيث بن حميدة وثم جد التغيير آخر محمد العسكري رقم 28 ما نعرفوش شكون لحد الآن شكون اللي باش يخرج كيف يتوقع فقط التغييرات نشوف في فيديو لون كونتر اللي استعد لي أخذ مكانه في التشكيلة رقم 11 عديب الحاج يخرج ويدخل محمد العسكري بزوز تغييرات بالنسبة لشبيبة العمران وأيضا نشوف لون كونتر ونسيم برجب بزوز يستعدوا للدخول للمباراة في انتظار شكون اللاعب اللي باش يخرج حسين عبيد يخرج ويدخل ياسين برشاب لاعب ساعد من سيف النقطة من بين أسماء جديدة اللي وراد بعض الحاجات البداية في المباراة الأولى ونقطة يدخل ويخرج يدخل نقطة يخرج اللاعب رقم 25 بابا كارتيا بالتالي النجم يستوي في تغييراته وكما قلنا 83 دقيقة لعب 7 دقائق ما زالت ونتيجة 1-1
1: 1-1 دونك في مباراة النجم الرياضي الساحلي شبيبة العمران في توقيت 81 دقيقة لعب. باش نرجعوا للرادس لأنه فما عودة للفار ومن بعد فيريفيكاسيون صارت وتم استئناف اللاعب دونك باش نمشيو للمتلاوي 79 دقيقة مباراة الحمام مباراة نجم المتلاوي أمام الحمام سوسة. هل فما تغيير ولا ما فماش في النتيجة؟ عماد تومي
4: مرحبا بك مكي مرة أخرى في ملعب المتلاوي. بلغنا حاليا الدقيقة 80 من المباراة وتعادل شادي 0-0 ما زال يحتم اللقاء بين نجم المتلاوي وضيفه أمل حمام سوسة ولو أنه مستوى اللعب ارتقى شوية وهذه محاولة كثيرة لنجم المتلاوي لكن يدخل الحارس أمل حمام سوسة محمد أمين الحاجي يوقف الموقف. إذا تحسن مستوى المباراة تقريبا محاولة هجوم لكن الأهداف ما زالت إلى حد اللحظة غايبة على ملعب المتلوي. للتذكير مكي كذلك أنه المدرب أمين جارة توفى تغييرات اللازمة بالنسبة لفريق نجم المتلوي بدخول إيريك واتي آخر من خلف التشكيلة الأساسية بحثا على النجاعة وعلى التهديف. في المقابل كذلك يوسف الهويبي أقحم اللاعب عيان بطولي مكان أمين الجزيري. إذا تبقى النتيجة 0-0 ما زلنا نشوفه في البقية 15
1: شكرا لك 80 دقيقة دونك دونك عماد التوم في مباراة نجم تلاوي من الحمام سوسة، التعادل 0 مقابل 0 في 81 دقيقة لعب، 84 دقيقة في مباراة النجم الساحلي شبت العمران تعادل 1-1، ومباراة الترجي الرياضي التونسي توقف جديد في المقابلة هذه، وإصابة الواحد من لاعبي الترجي الرياضي التونسي. حميد الشويقي يعطينا التفاصيل الكل، ونرجع معك كيف كيف على التغييرات في اللي صاروا في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. حميد،
0: بالفعل هو إصابة المدافع الشيخاوي،
1: حميد نعود نتصل بحميد مرة أخرى، إصابة رائد الشيخاوي هو اللي غادر على النقالة، نشوفهم بعد بشي يرجع ولا بشي تم تغييره في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. دونك مقابلة وسط التوقيت 82 دقيقة لعب في المقابلة هذه، بشير التغيير مروان الصحراوي هو اللي يدخل في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي مكان رائد الشيخاوي بعد الإصابة الأخيرة في دقيقة 82. نرجع مرة أخرى مع حميد في ملعب رات. حميد،
0: نسمع فيك باكي،
1: نسمع فيك هكا 5-5. حميد،
0: ممتاز. هو تغيير إصابة رات الشيخاوي طلب، هو تغيير خاطر شفتني حاسة توزيع ودخل مكانه مروان الصحراوي قبيله جوست التوزيع على قدمت تشيكفار، ما كانش تشيكفار، هما الحكام قاعدوا يمكن نحكي دقيقة يحكيوا مع بعضهم، بعد عمل لك الاستيشن تاع الفار هذيك، وبعد عيط للدو كابيتان على ما يبدو قال لهم راه مباراة تستكمل من غير فار، مانيش عارف هو السيبيسيور عيط للدو كابيتان بعد ما عمل الحركة هذيك، وقال على ما يبدو فما عطف في الفار، دونك قال لهم المباراة تستكمل من غير فار. فانا سمعتوني قبيل على وقت اللاعبية ولا اللي تبدل، انه مايز فرنانديز هو اللي ولا جناح ايمن مشي الاخرى، وريبيرو ولا خلف مستوري في خطة مصانع العاب، دونك تريو تاع وسط الميدان اصبح فيه رفيعة كوناتي وريبير، واحد نلعب وتوى في 83 تلعب وتعاد لحد الآن هدف في هدف والانتصار سمحني الترجي 2-1. هدف سجلهم مايل فرنانديز في دقيقة 29 الترجي، وفي دقيقة 67 يوسف ديلي، وهدف مساق بن مرسى سجل ونورماني في دقيقة 35.
1: به خلنا نرجع للمباراة متلاوي، تنرجع معك حميد، يبدو أنه فما جديد. عماد
5: متلاوي،
1: عماد نسمع فيك،
5: مرحبا بك. مكي، دقيقة 83 الهدف الأول لنجم متلاوي، هدف محمد بوزعبية، كانت كرة وصلته من اللاعب عبد الله الشابي اللي كان باللاعب البديل خلال الشوط الثاني، ويعني على مستوى 6 أمتار، يعني هدف بالقدم، كرة كانت نصف طائرة، وسجل هدف معلن عن افتتاح النتيجة لنجم متلاوي، هدف مقابل 0 أمام أمل حمد سوسة.
1: دونك 1 بلاش، وهدف النجم المتلاوي ضد أمل حمام سوسة، هدف محمد بوزعبية في دقيقة 83 من اللقاء. دونك مباراة الترجي الرياضي التونسي ضد مستقبل المرسى في رادس وسط توقيت 84 دقيقة لعب. نرجع مرة أخرى مع حميد الشويقي، لأنه راجعين بعد في التحليل الفني للتغييرات متاع المدرب ريجي كامف، هي في نوع من يعني في وهلة أولى ما تتفهمش برشا، لكن في الأخر فما النتيجة هو أنه البلاي لواحد من البدلاء سجل أمير.
6: هو شوف الاشكال في ترجي ماكي كنا تحدثنا عليه البارح شوية، انه انت معناها توقع قاعد تبدأ في التحذيرات تقريبا من الصفر. علاش؟ انه انت معناها مجموعة كبيرة من الملعبية بالاخص المنتدبين جاءوا في اخر وقت، هنا المدرب تحط معناها في قدام دو زيبوتيز، يا اما باش يخلي الملاعبيه هذوما ياخذوا وقتهم في التحضير البدني كيما كاستي وكيما ريبيرو وكيما الماستوري، دونك تخليهم يا اما يتدربوا على انفراد وتقعد انت بالفريق اللي خدمت به التحضيرات، والا باش تمشي في شوا وانك تحضر الملاعبيه هذوما الكل اي كومبري البلالي، لانه البلالي نعرفه ما كانش موجود منذ بدايه التحضيرات، دونك والا تمشي في شوا وان الملاعبيه هذوما تحضرهم بالكومبيتيسيون وبالمباريات. نتصور هنا شوا معناه ثاني، وانك تحضر الملاعبيه اللي انت حاجتك بهم تعرف اللي باش تحقهم بعد تلت الموسم بالمباريات يكون الافضل، وهذاك اش عمل ريجي كامب. هنا المشكل وين؟ المشكل قاعد يغير برشا، يعني ديجا تغيير الرسم التكتيكي في مباراة العمران ما كانش مفهوم برشا، بون اليوم رجع على الكادو 3-1 وخمم اكثر في سيكوريتي بدا المباراه بدو بيفو قدام الدفاع، كان كوناتي مع كاستيو قدام الدفاع وقدامهم حاجه عليه، تخلى على زوزم لعبيه اللي عطاو ساتيسفاكسيون في المباريات الاولى اللي هما حاج علي حاج محمود ورفيعة. بدا من بعد في الشوط الثاني عاود خرج كاستيو اللي مفروض وانه معناها ملاعبي انتدبتو كما قلنا انترناسيونال في البيرو، دونك سي جوور كونفيرمي، معناها لهنا فما شويه لخطة مكي على مستوى الاختيارات. واضح وانه النتيجة متاع المباراة الأخيرة وهدف التعادل اللي سجله مستقبل رياضي بالمرسى اليوم دخلوا شوية ريجي كامب في الدوت، ما الريزولتا إلا تاو البلوز امبورتون بالنسبة لي هو كمدرب ترجي، وأنه سجل هدف ثاني يزمو يكمل المباراة متاعه هذية منتصر باش تعطيه أكثر سوف، لأنه دي شوا كيما وانك با هو شوا ثيراري اللي في ويساب الدراجرة ما تعود ترجع حاج محمود كظاهري من نعرف الاشكالية دي ديجا هو عنده ملي في المنتخب دوك معناها ما همش دي شوا ياسر مفهومين، ما كيما قلت انتي معناها باللخبطة اللي صارت مع التغييرات اللي سجل هدف هو يوسف البليلي واللي لا اعطاه الاسيست هو ريبيرو، دوك بالنسبة للمدرب يقول لك ان الاختيارات متاعي كانت في محلها.
1: في التوقيت متاع المقابلة 87 دقيقة لعب، دونك أسامة ثنائي هذايا ريبيرو والبليلي هبطوا إلى حد الآن قلبوا المقابلة لصالح الترجي الرياضي التونسي.
7: عادي جدا كي تشوف الفالور متاع اللاعبين هذوما، ساعة فنيا نحكيه على زوز لاعبين ممتازين، بليلي الناس كل يعرفوا القيمة نتاع اللعبة ذي وش عطاها في البطولة التونسية وش عطاها للترجي. يبقى من بعد أنا مع أمير في حكاية الجاهزية، سورتو وقت اللي ريبيرو ما عملش بريباراسيون، ونذكروا الإشكال اللي صار بين الفريق الليبي والترجي الرياضي في العقد نتاع اللعب هذا، كيف البليلي اللي خلينا نقول البريباراسيون كيف ما عادش بريباراسيون مع الترجي الرياضي، اللي بدنين ما نجموش يكونوا حاضرين المباراة كاملة. الشواء متاع المدرب باش يكونوا على البنك هذيك افضل حاجة حسب رأيي، خاطر شفنا البلايلي في الجزء مباريات الاولى كلعب اساسي ما نجمش يعطيك النيفو اللي تعرفه متاع البلايلي، علاش خاطر ديما جاهزية البدنية ممسي تكون فنيا ممتاز جدا، لكن البدنية يزمك تكون حاضر باش نجم تطبق الحاجات اللي متعود عليهم، ولا بستعمل ديفيرينسا في كوتي اوفنسيف. يبقى من بعد كما قلت انت الشوا متاع بون دخول متاع زوز لاعبين هذوما مع اللي قلت وانا قبيله مكي، اللي كونوا البريباراسيون والفرق هذوما الكل، وشفنا يعني من اول موسم اللي الاهداف الكل بريسك في الاشواط الثانيه، وديفيرينسا تصير في الاشواط الثانيه، اللي يكون حاضر اكثر في زيكمون، اللي يكون عنده بنك زاد حاجه مهمه كي تكون عندك دي شوا في البنك اللي يخليوك من بعد يعني تنجم تسجل وتنجم تخلق الفارق، وذا اللي صار في الترجي في المباراة هذه. نصور دخول ريبيرو ودخول البلايلي عملوا الفارق يعني باس ديسيزيف، وبيان سور من بعد شفنا البلايلي في كيفاش بتوش واحدة يعني سجل، متعودين بالبلايلي قاعدين نشوفوا في ريبيرو في كونتكست اخر متاع ريجيسور اللي الحقيقة يعني في اول سيتواسيون خرج البلايلي راس وهذا المطلوب منهم، يعني كان جيب لاعب انترناسيونال ويخلص برشا بين سير مطالب باش يعمل ديفيرينسا، وهذا اللي صار.
1: باهي خلينا نرجعوا للمقابلات، دونك باش نرجعوا لملعب حمد العقربي في رادس، توقيت 90 دقيقة لعب في سوسة المقابلة، قداش أضاف الحكم لأنه تجاوزنا 90 دقيقة؟ نجيب مجريسي مباراة النجم الساحلي شبت العمران. نجيب يبدو انه ما هوش يسمع فينا، دونك عماد تومي قداش زاد الحكم وقت بديل؟
8: مرحبا بك مكي، نلعب في توقيت 94 دقيقة لعب 5 دقائق اضاف الحكم زاد دقيقة
1: ما زالت دقيقة، دونك وقت
8: دقيقة ودقيقة مكي بزيت
1: دقيقة وقت بديل ما زالت في مباراة نجم الساحلي شبيبة العمران، دونك في مباراة الترجي الرياضي التونسي 6 دقائق أضافهم الحكم، مباراة متلوي عماد.
9: مرحبا بك مكي. حاليا نلعب بالدقيقة الأولى من الوقت المبدد اللي الحكم الرابع أيمن نصري كان رفع اللوحة الإلكترونية بإضافة 4 دقائق في هذا اللقاء. ونذكر بالنتيجة تقدم نجم الثوي أمام أمال حمام سوسة بهدف مقابل 0 هدف محمد الوزابية.
1: شكرا لك عماد، نرجع معك دونك بعد شوية. ما زلت أقل من دقيقة منطقين على نهاية مباراة نجم الساحلي شبيبة العمران، ما زال 4 دقائق على نهاية مباراة الترجي ضد مستقبل مارسا. نجيب الجريسي نكمل مع اللحظات الأخيرة مباراة النجم والعمران. نجيب
10: 6 دقائق زيد ماكي، يعني بالتالي مازال دقيقة، مازال دقيقة بالضبط، هو 95 دقيقة لعب والنتيجة مازالت متعادلة. فما زغط ولكن زاد نشوفوا أنه فما بعض التراجع بدنيا نشوفه في نجم الساحلي سيدني بعد ما سجل هدف عمل 4 ساعة ممتازة، بعد تقريبا من دقيقة 75 نشوفه في تراجع كبير بالنسبة للنجم بدنيا. الشباب العمران كيف كان تقريبا برشا من قتل المباراة منذ ثواني، كنت هجوم للشباب يستغل مهاجم شباب العمران خطأ دفاعي، ولكن صبري بالأحسن يتدخل وينقذ الموقف يخلي النتيجة متعادلة. هذه كرة للنجم يمكن آخر الكرة، زاد كرة للإدوار ريانكارا شاملي سعد إدوار ركنية قد تكون هي الأخيرة في المباراة بعد تدخل المدافع، والركنية الأخيرة للنجم الساحلي يمكن مش تكون اللقطة الأخيرة في المباراة. شوفوا شكون كارا ريان كارا هو اللي باش ينفذ ضربة الركنية، والحكم شوفوا قاعد ينفذ على الدفاع وشوف باين الكرة ريان كارا يوسع كرة ويتدخل مدافع شبيبة العمران وترجع الكرة من زيت للنجم الساحلي يتدخل تشريد الحكم يعلن على نهاية المباراة بالتعادل 1-1 بين النجم وشبيبة العمران.
1: شكرا لك نجيب، نرجع معك في التصريحات المباشرة بعد المقابلة. دونك تعادل 1-1 من مباراة النجم الساحلي ضد شبيبة العمران. عماد التومي قداش توقيت حاليا؟
9: حاليا نلعب في الدقيقة الأخيرة مكي من الوقت المبدد اللي كان أضافه الحكم ماهر الزناكي، ننتظر إذا الإعلان عن نهاية المباراة. مازالت الكرة في حوزة لاعبي أمل حمام سوسة وتقضي الكرة ضايعة ستة أو ركنية لأمل حمام سوسة حسب إشارة الحكم ماهر الزناكي، تقريبا 30 ثانية وتنتهي المباراة حسب يعني ما أضاف ووقع الإعلان عليه كوقت مبدد في هذه المباراة، والذي ذكرت 4 دقائق. مصعب ساسي في تنفيذ الركنية، بل ذلك الحكم ينبه على الدفاع وعلى لاعبين نجم التلوي. نعرف الاحتكاكات في منطقة 18 متر يعني عن تنفيذ ضربات الركنية، ما زال ينبه الحكم محرز المالكي، زال ما عطاش الإشارة للتنفيذ بالضبط، يعطيه الإشارة يتنفذ الكرة عالية تمشي القائمة الثانية وراسية وكانت اختيرة رأسية من لاعب أمل حمام سوسة، تحطر كبير يعني يضرب في أرضية الميدان بديه على الفرصة الضايعة. إذا تبقى النتيجة على حالها هدف مقابل 0، وفي يعني الوقت المبدد انتهى. إذا كما ذكرت هدف مقابل 0 للنجم الساوي، هدف محمد الزعبية، والحكم بحث الناس ينظر لساعة مازال ما أعلنش على نهاية المباراة. يتواصل اللعب، تمشي كرة إريك واسين مقطوعة من ياسين السلطاني على ما أظن، يلعب كرة عالية تمشي كرة ويدخل غازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق يرفع كرة لأمل حمام سوسة، ترفع الكرة على مستوى منتصف الميدان، مارتين ما ياخذش الكرة ضايعة تمشي مرتدة مرة أخرى، تمشي الدفاع النجم الثوي وعزيز غريسي خرج كرة تناس
1: عمدة تعلمنا مع نهاية المقابلة، لأنه باش نكملوا دقائق اللي مازالوا في مباراة الترجي الذي التونسي مستقبل المرسى، مقابلة على الأقل فما ريتم وفما فرص في الدقائق الأخيرة.
9: عن نهاية المباراة بفوز نجم متلوي، كان صعب الفوز هذا بهدف مقابل
1: 1 بلاش. شكرا لك
9: محمد بن زعبية في الدقيقة 83 مباراة.
1: شكرا لك عيمة، ترجع معنا في التصريحات المباشرة بعد شوية. نرجع على رادس حميد شويقي مباراة الترجي مستقبل مرسى. حميد
11: مرحبا، ما كنا نلعبوا في 5 دقائق لعب هوني لما زالوا دقيقة، بما أنه الحكم بديس بن صالح أضاف 6 دقائق بما انه شفنا برشا تقطعات في صوت الثاني زادت الدقائق هوني مخالفه قريبه لحارس مرمى حمزه بن شريفيه باش ينفذها بين يوسف بليلي ولوكاس ريبيرو يمكن باش يخليوا الكره عندهم زي وصول الوقت بما انه قيمه قلت لك قاعد دقيقه الحكم باش يعطيهم اشاره تنفيذ في وقت قاعد في جدار الصد نستناو التنفيذ كما قلت لك فما بعض فرص كانت في الترجي قبيله بما انه مستقبل مرسى تلعب كله الترجي يحاول يستغل بعض الكرات المرتده كما قلت لك كره تلعب بين يوسف بليلي لوكاس ريبيرو حازم مستوري لوكاس ريبيرو يعطي حاج محمود حاج محمود تمشي كره مايل فرنانديز مايل يوزع حازم مستوري وحمزه بن شريفيه ممتاز ممتاز حمزه بن شريفيه يتصدر كره حازم مستوري اللي الحقيقة عمل لقطة قبيلة تبعش لابنها سمية تلاف سمية عمشتاد لكل حبي ملكي من نصف ميدان وكان معنا كان صحابه وحدهم وفي هذه الآونة بالضبط يوعن الحكم باديس بن صالح عن نهاية مباراة هدفين لهدف لصالح الترجي الأرضي التونسي أمام مستقبل مصر.
1: شكرا لك حميد نرجع معك في التصريحات المباشرة تصريحات مباشرة متلوي مباراة متلوي أمام حماس وسعيمات.
12: مرحبا بك ماشي بالفعل معايا المدرب نجم متلوي محمد أمين جارة محمد أمين جارة أكيد مرحبا كوتش ما تروبا كانوا صعب برشا اليوم
13: ولا يا سيدري صعب كنا عارفين أنهم مش يكونوا صعب معناها نحن معناها خرجنا من دو ماتش كنت دو جروز يكيب عارفين سوري بلو فيزيك مش يكونوا قال شوية في الليجوية كيب شوفنا الماتش اليوم ما كان سهل بالنسبة لنا نحن سيتون فيكتوار تاع صبر نتاع أنك زاد كما قلت في الماتش تاع ليطوال كرة فارسية اليوم بالنسبة لنا احنا كرة فارسية هذيك الواقعية معناها تعمل دو ماتش ما خذيتش فيهم ريزولتا اللي تحب اليوم بالنسبة لنا احنا الحقيقة معناها تروا فوا ما كناش الأداء اللي كنا حاجتنا به مي هذيك الكرة معناتها الحمد لله تروا فوا في وقتهم بالنسبة للجروب جان هذا بالنسبة للجروب اللي قاعدين من بروحه بشوية بشوية قاعدين نخدموا قاعدين ضحيوا سورتو لي بلون فينونسي سبورتيف معناها في ظروف صعيبة الإدارة واقفة معنا الجماهير كيف واقفة معنا الحمد لله تو بوان احنا كنا عارفين انهم ديكلونشمون وديبار تاع سيزون كيكو سوا المانيير وان شاء الله نبنيو على الحاجات الباهية ونزيدو صالح الحاجات خايبين مع موسيون سبيسيال باهية حمد سوسا اللي جاي عمل ماتش محترم جدا في المتلو
12: شكرا بونشونس مكي نجم نواصل مع التصريحات
1: به كان عندك تصريح آخر بسرعة نواصل معك
12: تصريح إلى جانبي عزيز الغريسي عزيز اليوم شفناك تقريبا الكرة ما أنصفتكش شفناك في مناسبتين خاصة المخالفة ثاني أصفين يعني اللي تصدى للحاس ولا الحمد لله قبل كل شيء الربحة ذي ما كانش بسيها اليوم حاولنا الكل ما حاولتش كان أنا كفر الله غالب توفيق من عند ربي تدخل مرة ليه الحمد لله في الأخر وفقنا ربي كل وجبنا ماتشونا ماتش خايف بعد ماتش عملنا فيه ماتش ويت كبار ما ربحناش الحمد لله ربي وفقنا المرة ذي وجبنا تروا بوان في بلادنا الحمد لله
1: يعطيك الصحة عماد دونك تطلب الخط كي تكون فما تصريحات جديدة فصل قصير وراجعين واصلين معكم في تصريحات ما بعد مقابلة الدفعة الثانية من الجولة الثالثة من البطولة

0: تتعلم متي مطلوب تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل، إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب، إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري، ولا تحب إدوكاسيون يا أنفانس، تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك. في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أومولوجي بار ليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103. ريكاب سبور كل أحد من 5 إلى 8 تحليل ماكيلوني.
1: رجعنا معكم من جديد في ريكاب سبور، واصلين حتى للثمانية تحليل. دونك نهاية مقابلة الدفعة الثانية من الجولة الثالثة من البطولة. الترجي الرياضي التونسي انتصر على مستقبل المرسى 2-1. نورماني سجل هدف المرسى في الدقيقة 36، هدف الترجي مايل فرنانديز دقيقة 24، ويوسف البليلي في الدقيقة 67. نجم الساحلي تعادل مع شبيبة العمران 1-1. هارون الكوكي سجل العمران دقيقة 36، وأشرف بن ضيف عدل للنجم في الدقيقة 55. ونجم المتلوي ينتصر في دقيقة 84 واحد بلاش ضد أمل حمام سوسة، هدف محمد بوزعبية في دقيقة 84 من المقابلة هذه. كنا نسمع في أمين جارة مدرب نجم المتلوي على الانتصار صعيب اليوم، كيف هو وعزيز الغريسي لعب النجم الرياضي بالمتلوي، في انتظار التصريحات من بقية الملاعب بعد شوية مع نجيب المجريسي وحميد الشويقي. دونك اليوم نجم نقولوا هل تحسن الترجي الرياضي التونسي مقارنة بالزوز مقابلات الأولى اللي لعبهم والمشاكل اللي صارت فيهم؟ لأنه انتصر الترجي صحيح ضد النجم الرياضي الساحلي، كانت فما بعض المشاكل، كان ديما ظهر الديفونس الترجي عريان وبرشة مشاكل في كل كونتر اتاك الفريق ينجم يقبل. هذا اللي صار في شبيبة، في مباراة شبيبة العمران. اليوم فما إكيليبر في اللعبة متاع الترجي الرياضي التونسي، وإلا فما مشاكل زادة وممتون في الاختيارات تعريقي كان في أمير الدريدي؟
2: والله يشوف مشاكل في اختيارات ما نجموش نحكمه، لأنه هو اللي مباشر الملعبية متاعه في التمارين. أما اللي رينيه اليوم تقريبا نفس حاجة تشبه برشة المباراة نجم الرياضي الساحلي، معناها مستقبل مرسى معناها قلق برشة الترجي الرياضي التونسي. اليوم سيان فيه هذا، لأنه مستقبل مرسى عنده زملاء عبية سريعين برشة على رقى اليوم في رأس عايفية وحمرون. اليوم هذا سيان فيه للترجي، دفاع الترجي خصوصا وين يكون فما دي جوار تري رابيد ونفاز لوي القاعدة تشكيليات، هذا اللي ريناه في الشوط الأول. والمرسى حسب رأيي ضيع الدرجين الاخرانيين تاع الشوط الأول اللي ترجي تخلل فيهم شوية في الدوت وبعد هدف تعادل.
1: سامحني خلنا نرجع مرة أخرى لعماد التومي مباراة نجم متلاوي أمل حمام سوسة. عماد
3: مرحبا بك مكي مرة أخرى، معايا مدرب مساعد أمل حمام سوسة سي بن عثمان. اليوم أمل حمام سوسة أعرف كيف وقت نجم متلاوي في بداية المباراة، لكن عب على المرتدات ولكن الهدف كان في وقت قاتل شوي.
4: والله مناش فرحانين الحقيقة بالنتيجة والأداء اللي عملناه ماتش كامل. نفس السيناريو اللي صارنا ماتش نادي افريقي صارنا اليوم، مالنا كان زيدو نخدم على روحنا ونزلنا في بداية المشوار، وان شاء الله جاي خير. وحمام سوسة ان شاء الله باش تعدي عام اكسبسيونال سنة، ونعود الجماهير ان شاء الله في الماتش الجاي في بلادنا ما نشوفهم ولا حتى نقطة، ان شاء الله ربي معنا.
3: شكرا ميرسي كوتش.
1: دونك شكرا لك عماد، يعطيك الصحة. دونك هذه المقابلة اللي تخصها من الحمام سوسة اللي انهزم ضد نجم المتلوي 1-0. دونك سمعنا الطرفين. نرجع معك أمير للفكرة متاعك بخصوص الترجي الرياضي التونسي، انه مستقبل المرسى ما استغلش الدرجين ولا ربع ساعة الأخيرة في الشوط الأولاني وقت اللي الترجي دخل في الدوت.
2: صحيح، لأنه كما قلت لك الترجي اليوم معناها مرة أخرى يأكد الدفاع متاعه، وأنه كي يكون أنفاس فما ملعبية رابيد الترجي ما يلقاش حلول لازمة باش يدافع كومي الفوق. فما أشكالية أخرى تحدثنا عليها لدفاع منظومة كاملة مكي. اليوم الترجي يزم ويبني منظومة انديبوندامون من ستيل دو جو ولا من التكتيك اللي باش يختارها مدرب. يزم الدفاع يبدأ من المهاجم الأول اللي توا أكيد بقدوم حازم مستوري باش يكون هو المهاجم الأول في الترجي. دونك الخدمة يلزمها تبدأ من المستوري حتى لنوصلوا للمدافعين. فما دوت بتبيعة في الترجي، لأنه برشا تغييرات كما قلنا، مغير مبداش برفيع حاج محمود وبعد خرج كاستي وبعدها بطر فيها حاج محمود. سوكي سور المجموعة على سورتو نحكيه على البوتنسيال الهجوم اللي موجود في الترجي كبير برش. أنا اليوم أتقول مستوري بليلي ريبيرو الحسب رأي الملاعب اللي رينيه زادة اليوم مايل فرنانديز ممتاز برشة بصراحة إمكانيات فنية كبيرة مع حاج محمود مع رفيعة مع الحاج علي معناه البوتنسيال أوفنسيف اللي موجود في الترجي اليوم كبير برش. اليوم المدرب المهم متاعه إنه يلقى خاطر فما فرق بين انك تلعب بطريقة هجومية وتلعب اكثر مهاجم ممكن وتصنع فرص وتسجل اهداف وبين زادة تخدم على المنظومة الدفاعية متاعك ويكون عندك فريق سوليد ما يقبلش اهداف لانه الاوبجكتيف الاول تاع الترجي من بعد كيفش تعدى في تشامبيونز ليج ولا كيفش نحكيهم بعد في 100 متر الاخرانيين في المنافسة على البطولة ما عادش مسموح لك اللي يشك فوا باش تقبل اهداف ولا تبدا متاخر في النتيجه وبعد ترجع. دونك يلزم اليوم المدرب سيالوي باش يختار التركيبه المثلى كسوا من ناحيه الملاعبيه اللي باش يكونوا موجودين على الميدان ولا من ناحيه لوشيما تكتيك برشا تغييرات ماكي معناها بكل صراحه في نفس المباراه اليوم رينا دو ولا تروا سيستم دو جو بدينا بالكادو تروا كيما قلنا كوناتي وكاستي وكانوا خدام دفاع لانه بتاتر المباراة الأخرى قعدت له في مخه دونك لوج أكثر شوية كيليبر من بعد طلع كوناتي مع حاج علي من بعد تخلي رفيعة وحاج محمود رجع كوناتي هو قدام دفاع معناها عدة أدوار تتعطى الملعبية في نفس المباراة برشا تغييرات في الديسبوزيتيف دو جو هذا ما يخليش ترجي يلقى الصلابة الدفاعية اللي هو مطالب انه باش يلقاها إلي طون ريجي كامب يختار معناها تشكيلة بتبيع مش نحكيه على 10 بركة 12 تشن لعبي أوكي معناها ديما باش تغير مباراة لعب ولا اثنين ما يختار ان ديسبوزيتيف اللي يبني عليه يخدم عليه يثبته في الترجي باش الترجي يلقى آليات اللعب نتاعو لانه هجوميا الترجي معناها الملاعبيه اللي يملكهم مش محتاجين برشا خدمه معناها ماهوش ريجي كامش يقول بلايلي كيفاش تراوغ ولا كيفاش تعدي ولا ريبيرو معناها ملاعبيه كاليتي كبيره بوتنسيال كبير ياسر على المستوى الهجومي. اليوم دور المدرب الاساسي حسب رايي في الترجي وانه يلقى منظومه دفاعيه ويزمو يقنع الملاعبيه نتاعو الكل باش كلها الفيلي فور والناس كل الدافع خاطر الترجي وقت اللي باش يطلع اكثر نيفو في مع لي زادفيرسير اخرين اذا كان الناس كل ماهيش تعمل لي فور الناس كل ماهيش تدافع مع بعضها باش قاعده تشكيليه
1: هوني الاشكال هذا تو كيما نعرفوا انه ريجي كامف جاء على بكري وبدا التحضيرات هو هل المشكل انه بسبب اللاعبيه جاوهم اخر اللاعبيه اللي يعملوا الفارق والانتدابات جاوهم اخر يعني ما بداوش التحضيرات من الاول هذا سبب اللي يخليهم ماهوش فاهم اللاعبيه والامكانيات تاع اللاعبيه
2: سبب كبير اليوم عندك ريبيرو ما بداش معاه المسوري ما بداش معاه البليلي ما بداش معاه كاستيو ما بداش معاه فراج كيف جاي متاخر دوك هذوما الكل تحكي عن تقريبا انت على الاربعه ولا خمسه مهاجمين اللي باش تبدا بهم باش تكمل بهم موسم ما خدموش معاه دوك اليوم زاد جماهير ترجي جما تفهم ماكي شويه صبر انت عندك ملاعبيه خلطوا مخر في التحضيرات ما فما حتى شوا الا انك تلعبهم باش يحضروا لو بلوتو بوسيبل كي باش يحضروا هما بعد خمسه وسته وسبعه مباريات باش يكون فما شويه ديغا من ناحيه لي ساعات الامور ماهيش باش تمشي برشا تنجم تتعدى بانكسيدون كيما صار لك مثلا مباراه العمران يلزم زاد شويه صبر من جماهير ترجي على المدرب لازم تعطيه وقته حسب رايي انا ريجي كامب ما تنجم تبدا تحاسبه الا بعد سبعه وثمانيه مباريات اخرين وقت اللي الملاعبيه اللي عنده كل توصل للنسبة 100% من الحضور البدني وبار الحضور البدني وقت الملاعبية اللي عنده كل يبدأوا مع بعضهم يكونوا فاهمين أفكار المدرب وخدمته على المستوى الدفاعي والهجومي وقتها تنجم تحاسب ريجي كامب انك توش تبدأ تحاسب ريجي كامب وقت اللي هو عنده ملاعبية مازالوا كيجاوا عنده أسبوعين ده اللي خطأ كبير باش تقع فيه جماهير الترجي في تونس.
1: دونك بكري على محاسبة ريجي كامب كان لكن نلخص كلامك أمير.
2: ما تنجمش بتبيع. كان تحب تحاسب ريجي كامب يزمك تحاسبه ورجعوا يلعب المجموعة اللي يلعب بها المباريات الودية. هو خدم سيف كامل يخدم مع المباريات الودية والتحذيراتك اللي ريناها في السيف الملاعبية الأساسيين اللي جوار كليل اللي توا موجودين اللي هما ريبيرو بليلي كاستيو كيف زاد الملاعبي لوجون هذايا معناها مايل حزم مستوري هذوما كل ما كانوش معاه
1: مايل كان موجود أبكر من الأخرين
2: دوك هذوما الكل ما كانوش معاه وهنا كما قلنا تحكي تقريبا على ثلاثي الهجوم اللي بنسبة كبيرة باش نراو هو يكمل الموسم عليك تقول ريبيرو ماستوري وبليلي هذوما اللي باش تلقاهم ديما في اغلب المباريات وبنسبة كبيرة باش تراهم هما في اخر الموسم دوك المدرب ما عنده حتى حل الا انه يلعبهم باش يحضروا خاطر كان باش يقعدوا يخدموا حدا مع المعدل البدني راهو ماهمش يحضروا من هنا لاربع شهور اخرين دوك يزم ياخذوا ريتم دو جو لو ريسك وانك تحضرهم والكومبيتيسيون تمشي انك دو طون زون طون الامور ماهيش تمشي كيما تحب انت
1: خلينا نمشيو الرادس حميد الشوقي وتصريحات بعد راجعين زاد مع اسامه سليم حميد
5: انت عندهم مثل مباشرة تصريحات عميد بن موسى مدرب مستقبل مصر
6: درجة النقاط قوة بتاعه سكرنا عليهم برشا لعب ما لوز موقع بلنا كورة ثابتة في السود الأول فاركم انتر نعرفوا نقاط ضعف درجة اللي ظهرت مقابلات الأولين استغلينا سجلنا هدف كنا نجم نسجلوا أكثر من هدف الهجمات السريعة سيرتو في السود الأول وبداية السود الثاني كيف كيف غلطة فردية في السود الثاني في الدقيقة 70 سجل منها الترجي واستغلها باش تربح اللقاء هذا ما يلزمك تغلط أغلاط معناتها فردية كبيرة مبروك للترجي احنا نخدموا أرواحنا معناتها قاعدين نقدموا وإن شاء الله القادم أفضل
1: دونك هذا عماد
5: بن يونس مثل جوست هذا بريك على نفق كلام امير انه يوسف الليلي وهو خارج من الميدان تلفت الصحفيين واللي قال لهم قول جمهور الترجي يصبروا علينا ان شاء الله باش نعملوا عن به ظهر يوسف يحكي للجمعيه مازالت ماهيش حاضره وبرشا من اللاعبيه مازالوا ماهمش حاضرين في المجموعه الحاليه للترجي.
1: به تو نرجع معكم بعد اكثر تفاصيل ولا تصريحات حميد فصل قصير وراجعين.
0: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى انت فيها تغني انت الصوت انت نجم قرطاج ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيشوا الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر استيبي بونك وموزايكا فيم. ريكاب سبور كل أحد من الخمسة لثمانية تحليل ماكيلوني.
1: رجعنا معكم مواصلين في ريكاب سبور حتى للثمانية متاع الليل باش نسمعوا لتصريحات من ملعب راتس كيف كيف ملعب سوسة. أسامة السلامي كنت نحكي مع أمير الدريد على ريكي كامف وعجبني في دقيقة وعشرين ثانية اللي قدرت فيهم ورجعت بركات لأخويا بالضبط جبتهم. ريكي كامف يقولك أمير لازم الجمهور يصبر على ريكي كامف لأنه الملعبية اللي بيهم الفايدة ما بدأوش معها التحذيرات. هل توافق أمير في الكلام هذا ولا لا؟ الصبر مع طريقة التغييرات والتغييرات هل الجمهور النجم يصبر وقت يبدأ مدرب يبدل بطريقة ذيك؟
7: شوف الصبر لازم الحقيقة باش نحكيه على مدرب في جولتين وثلاثة ما وش معقول باش تنجم يعني تنتقد الشواء مثلا متاع لاعب في بوست غير البوست متاعه زاد اوكي لكن باش تنتقد مدرب ولا باش تخمم في خلينا نقوله مش في إقالة مدرب لكن باش تنتقد مدرب في زوز وثلاثة مباريات ما هوش معقول. زيد اون بلوس لي ريكروتمون اللي جاوا متاع الترجي الرياضي يعني جاوا متأخرين وهذا عادي يعني عادي ماكش تلقى الاوتوماتيزم اللي تحب عليها في المباريات الأولى. يبقى من بعد هو الإشكال الوحيد حسب رأيه هو كانت الديكلاراسيون نتاعو ضد بعد مباراة العمران هذيك اللي صار فيها شوية قلق. لكن أنا متأكد اللي إدارة الترجي وقت اللي خمت في المدرب هذا خمت فيه يعني مش متاع مرحلة ذهاب ولا متاع خمسة ماتشوات الأولانيين يعني متاع موسم كامل متاع الناس الكل شفنا يعني الفرق الكل في البطولة التونسية فما صعوبات. يبقى من بعد سيفريك فما فرق بدت مثلا ستة وسبعة لاعبين مستلقى مشاكل لكن فما فرق أخرى اللي خلات خلينا نقوله ستة سبعة لاعبين سورتو اللاعبين الديفنسيف أكثر اللي هما تنجم تلقى استابيليتي في الفريق. الترجي الرياضي شوف لي كومبارتيمون الكل بريسك عملوا فهم دي ريكروتمون وجاو مخر هذا عادي جدا. وفما حاجة مهمة اللي حسب ما ريت أنا الأهداف اللي قاعدة تقبل فهم الترجي هدف اليوم خلينا نقوله يعني قراءة غالطة للحارس، يعني تراجكتوار متاع الكورة ما عرفش كيفاش يخرج تسجل الهدف، لكن ما شفناش عندي ديزيكليبر فريمون اللي يخليك تخاف على دفاع الترجي، ميمسي اللي بارفوا ساعات نسمع اللي يقول لك مدرب يعني ديفونس بطيئة ولاعب رزين وكذا. لا، انا اهم حاجة عندي انا اللي كونه الديفونسور يسمو يقرا اللاعب بيان سور، يقرا اللاعب ويعرف وين يقف ويقرا التراجكتوار نتاع الكره، وديما لاتاكون قدامه قبل السرعه وقبل كذا، خاطر تنجم تكون سريع وتغلط مثلا في تاكل ولا في كذا تاخذ شوا غلط بيان سور تنجم تقبل اهداف. يبقى من بعد كما قلت لك الترجي الرياضي حسب لي ريكروتمون اللي جاوا هما دي فالور سور هذايا متفقين فيه، يبقى من بعد الاوتوماتيزم وبيان سور زاد الشواء نتاع المدرب تنجم تحكي فيه وقت اللي كما قال امير يعني تكونفيرتي لاعب يكون وسط ميدان تحط ورير دروا ولا واحد مثلا ماهوش حاضر 100% وتلعبه اساسي وقت تنجم تحكي، لكن في المجمل نتصور اللي اداره الترجي واعيه ولا بروف، يعني سمعنا توا البلايلي قال يعني لازم يصبروا على اللاعبين جدد، وهذا عادي جدا في اي فريق في العالم، مش حتى في الترجي ولا في البطوله التونسيه، في اي فريق في العالم لازم شويه صبر على الفريق على المدرب، وبين سيور بعد سرت يعني بعد يمكن 6-7 مقابلات وقت تنجم تشوف طريقه اللعب، تشوف السيركوي بريفيرونسيال تاع المدرب، تشوف الديسبوزيتيف وتشوف التوازن تاع الفريق وقت تنجم تحكم. لكن تو في بدايه الموسم وشفنا الفرق الكل الحقيقه، يعني حتى النتائج انا نشوفه انا زيرو برشا صعوبات، اللعب متقطع، الكليما زاد كيف عنده دور، وشفنا الاصابه تاع المدافع تاع الترجي الرياضي ظهره يعني تصورت تاع الشيخاوي ظهره تاع تعب، ولذلك اللي هذا الكل عادي في اي فريق راه مش كان في الترجي الرياضي.
2: ايوا حاجه اخرى مكي سامحني راه معناها ريجي كامب قدامه تشالنج كبير اللي هو شنو كيفاش يجيري الملاعبيه، قلنا عنده بوتنسيال كبير، معناها انت عندك كوناتي وكاستي وحاج محمود رفيعه حاج علي بليلي ريبيرو فراج ماستوري مايل فرنانديز مش يلعبوا كلهم مع بعضهم، يلفو فير دي شوا، ولي شوا مش معناها يزم ثلاثة اللي قلوا احنا النجوم أكثر هما اللي يبدأ ولا ثلاثة، يزموا يختار شوا ثلاثة يكونوا كومبليمونتير في وسط الميدان وثلاثة يكونوا كومبليمونتير في الهجوم.
1: خلنا نرجع لحميد فيرادس. حميد
8: ما محبيبيش بطني جديد، ما محبيبيش محفنا الكل تنطلق دوا تدوى الصحفية مدرب بيجي كاف تقدم فيه العالمية الجديدة نضع حصارات نطلق بالصحيح الأول المدرب بيجي كاف نسمع مع بعض.
9: Good evening everyone. I think offensively we play very well, we create a lot of chances, we make a lot of pressure on the opponent.

0: much, much better than this. In the other side, I think we play a little bit with our chances and we don't treat serious some moments of the game, and that's why the score is only 2-1. In the end, we are happy, we win the game, we look forward and we see for the next game.
1: كان معنا هذا المدرب الكاف مكي
2: ب في انتظار هذا كان مع عاش كان يمشي كامل ولا لا. قال لعبنا مليح, قال عملنا ضغط على المنافس, جبنا فرص, غلطنا غلطه وحيده في وسط الميدان.
1: نحب نواصلوا مع المدرب,
2: نواصلوا نواصلوا احمد
0: فرص ارد التوبليس اوف ذا تيم. وي تراي تو بريبير ذم فيري ويل فور ذا بيج جيمز اند فور شور ذي نيد تايم. لوكاس ديدنت بلاي لونج تايم. He needs training. He started training very late. Yusef come after a big injury and he needs some power in his legs. He already started this week to do some special training with the fitness coach. And the reaction today was amazing. I mean, I hope the next game Yusef will recover the ball and Lucas will score the goal. They have this quality. They are amazing players and we need to keep them without injury and they will be much, much better from the game to game.
1: ماكي كان سؤال حول لوكاس ليدير وأكد أنه اللاعب مازال يحق بعض التدريبات ومش يكون عنده تدريبات خاصة مع مدرب اللياقة البدنية وكما مش يكون زادة لوكاس ليدير زادة مازال سنوي يحضر وزود اللاعبية عندهم كدي كاليتين نجم يعاونوا الترجي برشا.
2: به أنت لخصت التصريح هذا, التصريح اللي قبله قال لعبنا مليح عملنا ضغط وجبنا عديد الفرص, قال غلطنا غلطة في الوسط قبلنا عليها هدف لازمنا نصلحه مش هذا المستوى متاعنا. قال في الدفاع مع كامل احتراماتي للمنافسين لعبنا ضدهم, وقال فرحان برشا بالانتصار ويخمم سيبون في المقابلة القادمة. ما عاش كان متواصل ندوة صعفية ولا لا حميد؟
0: In the game, we see again mistakes in the middle. We lose easy the ball. Then the defender go out, make taking and don't have the ball. Then it's coming the pass in front of the goal and we receive goal. Should not happen like that because we already spoke with the players all the week that Marta is doing this kind of game. They try to recover the ball very fast in the middle aggressively. And we don't need to lose any ball in this situation. But, you know, in the game, sometimes players, they try to do things and they forget what we spoke all the way. I'm not content. Really, I'm not content. I'm a little bit disappointed because we created a lot of chances and we play really a nice football, combination football. And after one game like that, you need to go out with big confidence and with many positive things.
3: Thank you, coach. Bye.
2: كان هذا ريجي كانف يعطيك صح حميد. كان فما تصريحات اخرى ترجع معنا دونك قال كل عاده على الجانب الدفاعي ما لازمناش نقبله, قال لازمنا نسترجع الكره في مناطق اعلى واكثر في وسط الميدان. قال ساعات نحضروا في وسط الاسبوع حكينا مع الملاعبيه والملاعبيه فهموا لكن بعد تصير الاغلاط في المقابلات ومتغش برشا خاطر على الجانب الهجومي بالنسبه لريجي كامف لعب مليح في المقابله نتاع اليوم, لكن على الجانب الدفاعي كانت المشاكل المتكرره. امير هذا التصريح نتاع ريجي كامف اليوم وكانه بعد التصريح متاع المرة اللي فات وخروجه للاعتذار وطريقة فهم التصريح حتى من لغة ريجي كامف تبدلت يوم, يعني ما فهمش كاللغة متاع التعالي اللي حكي بها المرة اللي فاتت فهم ولا فهم أكثر الواقع يظهر.
4: هو ماكي قبل ما ندخلوا في الكونتينو متاع التصريح أنا حسب رأيي ريجي كامف عنده شوية مشاكل من ناحية اللغة الإنجليزية باش نكونوا واضحين معناه. دونك هو نجم يكون بتاتر تصريحه فيه تعالي ونجم يكون مقصدش الشيء ذاك خاطر هو بيدو يلقى في الكلام معناه بالانجلي مش بكل السهولة الموجودة. بو تحدث هنا تحدث وانه لي ساتيسفي معناه على المستوى الهجومي ودفاعيا حسيته لخص شوية الأخطاء في الأخطاء الفردية. ما سيبري فما أخطاء فردية ما كما قلنا معناه أي إنسان يتفرج في مباراة ترجي على مستوى المنظومة الدفاعية الجماعية فما عدة تشكيليات مكي معناه بكل صراحة ترجي ما نشر راو صحيح تلعب ضد النجم ضد العمران ضد المرسى ضد أي أدفرسير وقت اللي يكون عند أدفرسير يزم لعبية كلها مبليكي في الجهد الدفاعي الناس كل يزمها ورا الكرة الناس كل

0: دافع مع بعضها بيان سور. مش الملاعبيه كل باش تفك وتجري معناها، ما انت مثلا يا دي كاليتي في الملاعبيه مثلا عاش يوسف البلالي اليوم ماكش باش تجي انت في العمر هذايا باش ترد وفك، مي يقف معاك يوريونتي معاك يسهل لاصحابه اللي باش يفكوا الكره. اما باقي خاطر راهو في اشكاليات كبيره على مستوى المنظومه الجماعيه، ماهيش كان اخطاء فرديه. هو تحدث قال احنا حكينا مع الملاعبيه قلنا راهو المرسى تضغط عالي وتفك الكره، دونك ما يزناش نخسروا كره في المناطق نتاعنا. باش تخسر كرات اكيد في المباراه، باش تخسر كرات في المناطق نتاعك، باش تخسر كرات في مناطق مختلفه في الميدان. التراجي فما اشكاليه حقيقيه على مستوى المنظومه الدفاعيه الجماعيه، وهذا عادي هو بيدو تحدث بيه، لانه تحدث على قدوم ريبيرو متاخر، تحدث على يوسف البلاي، تحدث على لي ريكروتي اللي جاهم متاخر، دونك هذا عادي. تو الخدمه تاع ريجي كامب باش تبدا، دونك يلزموا برشا حصص تمارين، برشا خدمه مع المجموعه اللي هو بتبيعها باش يكمل بها السيزون، باش تكون هي معناها بنسبه كبيره المجموعه الاساسيه. لازم خدمه تتعاود من اول وجديد مع الملاعبيه هذوما الكل، بوزود ريبيرو، بوجود البليلي، بالمستوري، بكاستيو الى اخره، باش يحط منظومه دفاعيه جماعيه اللي الملاعبيه نتاعو الكل يكونوا امبليكي فيها. دونك عادي جدا وطبيعي جدا، وانهم توا الملاعبيه هذوما ما همش فاهمين هو شنو يحب يفهم منهم، ومراش علاش من اصله باش يبرر ريجي كامب، لانه ملاعبيه ما كانوش يتدربوا معاه، دونك ما ينجموش يفهموا افكاره. معناها
1: في الجانب الدفاعي هل مازال الترجي مستحق الدعم وسام السلامي؟
2: الحقيقه عشيرة اللي صار حسب رأي ريرغوش مهم في الترجي الرياضي، الترجي اللي يستحق برشا للاتيرو نتاعو. علاش؟ خاطر عندك كما قال كمير توا، عندك دو جوار على الاقل، دو جوار تكنيك اللي مهمش باش يعاونوك برشا في الكوتي اوفونسيف، في الكوتي ديفونسيف. يعني انت توا مطالب باش قولوا شيرا اليمين، فما شواء عند مدرب، لكن شيرا اليسار اللي بالعيفي بركا نتصور اللي مطالب التراجي بارير غوش، اي سورتو زاده اكسيال اللي نجم يعاون اللي موجود توا. حكم شفت يعني اليوم اصابه ان شاء الله باللطف عليه ساعة اللاعب شيخاوي، كيف كيف يعني اكسيال حسب رايي انا راهو ينجم يوفر لك برشا وقت، من بعد يخليك تخدم على الكوتي اوفونسيف وقت اللي سي بون. كوتي ديفونسيف تهنيت عليه، خاطر نعرفوا الترجي اوكي نجموا نحكيوا يعني منظومه دفاعيه وكذا، لكن الترجي ديما مطالب بالانتصارات ومطالب بخلق الفرص.
1: تو نرجعوا من بعد شويه في ريكاب سبور، مكملين معاكم باش نحكيوا على مباراه النجم الرياضي الساحلي ضد شبيبه العمران، نجم المتلاوي ضد دمال حمام سوسه، باش نرجعوا زاد المباراه الترجي الرياضي تونس. كان فما تصريحات مع نجيب المجريسي، كيف كيف باش نحكيوا على العاب البحر الابيض المتوسط بعد الأخبار مع هبة الخميري.
3: الغنطري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار، اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
4: البلوزة والدليلة والمحفل قدانا، عرض عشاق المحفل التونسي الجربي مع أكبر نجوم الأغنية الشعبية، سحر التراث الجربي التونسي وأصالته بالمسرح الأثري بقرطاج. الموعد 8 سبتمبر 2026، من تنظيم ودادية أعوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع Golden Moment and Artzak Events and Events. تبع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، بشبابيك مدينة الثقافة تونس، وعلى موقع تذكرتي بونتين. انفولاين 25 505 340، بمساهمة جاكتيس ترافل اي موزيك فاما.

موجز الأخبار، أهلا بكم. الإدارة العامة للأداءات تعلن على الأنجندة الجبائية لشهر سبتمبر 2026 محددة المواعيد النهائية لإيداع التصاريح ودفع الأداءات، ووفق بلاغ حدد تاريخ 15 من سبتمبر كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فيما حدد تاريخ 21 من سبتمبر كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. والإدارة العامة للأداءات تضيف أنه تم تحديد تاريخ 25 من سبتمبر كآخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الأحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وحدد تاريخ 28 من سبتمبر كآخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الأحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص المعنويين، وآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. عضو المجلس المحلي بالمنيلة وسام مرتيمي يؤكد المصادقة على تسمية 730 نهجا بالمنطقة المذكورة من قبل المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد التابع لوزارة الدفاع الوطني بعد إدخال بعض التعديلات، مؤكدا تواصل العمل لتشمل هذه العملية عديد الأنهج التي ما تزال دون تسمية. وارتيمي يشير إلى أن أغلب أنهج المنيلة لا تحمل أسماء حيث تعتمد حاليا على أرقام، وهو ما طرح إشكالا لدى العديد من المتسكنين الذين طالبوا بوضع أسماء واضحة لعناوينهم. من جهتها المكلفة بتسيير شؤون بلدية المنيلة ريم المؤخر تفيد بأن البلدية تسعى إلى استكمال تركيز اللوحات التي تحمل أسماء الأنهج الجديدة قبل نهاية السنة الحالية، بما سيسهم في تحسين تحديد عناوين المتسكنين. في أخبار العالم، صحيفة واشنطن بوست تفيد بأن البنتاغون فتح تحقيقا في الاحتمال الكبير بأن قنبلة أمريكية أخطأت هدفا قريبا وأصابت حفل زفاف بجنوب إيران الثلاثاء الماضي، مضيفة أن قوات الجوية الأمريكية ألقت 6 قنابل سلكت مسارا دقيقا وأصابت مجمعا للاتصالات تستخدمه القوات الإيرانية جزئيا لتنفيذ عمليات باستثناء واحدة يبدو أنها انحرفت عن مسارها. نتنياهو يأمر بإزالة بؤر استيطانية أقيمت دون تصريح في الضفة الغربية في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين، ووفق مصادر مطلعة لوكالة رويترز تستهدف الأوامر حوالي 100 بؤرة استيطان في أنحاء الضفة الغربية. رئيس الوزراء اليوناني يستبعد إجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد يوم واحد من إعلانه عن سلسلة من التخفيضات الضريبية وزيادات في الأجور في محاولة لاستعادة ما فقده من شعبية في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها العام المقبل. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ركب سبور. إلى اللقاء.

0: موصينا معكم في ريكاسبر ويواصل معنا المتألق أسامة السلامي والدكتور أمير الدريدي. نحكي وحكينا تقريبا حكينا برشا حاجات على مباراة الترجي الرياضي التونسي مستقبل مرسى والانتصار كان الترجي 2-1. شبيبة العمران تونشيني شبيبة العمران بعد الفوز في الجولة الفارطة على الترجي الرياضي التونسي ترجع بتعادل من ملعب سوسة ضد النجم الرياضي الساحلي في المقابلة هذا. وممتون النجم الرياضي الساحلي شفنا السيطرة أمير خاصة في الشوط الأولاني من المقابلة، شفنا 3-4 فرص، وشفنا على الأقل على الأقل في الأخر فما عودة في المقابلة كيف كيف، فما زاد التغييرات متاع براكوني لكن الحلول ما كانتش متوفرة برشا.
1: نبدأ بالإتوال الساعة معناه بصراحة فما بصمة واضحة متاع مدرب براكوني بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، فريق يلعب كرة الأفكار واضحة. الإتوال زاد اليوم استرجع ريان عنان اللي بصراحة ملاعبي شاب ممتاز برشا، وأنا شخصيا ذا اللي عمناه وسمعنا اللي عنده معناه اتصالات وبش يخرج يحترف إن شاء الله لبلوتو بوسيبل يخرج ملاعب هذي، خطر عنده إمكانيات بصراحة ينجم يفيد بها الكرة التونسية معناه إذا كان إن شاء الله يتوفق بش يخرج ويمشي لاحتراف. الإتوال ما كيب كل سنة، صحيح حزمة مالية، صحيح معناها الجماهير والناس والهيئة تعبوا برشا باش خلصوا هالديون هذي الكل، ما أنا معناها ديما نقول النجم الساحلي نجم يكون عنده لاعبين أجانب خير من الموجود حاليا، معناها نجم لو كان يفركس مليح النجم الرياضي الساحلي لو كان نقولوا احنا عن طريق شبكة العلاقات
0: يعني المشكلة المادي زاد
1: عليه برشا مثلا سامحني الترجي الرياضي الجرجيسي يجيب فيها أجانب ممتازين وممتازين ياسر، ما همش قاعدين يجيبوا بالفلوس اتحاد المونستيري ولا من الفيرق اللي عنده عادة كبيرة معناها اللي يجيب ملعبية جانب صغار وبعد يبيعهم ببالغ كبيرة.
0: والقاسم المشترك تقريبا عاد اللي يجيبه بدول جرجيس ومستير
1: دونك الاتوال يلزمها تلقى زادة هي شبكة علاقات بتجيب أجانب خير من الموجود
0: أو جيب دورات للاتوال
1: خير من الموجود اللي ريناها مناول وسناء. بالنسبة نحكي على الأجانب في ظل معاك في الكريز فينانسيير وما تنجمش تشري بالفلوس، اما كومين تنجم تجيب ملاعبيه دي جون خير من اللي قاعدين راهو فيه في النجم الرياضي الساحلي. بون ليتواليزم معناها الجماهير تفهم اللي لوبجيكتيف باش يكون معناها انه النجم يعمل موسم مرتاح من بعد كان الامور تمشي بالكدا علاش ليه يتمكن باش يتاهل مسابقه افريقيه ولا حاجه، ما فماش علاش في تبني ضغط على الفريق سوكي سور. معناها بصراحه ليتوار ربح مدرب هذا واضح، معناها لمست براكوني في الميدان، تغييرات كما قلت انت يحاول يلقى الحلول بملعبيه جون بملعبيه جايين من مركز تكوين. دونك الاتوال قاعده تلعب في كره باهيه بكل صراحه، معناها العمران لقى روحه في الكونتكست اللي هو يحبه، معناها ماكي العمران فريق يحب يدافع ويمشي لك في الترانزيسيون، وهذاك اللي ريناه تقريبا الشوط الاول كامل لانه احنا شاهدنا الشوط الاول باطلعنا لهنا في اللايف. دونك الشوط الاول الاتوال كان عنده كوره، الاتوال يحاول يضغط ويمشي في الهجمات، والعمران هو اللي تمكن من التسجيل. العمران معناها عنده يناسيس ديفونسيف محترمة برشا، فريق يعرف يقف يعرف يدافع ويمشي في الترانزيسيون على مصطفى سويسي وعودي بالحاج، هذوما زوج ملاعبية اللي وراهم امكانيات كبيرة المباراة الفارطة ضد الترجي وراهم امكانيات كبيرة الموسم الفارط الكل، واكدوا ده هالي مباراة اليوم. دونك العمران فريق اللي ما تخافش عليه، يعرف يدافع ويعرف كيش يقولوا احنا بلغة الكرة يقدم الاتراح. الاتوال ما فماش علاش باش يكون معناها فما غضب ولا حاجه من منافس كيما العمران اللي اليوم اصبح معناها منافس قادر باش يقلق اي ادفرسير بالاخص كي يلعب على الاكستيريور. معناها يمكن مباريات ضد العمران في زويتن تكون اسهل من اللي كيجيك العمران كضيف، لانه فريق يعرف يدافع مليح مليح ويمشي في لي ترانزيسيون كيما قلنا، عنده زوج لاعبيه ممتازين فنيا اللي هما سويسي وعودي بالحاج، دونك ينجم يقلق اي ادفرسير اكيد بالنظر الفوليوم دو جو بالنظر الفرص الاتوال كان اقرب للانتصار، ولكن تعادل اللي ما فماش علاش باش الاتوال نقولوا احنا يتغشوا منه ولا يدخلوا منه في كريز. بشوي بشوي الاتوال قاعد يلقى في الاكيليبر نتاعه، فما ملاعبيه كيون كونفيرمي معناها كيما اشرف بوذييف كيما كشريده قاعد يرجع في الفورمه كيما غوما، دونك لتربح بعض الملاعبية مع الليجون. كما قلنا يمكن النقطة السلبية الوحيدة في النجم الرياضي الساحلي هي إن شاء الله الأجانب يكونوا خير، لأنه زاد اللي سمعناه الأجانب اللي موجودين الموسم هذا مش ما نظلمهمش، بداوا التحضيرات زاد متأخرين شوية، يمكن كي يوصلوا للحضور البدني نتاعهم بنسبة 100% وقتها النجم الراوي اللي توالف في وجهه مخير.
0: أسامة، شبيبة العمران كما كان يحكي أمير، وقت اللي تمشي تلعب خارج ميدانها قاعدة تقلق في الفرق الكل، وفيكتيفمون اليوم ترجع بان بوان من سوسة. او ميم طون، شو رايك في اللي كان يحكي فيه امير بخصوص براكوني والشيء اللي قاعد يعمل فيه في الـ في الـ في الـ في النجم الرياضي الساحلي؟
2: شوف براكوني نحن شفناه ساعه في الترجي الرياضي الفتره القصيره اللي شاد فيها الترجي، شفنا
0: لمسه تقريبا من اول زوز مقابلات
2: صحيح، يعني شفنا الترجي لاعبين يلعبوا ايبانوي، يعني يعرفوا وين يتحركوا، يعرفوا السيركوي نتاعهم باين. شفنا عده فرص، خاطر بستعرف قيمه المدرب راه مش في تسجيل الاهداف، خاطر بعد تدخل في الريوسيت وفي الكاليتي نتاع اللاعبين، لكن تشوف في البوزيسيون دو لابال، تشوف في كميه الفرص اللي تجي للفريق، هذاك تنجم تعرف به قيمه المدرب بلي الحقيقة. يعني شفناها توا في النجم الساحلي، رغم اللي كما قال أمير الكاليتي متاع الأجانب ما همش كما موجودين مثلا في الترجي الرياضي ولا في عدة فرق، لكن أفيك سا خدم، ورغم المشاكل المادية ونعرفوا يعني الجو اللي الظروف اللي تعدى بها النجم الرياضي الساحلي صعيبة، لكن هو الحقيقة كان مركز على توسكي التكنيك ومركز على التيران، هذاك اللي خلى شفنا توا النجم الساحلي قاعدة تفرج، ولذلك وما تخافش على فريق وقت اللي يخلق الفرص، وقت اللي تبدا الجو العام سورتو في الفيسير يكون باهي، ما تخافش. يعني ساري في في في موسم كامل بتكون مثلا الانطلاقه صعيبه، ولا في وسط الموسم استعد الفريق باساج جديد، لكن كي تبدا عندك مدرب محنك كيما المدرب هذا، الحقيقه نتصور اللي الاطوال حتى رغم الظروف توا باش تتعافى باذن الله، نتصور زاد وقت اللي سيبان تفضل مشاكل نتاع المادية، نتصور اللي مع براكوني مع كلك ريكروتمان باهي، نتصور
0: هل انت وانت تحكي على انت دبيت، هل ما ينقص النجم الرياضي الساحلي حاليا هو رقم 9 فقط؟
2: مش رقم 9 فقط، لكن توا حاليا رقم 9 مهم. علاش؟ خاطر انت وقت اللي تخلق فرص مكي لازمك من بعد اوكي تنجم مثلا يقول لك الجمهور الاطوال بعد المشاكل المادية نصبر عليك اوكي، لكن ما فيها باس انت تبدا قاعد تخدم وقاعد تصلح ومام طول تربح، ولذلك راهو انا شفنا يعني النتائج في المباريات الاولى نتاع الموسم، يعني بقى انا زيرو تنجم تكون يعني تقدم الطرح خلينا نقوله باداء يبدا محترم وتزيد تخدم باريحيه، هذاك علاش هو رقم 9 مهم ومفقود. احنا في البطوله التونسيه مفقود الحقيقه، لان شفنا يعني اي لاعب يعني هداف ما يخلط العشر اهداف الموسم اللي بعده ما تلقاوش في البطوله التونسيه، ولذلك رقم 9 مهم للفرق الكل سورتو للاطوال اللي الحقيقه قاعده توري في كوره، قاعده توري في حاجات ممتازه، يبقى من بعد الفينيسيون اللي هي مهمه زاده، ورقم 9 راه مش سهل، رقم 9 لازمك تحط فلوس والا باش تطلع من الشبان وتصبر، ولذلك الشواء صعيب في الاطوال، نتصور انا باش يمشي اكثر للبيبينيير نتاع الشبان في الاطوال، نتصور اللي الخدمه الموجوده وباش يخاوي وبالناس اللي قاعده تخدم لوتا، ما نتصورش اللي الاطوال ما عندهاش ان بون اتاكون، لكن يبقى من بعد كما قلنا الصبر اللي هو مهم زاد في الفتره ذي للاطوال، وراو شوف لازم جمهور الاطوال ما يحشمش من سوى من النتائج ولا البريود صعيبة اللي تعدت بها، خطر تعدت بها عدة فرق ومن بعد تعافيت، وانا شفنا يعني نعطيه
0: ويتسمى النجم في بداية التعافي متاعه في مرحلة مهمة جدا من التعافي متاعه، واللي عملته الجماهير وشي اللي موجود تحبرتك رح حاجة تاريخية،
2: وهو رو شوف حاجة مهمة جدا زادة، رو وقت اللي جمهور يدفع ويقف معاك زادة، مش انا عطيتك اليوم نحب غدوة نشوف النتيجة، رو الصبر زادة باهي اللي كما قلنا اللي غالب هذيك كورتنا وهذيك المنظومة انت خلينا نقوله الكرة كروية في تونس اللي ديما الأمور المادية تلقى عديد صعوبات في الفرق الكل باستثناء فريق ولا اثنين. ولذلك أنا نتصور مع المدرب هذا راو بارفوا أنا مع أمير على الأخر في الكلمة متاع اللي مش لازم راو برشا فلوس تلقى لاعبين ممتازين راو تنجم راو. نحن شفنا المباراة الأخرانية متاع ترجي جرجيس, يعني شفنا الفريق الفريق المنافس راو عدة لاعبين ما شاء الله, نحكيه على 19 و18 سنة
1: يبيع البر
2: ليه شوف وستة ولا سبعة لاعبين ناقصين يعني مع المنتخبات متاعهم. ولذلك راو شوف تمشي وتفركس وتشوف تلقى مش لازم راه برشا فلوس, مش لازم يعني تبدا عندك دي بون كونتاكت. نتصور يلقاو يعني المهاجم يلقاو جورد كولوار ويلقاو الاكسيال وكذا, لكن حاليا رغم نداء الجمهور الاطوال ما تخافش على الفريق نتاعو خاطر توا مع المدرب الموجود الحقيقه ماشيه في ثنيه صحيح.
1: وسامح كي على رقم 9 بغداد بونجيح بجيب مبلغ بسيط ولا بليش تهلي معناه مش ديما يلزمك برشا فلوس. انت تقريبا من افضل المهاجمين الاجانب في تاريخ الاطوال جاك تقريبا مقابل شويه ولا بليش ما عرفش لي ديتاي بالضبط, مش برشا فلوس
2: زاد ما كنجيش
1: وبعد بعته برشا فلوس نفس الشيء زاد سانتوس. دونك معناه كي تلوش نجم تلقى معناه ملاعب اثنين اللي بيكونوا بمبلغ بسيط ولا يكونوا فان كونترا وينجموا يعطيوك اضافه في الوقت
2: هو
1: الحالي.
2: يمكن امير حسب رايي يمكن على ايبوك وقت اللي جابوا نجاح وجاوا عده لاعبين ممتازين وما جاوش برشا فلوس في الاطوال والاطوال كان ديما هكاك يعني استراتيجي نتاعها, يمكن البريود الاخرانيه والصيفه اللي تعديت كانت الناس الكل مركزه على الامور الماديه يعني. توسكي تكنيك كان ثانوي حسب رأيي يعني شفنا حتى
3: وما تنجمش تدخل على انتدابات وكل شيء وانت ديجا ما عندك منع موجود ما رفعتش المنع ما خلصش العباد ما لازمك توفر اموال ولا مالية وفرتها الجماهير دونك بكل شوية صعيب
2: يعني علاش قلت لك يعني كان شوى مركز اكثر على المشاكل المادية وقت اللي تعافيت لتوال نتصور دي سي في ديسمبر ساعة سيرمون باش يكونوا فما دي كونتاكت تو مع عدة لاعبين ديسمبر وكما قلنا مش لازم برشا فلوس ويبقى بعد زاد مازال الموسم القادم اللي في الصيف القادم نتصور اللي توا باش يولي تركيز اكثر على الفني ونعرفوا اللي طوال وقت اللي تركز على الفني عندهم ناس اللي نجموا يجيبوا لهم لاعبين ممتازين ابار كيما قلنا البيبينيير اللي هي فرصه زاد اللاعبين الشبان في الاطوال وقت اللي راهو بارفوا كي تبدا عندك فريق عنده مشاكل ماديه راهو فرصه باش تطلع لاعبين وفرصه اللاعبين بيدهم باش يثبتوا خاطر كره القدم فماش كادوات انت تفك بلاستيك انت تحارب على بلاستيك ولذلك نتصور فما فرصه اللاعبين الشبان تو في الوقت الحالي في الاطوال.
3: اليوم دونك نجم الرياضي الساحلي تعادل مع الشباب تاع عمران, في المقابله الاخرى نجم المتلاوي انتصر على امل حمام سوسه. نجم المتلاوي ينتصر بعد زوز هزائم متتاليه في المقابل امل حمام سوسه هزيمه ثانيه على التوالي بعد بداية كانت مباشرة وحتى رغم الهزيمة الماتش الثاني زاد كان مباشر لحمام سوسة. أمير
1: نبدأ بالفريق اللي انتصر المتلاوي ربح المباراة يزمو يربح قلنا معناها البارح اللي في ظل الصعوبات اللي عاشها المتلاوي معناها منذ الموسم الفارط صعوبات المادية ماكش بتلقى المتلاوي في نفس مستوى اللي عاودنا به الموسم هذي. دونك متلاوي ربح كونكورون ديريكت اليوم خليه وراه وربح المباراة اللي يزمو يربح. حمام سوسة صحيح كما قلت انت ورا مردود محترم ضد المستير ورا مردود محترم ضد النادي الافريقي, اما حمام سوسه يزمو يعرف اللي البطوله نتاعو باش تلعب مع الفرق اللي هي باش تكون منافسه نتاعو في اسفل الترتيب. دونك ما يلزمش حمام سوسه يسمح الروح باش يخسر النوع هذايا من المباريات, ما يعني حتى شيء انك تعمل مباراه كبيره ضد النادي الافريقي ولا ضد الترجي, ما يلزمك تربح لزادفيرسير ديريكت نتاعك. مازال بكري مازلنا كان معناها ملعبنا كان ثلاثه جولات دونك معناها بالنسبه للفرق هذايا البلوز امبورطون تركز في المباريات اللي تكون فيها مواجهات مباشره.
3: وسام السلامي يعطيك صحه خويا تعبناك اليوم ايش قلت لك انا قلت لك قضية اربع دراجة
2: اي صحيح
3: مريقله معاك
2: شكرا
3: يعطيك صحه خويا
2: ميساج كل هون معك انت كل هون اما يعمل
3: شكرا لوسام السلامي شكرا الامير الدريدي. نحن مواصلين معكم في ريكاب سبور ريكاب سبور ملفوت باش ننقلوا باش نحكيوا بعد شويه على العاب البحر الابيض المتوسط وتقييم المشاركه التونسيه في العاب البحر الابيض المتوسط كيفاش نحكيوا هوند وعلى قضيه نجم تكون قضيه الموسم. راجعين بعد شويه مكملين معكم في ريكاب سبور.
4: تنظم ويدادية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
5: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
4: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
5: أخذني معك بالجو الحلو.
6: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا.
4: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي، باتام، نيسان، ماكسويل، بيكو، جولدن كارتاج، بواسونري درينا بلوس، تشيكن انجوي، هوب ترافل، شيرينغتون، باكستيج، او دي في بلوس، ديجيتيس، نسمة جديدة، وموزايك اف ام.
7: ريكاب سبور، لو ماغازين دو تو لي سبور.

0: Fitounes. Récap Sport, le magazine de tous les sports. Le magazine de tous les sports.
1: مرحبا بكم من جديد ومواصلين معكم في ريكاب سبور حتى للثمانية متاع الليل، وفرحان برشا بعودة الريكاب في نسخة المخصة للرياضات الفردية ورياضات القاعات ولأبطالنا أكيد، وبرشا حاجات باهية وبرشا تتويجات وبرشا ميداليات باش نحكيه، وعلى ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي مازال كيفات وتقييمها باش يكون معنا الصحفي المختص أكيد توفيق قاسم، ومعنا زاد واحد من الأبطال المتوجين في ألعاب البحر الأبيض المتوسط سي توفيق الساعة. مرحبا، تسمع فيها؟ مرحبا بالبطل المتوج بالميدالية الذهبية في التايكواندو، بطل الأولمبي زاد فراس قطوسي. مرحبا فراس.
2: مرحبا مكي، عايشك عايشك
1: خويا. صحة الكونجي، ونعرفوا انه كونجي بالحق ميريتي، خطر حتى الجماد تجيكم السنة في وسط السيزون، في وسط برشا حاجات، ميدالية بدمها مباركولك عليها مرة اخرى في راس.
2: يبارك لك الحمد
1: لله. وعيد ميلاد اليوم زاد، هاي ان شاء الله اخويا كل عام وانت حي بخير.
2: عايشك ربي يفضلك يا مكي، عايشك الحمد لله. ميدا يدور كيما فرحت بها انا برشا، فرحوا بها برشا ناس كيما تعرف، اول ميدا يدور في تاريخ التايكواندو، وان شاء الله الميدايات مازال جاي ان شاء الله.
1: التتويجات ما زالت جاية، وللأسف انه خليل حرمته الإصابة زادة من التتويج بالميدالية الذهبية، وجيتك راو هابي بردي من المخرج متاعنا، وانتي كمال تحكينا على الميدالية مرة اخرى، نقول لك كل عام تحب خير. في راس، انت من بين ثلاثة ميداليات الذهبية اللي كانت في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ميدالية زادة مروة بوزياني في ألعاب القوى، وفي الكرة الحديدية أشرف الزواوي، هذوما ثلاثة ميداليات فقط. نحكي معك، انت بطل أولمبي وبطل عالمي، اليوم الاكسبيريونس متاعك انت كأتليت في الجوميد هذا كيفاش كانت، وتوقيتها بالنظر للبريباراسيون متاعكم معناها كرياضيين؟
2: والله هي كاكسبيرينس كانت معناها اكسبيرينس جديده، انا الكل حتى كان شفت الفيلاج والكل معناها حاجه جديده حلوه الحق. الكومبيتيسيون حضرنا لها خاطر بيسك تعرف اللي محطوطه معناها في البروجرام نتاعنا، ومحطوطه كاوبجيكتيف بالنسبه لي انا في الكونترا نتاعي مع الوزاره، دونك حضرت لها ولعبت قبلها تروا كومبيتيسيون ولا دو كومبيتيسيون، والحمد لله معناها كنت ماشي باش نلعب على الذهب، وكما تعرف 2022 انا لعبت في جوميد في الدير وعملت ميداي دو برونز، معناها طموحي كان ميداي دور المره الجاية، والحمد لله معناها بالماتش وصلت الفينال وربحت، وفرحان برشا بالميداي دور، فرحان برشا بالبرفورمانس نتاعي، بيت خاطر رجعت من ضربه انا دون جلوبال ما اكسبيريونس باهي، واوبجيكتيف وصلت له معناها هذاك المفيد معناها.
1: به غاديك الظروف كيفاش كانت في تورنتو، ما بين إقامة وما بين تدريبات وما بين كل شيء؟
2: والله ما بالنسبة لي أنا حلوة، ثم شكون ثم شوية تشكيات على البيوت، أما بالنسبة لي أنا كي وصلنا الحق لقيت البيت نتاعي مليق، لقيت معناها حتى جماعة نتاع اللجنة الأولمبية استناو فينا ووفرونا البيوت في صفيصة، ما قعدتش نستنى برشا، وكانت الظروف حلوة معناها، حتى ترانسبور كان مريقل ما نستناوش برشا، سافا معناها كل شيء كان مريقل الماكلة كل شيء معناها.
1: بالنسبة للقادم، المواعيد القادمة بالنسبة لك انت، رهانات القادمة في راس؟
2: والله ان شاء الله لدوس في الشهر ذي عندي معسكر في أوزبكستان نحضر به للجران بري متاع فرنسا، ومن بعد عندي جران بري فينال، وفما كيلكو كومبيتيسيون معناها نزيد الامبير البوانيت، عندي بريزدين كاب ان شاء الله في الافريق، وهذه كل نحضروا بيه معنا ديما نلموا في البوانيت للجيز أولمبيك مش نبقى في التوب 5، وعام جاء عنا إن شاء الله مونديال في كازاخستان إن شاء الله ربي يسهل فيه
1: إن شاء الله بالتوفيق، ومرة أخرى نبركولك في راس على الميدالية الذهبية في التايكواندو في الألعاب المتوسطة.
2: ربي يفضلك، عايش كربي فضلك، عايش
1: ونبركولك زادة في عيد ميلادك مرة أخرى وإن شاء الله كل عام ودي حي بخير. شكرا لك فراس على تدخلك معنا. حبينا أنه واحد من الأتلت على الأقل يمثل إذا أتلت على الأقل المتوجين بالميداليات الذهبية. مروة بوزيان استنفت التحذيرات متاحة كيف كيف أشرف الزواوي، وإن شاء الله يكونوا موجودين معنا في بقية المواعيد. شكرا لك مرة أخرى فراس. خذينا الجانب اللي يمثل الرياضي، نخليك ترتاح شوية تكمل تتفرد على الأقل بروفيتي من نهار عيد ميلادك، ونكمل مع سي توفيق قاسم ونحكيه على التقييم العام للتظاهرة هذه المشاركة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو في إيطاليا، والحصيلة متاع الميداليات وما سبقها من وعود وانتظارات.
3: شوف معناتها باش نحكي الحصيله، الناس كلك معناتها حكيت، الناس كلك معناتها كانت ماهيش راضيه على النتائج، الناس كلك معناتها كانت قالت اللي معناتها النتائج ما كانش في المستوى المطلوب، ما كانش معناتها في مستوى التطلعات. معناتها الارقام ايضا تقول اللي هذه اخيب مشاركه في التاريخ. معناتها بدينا معناتها في القرن هذا، ما نمشيوش للقرن الاخر، في القرن هذا في الخمسه مشاركات بعد سته مشاركات 2001 معناتها الرقم القياسي في تونس، معناتها 58 ميداليه مو 56 كما برشا يقولوا ويكتبوا، 58 ميداليه 19 12 27. في الميريا معناتها عملنا 13 في بسكارا عملنا احسن نتيجه خارجيه 13 ميداليه ذهبيه و11 فضيه، عملنا 13 معناتها ايضا في تركيا في مرسين عام 2013 لكن اقل ميداليات فضيه، ثم هبطنا 7 ميداليات معناتها، وبعد هبطنا 6 ميداليات مرتين عملوا 6 الدوره الاخرى في وهران 6 ميداليات، لكن في وهران معناتها بتعرف معناتها الدورة جات وقت في آخر السيزون معناتها وقت امتحانات برشا ما شاركوش فيها في جوان، منهم خليل جندوبي اللي ما شاركش خاطر امتحانات، منهم في التايكوندو نذكر الفريق اللي هما 4 رياضيين مشاكل في راس معناتها الأخرين ما مشاوش، خليل وشيمة وكذلك ما مشاوش خاطر عندهم باك، أيضا أيوب حفناوي ما مشاش عنده الباك، يعني معناتها فما فرق بين الدورة تصير في جوان احنا مازلنا خارجين فعما معناتها في عنا امتحانات ولا ماناش محضرين مليح، وجي اخر الصيف معناتها خذينا فرصه باش نحضروا للدوره هذه. الدوره كاس الميداليات الذهبيه معنا كي نشوف انا معناتها عندي الجدول اليومي نتاع الميداليات نتاعنا كل يوم واحده اثنين ثلاثه احسن نهار 1 سبتمبر هزينا 7 ميداليات، ميداليه ذهبيه نتاع مروه بوزياني واربعه فضيه وبزوز برونزيه، يعني معناتها اللي احنا هزيناه معناتها في 14 يوم معناتها في 17 رياضة، المغرب ومصر والجزائر تهزهم في نهار برك، معناتها معناتها الجزيرية النيمور في جندا سينك هذا 3 ميداليات ذهبية، يعني قدر الحصيلة بتاع تونس في الرياضات الكل معناتها. وهذه الحقيقة انا بالنسبه لي معناتها اللوم معناتها على الناس الكل، على المسؤولين على الرياضة في تونس، معناتها الوهم ماشيين 17 رياضة، وانا قلت قبل الالعاب نبهت قلت راهو فما رياضيين بشين معناتها ما عندهم حتى علاقه بالالعاب، مستواهم برشا ضعيف، معناتها احنا معناتها هزينا 26 ميداليه معناتها 13 رياضه هزت ميداليات و14 رياضه روحت مش كما مشات خير، خاطر ال14 رياضه روحوا بدي ديسيبسيون معناتها خايبه امل، معناتها هذول اللي مشاو خسرنا عليهم فلوس معناتها وكذا ومنا وفما ناس بالسين ما خذت فيزا وفما ناس حرقت وفما ناس كذا وخلتنا ضايع معناتها في ايطاليا، معناتها الناس هذونا لو كنا معناتها مكناهم من التحضير والفلوس اللي معناتها خذوهم في الـ في الـ في المشاركه ذي زادوا خذوهم معناتها باش يزيدوا حظهم خير باش يحسنوا مستواهم مش معناتها القوام في مشاركات اخرى خير. يعني اول حاجه رياضات مشات ما حقش تمشي، ثاني حاجه رياضيين ما همش حاضرين معناتها، واحنا خايب الامل فيه، خايب الامل خاصه في الرياضيين نتاعنا اللي كنا معاملين عليهم باش يربحوا ميداليات، معناتها انه مش معقول ان يكون بطل عالم ولا بطل اولمبي ولا متوج ميداليات معناتها في بطوله عالم وفي العاب اولمبيه ولا تكون مصنف في الخمسه الاولين في العالم وبعد تخسر في دور نصف نهائي ولا في دور ربع نهائي ولا في دور كذا، يعني هذه كل ما معناتها فما حاجتين معناتها ممكن، فما حاجة الأولى أنه الرياضيين ما همش حاضرين، وفما الحاجة الثانية أنه الرياضيين متاعنا ما هم أبطال عالم وأبطال أولمبيين وأبطال كذا، حقين المسألة استسهلوا المنافسين باش يلعبوا خاصة مع منافسين يعرفوهم أضعاف معناتها ما همش هم القويين في العالم، لأنه ما تعرف دول شمال الضفة ضفة البحر الأبيض المتوسط شاركت مشاركة ثانية ما شاركتش في الأولى متاعها، تشوف فرنسا 330 لاعب شاركت كله 17 و16 و18 سنة، معناتها إسبانيا كيف كيف، تركيا كيف كيف، اليونان كيف كيف، حتى إيطاليا بيدها، يعني معناتها هما شاركوا بلاعبين شبان وإحنا شاركنا بأفضل ما عندنا بأبطالنا العالميين المتوجين في الحقلين الدولي والأولمبي، ورغم هذا معناتها اللي ونقول وأنا أقوله معناتها قلته التلفزيونيين هي كانت حاسمة بالنسبة حسب البرنامج بتاع الدورة، التلفزيونيين كانت حاسمة، التلفزيونيين التقديرات كانت تشرب 11 ميدالية، 11 ميدالية في التايكوندو في الكرة الحديدية في الـ في الـ الـ الـ الـ التايكوندو في الكره الحديديه في الـ في السباحه وفي المبارزه، ما اعطاناش ميداليه ذهبيه نربحوا كان ميداليه نتاع داتوسي والاخرين كليكا نحقوا، ما فيهم اللي مهز ميداليه فضيه وفيهم اللي هز ميداليه برونزيه وفيهم اللي مهز الجمله، يعني ما اعطى خيبه امل كانت عارمه بصراحه.
1: الخيبه الامل هذه سي توفيق الأسباب متاعها أنت لمت على الرياضيين، بعض الرياضيين اللي قلت استسهلوا المنافسين، زاد وقت اللي نحكيه على تحذيرات وقت التحذيرات هذه بنظر الألعاب البحر الأبيض المتوسط ونحكيه على دي بي جي معناها متاع الرياضيين هذوما في أوقات معينة، يعني شفنا اللي بي جي قاعدين ينقصوا على الرياضيين هذوما في التحذيرات في وقت اللي كل شيء ماشي فيه ويغلى.
3: صحيح، معناتها نقطة مهمة جدا، أنا معناتها مش ديما نقولها، احنا من عام 2011 نقولوا 2011-2012 معناتها اللي مازلنا معناتها في النظام السابق الرياضيين نتاعنا والمنتخبات نتاعنا وكذا مازالوا التحذيرات نتاعهم والبراج نتاعهم والمخططات تمشي حسب الاستراتيجية اللي كانت معناتها عملتها السلطة السابقة نتاع قبل معناتها ما يمشي بن علي، كانت مخططات وكانت برامج وكانت كذا وكانت إمكانيات. اليوم معناتها أنت معناتها أمس التذكرة بتاع الطيارة ب 500 دينار اليوم تأخذها ب 3 ملايين، وإحنا ميزانيات بتاع الجامعات متاعنا معناتها اللي كانت مليار ونقصناها ولا 500 مليون، يعني العكس معناتها اللي هي نورمالمون معناتها تقصد نمشيو معناتها نتبعوا معناتها لوزبلي وديفلاسيون تاع الدينار وكذا ومنه، وخاصه ان المنتخبات نتاعنا المصاريف نتاعهم الكل بين تنقلات لبرا واستاجات لبرا ومشاركات دوليه لبرا، يعني فلوس كلها تخرج برا بالديفيز. احنا معناتها شنو عملنا؟ نقصنا فلوس نزيدوا، هي كانت قبل نعطيك كيفاش كانت الامور في وزاره الرياضه، كانت كل عام وقت يجيو ماشي يعملوا الرزنامه نتاع الجامعات الرياضيه كل عام يزيدوا 5-6% كل عام، معروفه هذه معناتها الوزراء كليك مهما كانوا الوزراء يتعداوا على وزاره الرياضه، من اللي انا معناتها نعرف وزاره الرياضه كان في الثمانينات التسعينات ولا في الالفيه معناتها ديما هذه تنحات جمله ولا يشوفوا اش عندهم فلوس هيا برا تو نعطيكم، انت برا تو نعطيكم اول حاجه معناتها الفلوس نقصد، ثاني حاجه اللي هو مهم جدا البرمجه، وقت اللي انا ما نعرفش روحي ما نجمش نبرمج، انا كمدير فني وانا كجامعه ولا كذا ما نجمش نبرمج للرياضي نتاعي للنخبه نتاعي للمنتخبات نتاعي، نبرمج حسب شنو انا نعطيك حاجه مثلا نعطيك مثال إيجيدو معناتها كانوا معناتها في كل من 2001 في كل البطولات العالميه للاصغر والاواسط معناتها عندهم رياضيين يطبعوا على مستوى في بطوله العالم يروحوا ميداليات، إيجيدو ما عادش قادر باش يشارك السلام عمال ما شاركتش في بطوله افريقيا ما شاركتش في بطوله العالم السلام ما شاركتش، علاش؟ خاطر ما عندهاش امكانيات مش عندهاش امكانيات باش تشارك، خاطر لازم تتحضر، خاطر مش فايده انك تشارك، فايده انك تحضر الشبان نتاعك باش يعملوا نتيجه باش يرفعوا الضربوا، اذا كان اليوم الرياضه نتاعنا معناتها المنتخبات الاولى ما لقاوش امكانيات وما لقاوش معناتها ما نجموش يحضروا ما لقاوش برامج، فهمت؟ والمنتخبات الشابه معناتها الكثير من الجامعات ما عادش معناتها تحضر وتعد المنتخبات الشابه، فخيبه المسعى للمستقبل.
1: ان شاء الله الوضعيه تتحسن وتتحل الاشكاليات هذه يا سي توفيق، لانه زاد حتى الوعود زاد ما لازمناش نوعدوا ونكبروا للانتظارات على الرياضيين نتاعنا وقت اللي ظروفهم هكاك. كل طرف ان شاء الله يسعى باش يقدم اقصى ما ينجم لدعم الرياضيين هذوما والابطال هذوما، لانه وين نتلفتوا الحقيقه سي توفيق نلقاو المعاناه خاصه بالنسبه للرياضيين. وقت اللي نشوفوا يعني في الفترة الأخيرة اللي ما شفنا فيها كان المكاتب المؤقتة فترة من غير مديرين فنيين في الجامعات، فسنورمال أنه نقاول النتيجة هذه. إن شاء الله المشاكل هذه كل تتحل، وهذا ما نتمناه للفترة القادمة على الأقل، على الأقل باش الرياضيين هذوما يرجع لهم شوية الأمل في الرياضة وفي الدعم تاعهم، لأنه يحس في النفس زادا كي نشوفوا أربع رياضيين وأبطال توينسا يحرقوا كلهم، يقول لك نفس المودوردر، يعني ما لقيتش الظروف، ما لقيتش الإحاطة، ما لقيتش الإعانة باش النجم نقعد ونشرف البلاد. شكرا ليك سي توفيق قاسم على تدخلك معنا، وأكيد ديما تفيدنا بالتدخل ولات امتاعك والالمام امتاعك الكبير برياضات خاصة الفردية وإنجازات أبطالنا. شكرا لك سي توفيق. بعد شوية فاصل قصير ونحكي على كرة اليد وقضية لعب النادي الإفريقي يوسف الحبيب وهروبه أو بين قوسين الهروب امتاعه إلى قطر.
0: ريكاب سبور لو ماغازين دو تو لي سبور.
1: سعيد جدا بأنه يلتحق بنا رئيس لجنة الإجازات والتأهيل في الجامعة التونسية لكرة اليد السيد ماهر بن عثمان. سي ماهر مرحبا.
4: مرحبا سي مكي ومرحبا بضيوف الكرام، وفرحان برشا اللي باش نتعدى على مزايك وان شاء الله نفيدو خويا بالمعلومه الصحيحه.
1: باه نحكيو لهنا على الكام تاع لاعب النادي الافريقي يوسف الحبيب اللي الجامعه التونسيه لكره اليد خرجت بلاغ باش نقراو البلاغ هذا. جاء على اثر ثبوت انتقال لاعب النادي الافريقي ومنتخب الاواس يوسف الحبيب الى قطر تمهيدا للعب لفائده احد الانديه القطريه مع إمكانية تغيير جنسيته الرياضية دون علم أو استشارة أو تنسيق مسبق مع ناديه النادي الإفريقي حسب ما ورد في مراسلات المكتب الجامعي ودون علم الجامعة التونسية لكرة اليد. ولهنا نحكي على ملاعبي بو هو السي سلاح الحبيب اللي كان مستشار فني وقع إنهاء مهامه مع الجامعة التونسية لكرة اليد. ساعة اليوم سي ماهر الوضعية وين وصلت نتاع يوسف الحبيب؟ هل باش يرجع للنادي الإفريقي؟ يمشي القطر سي بون شنو باش يصير؟
4: كما تعرف خويا مكي اللي التنقلات بجميع انواعها سواء داخليه ولا خارجيه تضبطها قوانين واجراءات خاصه اداريه، وماناش وحدنا، ما تسمى منظومه كامله تدار تحت مع اللواء الاتحاد الدولي وكيف كيف زاد الاتحاد الافريقي بالنسبه للتنقلات اللي في نفس الكونتينو. تعرف اللي نحن زاد كجامعه تونسيه عندنا معاهده قديمه مع الجامعه القطريه في خصوص تنقلات اللاعبين، خاصه اللاعبين اللي ينتميوا للقائمه الموسعه للمنتخبات الوطنيه، معناتها الحرص الكبير من الجامعة هو على اللاعبين هذوما في عملية التجنيس نتاعهم. هذا هو معناتها الهدف الأول. بالنسبة لكار يوسف الحبيب العملية بسيطة برشا، نادي الإفريقي راسل الجامعة التونسية وأعلمها، قال بيراه ثم تنقل لي لاعب القطر بدون معناتها الموافقة نتاعهم، خاصة وأنه اللاعب هذا عنده عقد يربطه بالنادي الإفريقي ينتهي في موفى جوان 2029. بالطبيعة الجامعة التونسية في واجبها معناتها في حماية اللاعبين وحماية حقوق الأندية الكل بمختلفها أنها باش توقف عملية الانتقال هذه، بيسك هي انتقال غير قانوني، وتوقيف هذه مش معناتها بتيبة خاطر الجامعة وإلا ليه، ليه ثم قانون يضبطها، كل ما تنقل ثم منظومة يهبط عليها الانتقال هذه، والجامعة يتوافق تقول إيه عنده الحق بيسك ما عندوش عقد وإلا ترفض. العملية دي مازال ما جاناش هو الطلب من الجامعة القطرية، لكن النادي الإفريقي هي اللي استبقت الحديث وبعثت ما يفيد اللي هو مرتبط بالنادي الإفريقي. والإشارة النادي الإفريقي هي في عملية التجنيس لهنا تحركت الجامعة التونسية باش تلفت نظر الجامعة القطرية، راهو عملية تجنيس اللاعبين تضبطها، ثم معاهدة أنه الاجتناب تجنيس اللاعبين اللي ينتميوا للقائمة الموسعة للمنتخب. واللاعب يوسف الحبيب هو واحد من القائمة هذه، شارك في العديد من التربصات وحتى في دورات في صنف الأصغر وفي مسابقات في صنف الأصغر، وهو الآن تو على ذمة المنتخب، والمنتخب قاعد يشارك في
5: إيه. لكن سي ماهر، لكن لمشى البطولة إفريقيا لهزوا المنتخب التارنتو زاد ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
4: القائمة هي قائمة ب 35 لاعب، هي قائمة موسعة، اللاعبين يمشيوا ينجم في أي وقت تصير لي بليسير ولا حاجة. الأكيد باش نرجعوا لك القائمة الموسعة، ماك تعرف المشاركة متاع اللاعبين، ما نجمش نجيب أي لاعب هكاك. الاتحاد الإفريقي ولا الاتحاد الدولي في أي مسابقة يطلب منك في فترة معينة القائمة كاملة متاع اللاعبين اللي تضم 35 لاعب، ومن بعد عدمك القائمة هذيك تقعد تخدم بها وما عندكش الحق تزيد عليه. دوك يوسف الحبيب هو واحد من القائمة هذيك، وفما إمكانية في أي وقت، ما نعرفوش تعرف الظروف متاع اللعب واللي بليسور اللي قعدت فيه، في أي وقت ينجم يحتاجه اللعب. بالطبيعة هذوما اختيارات فنية، أنه بش يكون في القائمة متاع 16 وإلا في القائمة الاحتياطية، هذيك يرجع أمور

0: يوسف الحبيب واحد من ولادنا واحد من لاعبين المنتخب اللي عنده بوتنسيال باهي ان شاء الله بقدرة ربي بزيد بشويه خدمه يزيد يواصل. وحاشتنا باولادنا الكل بال35 ما نجموش نخدموا على المنتخب في المستقبل ب18 ولا ب19 لازمنا نخدموا ب35. تعرف العمر نتاع المنتخبات في منتخب الاصغر والوسطى مده صغيره، العمر الكبير اللي يواصل فيه العبد هو على مستوى منتخبات الاكابر. دونك ان شاء الله نحن نخلطوا للاكابر وعنا ليست الارجي قريبه لبعضها وفما كونكورنس ما بيناتهم. هذا الحاجه اللي نلوجوا عليها، قاعدين نحاولوا نخدموا على مستوى الشبان في معناتها في عدد محترم نتاع لاعبين، ماناش في عدد صغير. ماذا بينا العدد هذا ما يصغرش ما ينقصش بعمليه تجنيس ولا باغراء ولا واحد. نحن الحقيقه توجهنا واضح، جست عملنا لفت انتباه للجامعه القطريه وما عملنا حتى تصرف اخر، جست لفتنا الانتباه. لكن كان باش تواصل الجامعه القطريه بطبيعه عندنا اجراءات مع الاتحاد الدولي في الخصوص هذا في حمايه اللاعبين نتاعنا.
1: لكن فما حاجة تثبت انه ما ماشي ساعة ريانه، فما برشا ناس ينجم يقول لك الطفل يحب يمشي لوج على مستقبله انه يحسن وضعيته المادية للعب في نادي قطري. وين هل فما اثبات انه فما نية متاع التجنيس متاعه؟
0: لا، نحن راه الطلب جينا من نادي الافريقي، ومدام ثم حاجة تمس اللاعب ذاك أبريتو ولدنا، والعملية متاع التجنيس نعرفوها عملية ماهيش في صالح اللاعب. هوك علاش نحن راهو كان بليغ وكان لفت انتباه، ما ثماش لا إجراء ولا حتى شيء. بالعكس الولد ولدنا وماذا بينا يحسن الوضعية متاعه وماذا بينا يمشي القدام. هذه حاجة ما ينكرها حتى حد ونسعى ولها الناس الكل. أبريتو هذاك لاعب تونسي، لكن ديما يزم يقعد لاعب تونسي والمنتخب ينجم يستحق له في اي وقت، وماذا بينا يزيد قدام. حد ما يكره العمليه هذه، لكن كي نعاود نرجع لك راهو نحن الهدف الاساسي نتاعنا هو التجنيس. عملية التجنيس هذه نحن رافضينها جملة، وباش نعملوا أقصى ما يمكن باش نحاولوا نوقفوا التيار هذا. وزاد حاجة أخرى خويا، التنقلات اللي بصفة عشوائية هذه اللي ما تحترمش عملية التنسيق مع الجامعة ومع الفرق ومع الواحد. ثم وكلاء معترفين بهم، ثم إجراءات واضحة، قوانين واضحة، مش هكيك أي واحد يجي يهز لاعب وقال شنو هاني باش نحسن وهاني باش نعمل له هاني كذا. راهو اسمع على الامثله، عندنا الامثله اللي مشيت بطريقه عشوائيه ومساكن رجعوا ويعانيوا الوقت الحالي. هذه ما نحبوش نحصلوا له وما نحبوش يحصلوا مع لاعبين المنتخب وحتى مع لاعبين اللي ما ينتميوش للمنتخب. نحبوا الناس تمشي بالقوانين. راهو ثم ضوابط في عمليه التنقلات، ثم منصات تو عمليه الاتصال ولات بسرعه وكل شيء ولا معروف تو كل شيء ولا مكشوف. ما ثماش علاش باش يمشي بالطريقه هذيك، ينجم يمشي بطريقه واضحه سهله اللي هي فيها منفعة للاعب ومنفعة للجمعية متاعه ومنفعة لبلاده اللي هي تونس. هو لاعب منتخب حاشتنا به، مدام وصل اسمه تحط في القائمة الموسعة سيكو لاعب ذاك يرجى منه إن شاء الله كل خير.
1: واضح دونك إلى حد الآن الوضع ما تغيرش برشا وما زلتوا تستناو في حتى يجيكم طلب باش ترفضوه، لكن إذا وافق نادي الفريق على تفريط في اللاعب متاعه ما عندكم ما تعملوش، إنكم توافقوا على موافقة النادي الفريق، تأكدوا موافقة النادي الفريق.
0: أكيد مدين ثم عقود هي راهي موجودة، ودهير العقود هذه تواصلت المسنة في المواليد 2008 و2009 كيف كيف عقود متاع تكوين لمواليد 2009 و2010. هذوما هالعقود اللي بدأت تعمل بهم الجامعة توا منذ سنوات. شنية الغاية متاعهم؟ هو لحماية اللاعب، نحبوا نحميه اللاعب متاعه، نحبوا نحميه من العمليات هالانتقالات اللي بطريقة اعتباطية هذه اللي في الاخر راهي ترجعش للمصلحة متاعه. راهو التنقلات تضبط لها قوانين، والقوانين هذه تعاملت لحماية اللعب، راهو القوانين كلها في حماية اللعب، علاش ما نمشيش بالقوانين؟ وراهو حتى حد ما يكره باش اللاعب يحسن من مستوى متاعه. الناس الكل نطلعوا رابحين، جمعيته رابحة وهو رابح والمنتخب رابح، هذا هو اللي نحبوا نوصلوا له. راهو خسرنا برشا لاعبين في عمار صغيرة برشا مشيت بطريقة من غادي لغادي وفي الاخر ما ربحوا حتى شيء، خسروا الدراسة متاعهم وخسروا الرياضة متاعهم. نحن نحبهم يحافظوا على الدراسة متاعهم، يحافظوا على الرياضة متاعهم، ويحافظوا على المستوى متاعهم. راهو العملية سهلة برشا، وراه صدقني القوانين راهم في صالح اللاعبين، راه والله ليه في صالح الجامعة، ليه

0: في صالح راهي في صالح اللاعبين. كان ينضبط بالقوانين الأكيد راهو الطريق نتاعو باش يكون طريق سهل عليه، كان يفرض الخدمة نتاعو في التيران ويواظب على التمارين نتاعو، والأكيد مثلا كان الخير.
1: هذا اللي نتمناه ان شاء الله تكون في خدمة مصلحة اللاعبين الكل والملاعبين الكل كيف كيف، مش فما حد ينجم تصير له تسهيلات وحد تتصعب عليه المأمورية. شكرا لك سيد ماهر بن عثمان رئيس لجنة التأهيل والإجازات في الجامعة التونسية لكرة اليد، شكرا على كل التوضيحات هذه في الكام تاع لاعب النادي الافريقي يوسف الحبيب، شكرا لك على تدخلك معنا. شكرا زيدا لفراس قطوسي البطل الأولمبي اللي دخل معنا، شكرا ل كيف كيف سي توفيق قاسم على تدخله معنا، وشكرا لكم انتم اللي تبعتونا تيلة ثلاثة سوايع كاملين على موزايكا فام. شكرا لأسامة سلامي، لأمير الدريدي، عدنان في الإخراج، نصر في الإخراج الرقمي، شاكر في التنسيق الهاتفي، وشكرا جميع الزملاء في جميع الملاعب. الموعد توا مع الأخبار مع الحسين الدبيبي. أنا وقالي كان نقول لكم تصبح الأخير الناس الكل.
2: Récap Sport, le magazine de tous les sports. Le magazine de tous les sports. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ليهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكلعوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. 1,890,000 تلميذ، أي ما يمثل نسبة 90%، تم عملية الترسيم في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاق التسجيل عن بعد يوم 20 أوت الماضي، فيما بلغ عدد الذين تم دفع معالم الترسيم 1,781,000 تلميذ بنسبة إنجاز بلغت 85% وفق بيانات لوزارة التربية. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن استهداف 3 سفن أمريكية و3 ناقلات نفط، قالت إنها كانت تسلك مسارا غير مصرح به في ماضي قرمز. والحرس الثوري يضيف في اليوم 81 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 190 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، إن استهداف الناقلات في ماضي هرمز والسفن الأمريكية يأتي ردا على استهداف أمريكا 3 ناقلات إيرانية. وبدورها القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، وتقول إن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي يال زمير يقول إن إسرائيل تمر بفترة متوترة وقابلة للاشتعال في جامع الساحات، معلنا رفع مستوى الجاهزية تحسبا لاندلاع مواجهات مفاجئة ومتعددة الجبهات. وزمير يؤكد أن الوضع الأساسي الذي يوجد فيه جيش الاحتلال بأكمله هو الاستعداد لهجوم مباغت، مشيرا إلى أن المناورة تأتي ضمن استعدادات الجيش لفترة الأعياد القادمة. وجاءت تصريحات رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي زمير خلال تقييم للوضع بالتزامن مع انطلاق مناورة مفاجئة على مستوى هيئة الأركان تحاكي سيناريو حرب متعددة الجبهات وتهدف إلى اختبار جاهزية جيش الاحتلال وخططه العملياتية وآليات اتخاذ القرار والاستجابة للطوارئ. في ألمانيا، استطلاعات وآراء الناخبين لدى الخروج من مراكز الاقتراع اليوم الأحد تظهر تقدم اليمين المتطرف الألماني في نتائج انتخابات الأحد في مقاطعة ساكسوني أنهالت، بيشكل ضربة قوية للمستشار المحافظ فريدريش ميرتس. وبحصوله على ما بين 44 و44.5% من الأصوات، يتقدم حزب البديل من أجل ألمانيا بفارق كبير على الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يتوقع أن يحصل على 18.5% في انتخابات مقاطعة ساكسونيا أنهالت. نهاية هذه الجولة، والموعد يتجدد الآن مع سوسن وزياد في هيت كلوب أند ترانس. ابقوا معنا.
1: في تونس.

0: Check this out. Hit Club and Trends. Hit Club and Trends. كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل سوسن الغريبي.
1: هاي أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزايك FM. موعد جديد، تجربة جديدة، وفضاء جديد اسمه هيت كلوب اند ترانس. لهنا ما عنيش كلام برشا، هنا نحكيو باللغة اللي يفهمها العالم الكل، لغة الموسيقى. كل أسبوع باش نعملو تور بين الأغاني اللي الناس قاعدة تسمع فيها، تشوف فيها، تتفاعل معها وتعيش عليها. عنا توب ستريمينج، شنو هما الأغاني اللي قاعدة تسمع أكثر على المين ستريم. عنا توب يوتيوب، الأغاني والكليبات اللي قاعدة تحصد في الملايين. ومن بعدها ندخلو العالم السوشيال ميديا، في سوشيال تراك، الغنية اللي قاعدين نسمعوا فيها اون بوكل على الستوريز في التيك توك والانستغرام. عنا زادا ويكلي ايكون، كل اسبوع نختاروا اسم فنان، صوت، والا شخصيه موسيقيه تستحق تكون تحت السبوت لايت. اما هيت كلوب اند ترانس انتم زادا تختاروا على واتساب موزايك FM. ابعثونا الغنية اللي تحبوا تسمعوها، الغنية اللي عايشه معاكم، وكل مره نعطيكم سؤال نحبوكم تجاوبونا عليه بغنية. والسؤال متاع اليوم، شنو هو المرسو اللي يذكركم بالصيف؟ شنو هو المرسو اللي كيف تسمعوه تذكروا الصيف؟ دونك ابعثونا على نمر واتساب موزايك 23 513 1000 23 513 1000. وبين جديد والفيرال والترندينج ديما فما بلاصة للأغاني اللي تعديت عندها سنين أما ما تموتش بالكل، ولهنا جي الأولد بات جولد. ما لما تبدلوش لا فريكونس موزايك FM، هذا يا هيت كلوب اند ترانس. معكم زياد، معكم يسري، معكم شاكر، معكم سوسة الغريبي للعشرة متاع الليل. and let's go مع بيانا. بيانا منخليكم مع ناتالي كاردون في ريميكس لغنيتها hasta siempre comandante Che Guevara. tout de suite à la mosaïque.

0: Sound Trance وقيد Hot and Fresh.
1: Hot and Fresh.
0: اي تو تسويت باش نكتشفوا جديد في الموسيقى ونبداو مع مايلي سايرس Give Me Love. الاغنية موجودة في ألبوم Something Beautiful, ألبوم التاسع في مسيرة مايلي سايرس واللي خرج بالضبط نهار 30 ماي 2025. و Give Me Love هي الاغنية اللي تختم الألبوم هذا.

لوف ومن مايلي سايروس نمشي والأريانا جراندي وجديدها بيتل. هنا نحكي على أريانا في مرحلة مختلفة شوية, صوت أهدى وريكز برودكشن مدروسة. بيتل هي من ألبوم أريانا الثامن اللي يحمل نفس الاسم وفيه 12 أغنية وعملت أكثر من 10 ملايين فيو على اليوتيوب.

الثلاثي اللي باش نكتشفوه مع بعضنا وهي المرسل الجديد الايرا ستار والزين مليك هيفن بيبي كولاب بين صوت زوز اصوات ولا صوت ايرا في الافرو بوب والار ام بي مع زين مليك. الاغنيه خرجت نهار 14 اوت 2026 من البوم ايرا ستار الثالث واللي اسمه ستار جيرل.

من كارول جي وبرونو مارس المورس اسمه ستيل، أغنية رومانسية بالإنجليزية فيها روح السينث بوب متأثرة بالأيتيز وتحكي على الحب اللي يبقى حتى بعد ما العلاقة توفى. ستيل موجودة في ألبوم كارول جي الجديد، والأغنية دخلت لجلوبال سبوتيفاي من أول أياماتها وحققت أكثر من 1,000,000 ستريم في أول يوم اللي خرجت. دونك هذايا إكستريم من الأغنية الجديدة واللي اسمها ستيل.

سمعنيكم الأغاني الغربية نظن وقيت نسمعوكم الأغاني الشرقية. هذيك علاش من أحدث الأغاني اللي أهبتوا dernièrement هو مرسو جديد للجروب اللي تحبوه برشا واللي عندهم حفلة prochainement على مسرح قرطاج. الجروب اسمه كايروكي والغنية الجديدة اسمها بنخا.

أما نخليكم مع زوز مرسويت كيف كيف خرجوا عندهم نقولوا احنا 15 يوم فما تولي تعرفوه تولي ديجا مغرومين بيها على الاخر المره هذه خرج غنيه جديده اسمها من غير كلام عملت اكثر من 5 ملايين فيو على اليوتيوب. أما نخليكم توتسويت مع القيصر كاظم السير اللي حتى هو رجع في الكورسه بغنيه جديده وقصيده هي تتسمى ذكرنا بالغنيه القدمه نتاع كاظم اسمها أتت

0: Fresh. Heat Club and Trends. كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك فام.
1: 38 دقيقة احنا مازلنا معاكم للعشرة متعليل في هيت كلوب ام ترانس. هذا هو موعدكم الجديد اللي اكتشف فيه الموسيقى الجديدة، ومن بعد ما تعرفنا على الموسيقى العربي والغربي اللي خرجت وقيت نعرفوا اماهم المرسويت اللي قاعدين نسمعوا فيهم ان بوكل كوسوسوا على الانستغرام والا التيك توك وغيرهم. دونك توت سويت نخليكم مع سوشيال ساوند.
0: سوشيال ساوند social sound.
1: وبين المرسوات اللي قاعدين نسمعوا فيهم اون بوكل على الستوريز نلقاو المرسو هذايا واللي اسمه The Cottage من عند اليزابيث جين. نلقاوها برشا على الانستغرام، ديجا موجوده في اكثر من 349 الف ريلز. الاغنيه خرجت عام 2025 من البوم A Quiet Life.

كما لاحظت في المرسو هذية فما فايب هادئ على الاخر دريمي قريب للطبيعة واللايف ستايل متاع الكونتنت هذك علاش تلقاها مناسبة جدا للترافل فيديوز وإلا للهوم ديكور وإلا الكونتري سايد. نظن وقيت باش نبدلوا نوع الموسيقى على خاطر فما زيدة ديستوري هكا متاع بواتيت ويحد يقول لك هكا أنا مشيت عملت فواياج دونك سيغتينمون يحط المرسو هذية واللي هو الأنكرا إيكوز في بني إي آي هي موسيقى مخدومة بالإي آي وصلت لولا حتى في الشازام متاع تونس.

الريغيتون ولا ار ام بي الكترونيك. المرسو هذا يخرج نهار 31 أوت 2026، وصل حتى للسبوتيفاي جلوبال 100، وعملت اكثر من 61 مليون ستريم. دونك المرسو هذا كل ما نسمعوه نتذكر اللمسه نتاع الدانسول القديمه. دونك هذا اكستريم من غنيه بيبي وو.

تو بيبي وو. اما اكثر زوز اغنيات عاملين حالة على السوشيال ميديا كسوا على الانستغرام والا على التيك توك هي اغنية زارا لارسون لاش لايف اللي بعد 11 سنة من اصدارها تعاود ترجع مرة اخرى وتعمل البوز العالمي دايوغ في البانيا في المانيا مثلا دخلت التوب 10 وقعدت اكثر من 17 جمعة في التوب 3 متاع الشاخت متاع المانيا وبتبيع زيدة تبيع منها اكثر من 1,000,000 نسخة في العالم. دونك نسمعكم شوية اخر زارا لابسون ومعها بيبي سبون بام بام اللي هي رقم 1 في الانستغرام تريندينج اوديو ونلقاوها في اكثر من 940,000 ستوريز على الانستغرام. دونك نخليكم توت سويت مع بام بام بيبي سبون.

0: Tout de suite, ma top streaming.
1: Top streaming.
0: وفي هيت كلوب انترانس على موزايك فام نظنوا قيد باش نعملوا طلع على المين ستريم زعما شنو جديد وإلا شنية الموزيكا اللي تليشارجيت بيان سور على المين ستريم. كل مرة نختاروا بلاتفورم، المرة هذه اخترنا الاي تيونز، هذيك علاش نسمعوكم أول مورسو اللي ضارب على الاخر على اليوتيونز فلا في العالم. والمورسو هو اسمه سلو ات داون من عند فيليكس، فيليكس اللي عرفتوه من جروب ستري كيدز واللي هما جروب متاع كي بوب كيما البي تي اس وإلا بلاك بينك. الغنية جديدة برشا خرجت نهار 1 سبتمبر 2026 والستايل متاعها

46 سنة تقريبا خرجت كاسينجول نهار 3 نوفمبر 1980. السبب اللي رجعها بقوة في الليتشارت في العالم وسورتو على المينستريم هو رحيل دولي بارتون نهار 25 أوت 2026. ومن بعد وفاتها صار ارتفاع ضخم في الاستماع لموسيقاها. رويترز حكيت على أكثر من 35 مليون تشغيل في يوم واحد. دونك نهار اللي توفيت تصوروا معناها الناس وفما 35 مليون واحد في العالم بتبيع حب يسمع الموسيقى امتاحها. دونك هذا اكستري من مورسو 9 to 5.

الخامسة نلقاو شاكيرا بيرنا بوي داي داي. المورسو هذا يخرج نهار 14 مي 2026، بطبيعة هي الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026، وما بينات زوز أرتيستوات شاكيرا يتعرفوها من كولومبيا وبيرنا بوي من نيجيريا. دونك هذا إكستريم من داي داي.

وفي المرتبة الثانية نلقاو باد تايمز لإيمايل أنجل المرسل. هذا يخرج نهار 30 مارس 2026 ومتوا تقريبا فوق الدقيقتين وثمانية واربعين ثانية. وحده في سبوتيفاي عمل أكثر من 7 مليون ستريم في العالم.

كان نعرف رايكم يا لندرا موزيك اللي اي قالت تعجب فيكم والا لا اعطيونا ارائكم على نمر واتساب موزيك 23 513000. فما اكثر اغنيه تيليشارجي ومسموعه في المينستريم في العالم هي اغنيه اوجيل والترا ناتي ساوند نتاع 90s موجود في المرسو هذايا واللي اسمه موفين تو ذا سان واللي باش تسموه توت سويت على موزيك اف ام في هيت كلوب اند ترانس.

0: رجعنا العام 2015 مع جويك God's Plane واللي سمعتوها لموزيك FM في هيت كلوب and ترانس.
1: هيت كلوب and ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك FM
0: 8:59 دقيقة. احنا منزلنا معاكم للعشرة متعليل. تحية للناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا. ونحب نعمل ديديكاس تخي سبيسيال للعروس اسمه حمزة السبوعي. اليوم عرسوا في القروين. نورمالمون اليوم يقول الليلة عرسي الليلة عرسي الليلة باش يدخل للقفص الذهبي. دونك الديديكاس هذية يا حمزة يجيك من عند بسام الشهيبي وعائلة السبوعي الكل. يقولوا لك ربي هنيك يا حمزة. وبطبيعة تحية المستمعين في ولاية القروين. سينو قبليكا قلنا لكم وسميكم شنية الموسيقى اللي ذكركم بالصيف. دونك شنية المرسو اللي كي تسمعوه تذكروا الصيف. ماذا بيا كنت تبعثون الإجابات متاعكم على نمر واتساب موزايك 23 513 ألف. كوتي موسيقى استناو به سلطان وقت يقول بهي سلطان اللي باش تكون عنده حفله نهار 11 سبتمبر على ركح مسرح قرطاج الدولي باش يغني تعالى دلعك. ما نخليكم توت سويت مع حسين الدبيبي في الاخبار.

0: بعد.
1: موزيك اف ام الاولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الاخبار.
2: مرحبا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواج والأرانب يفيد منظوره بأن غداً الاثنين هو آخر جل لموافاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية وانقطاعات الكهرباء التي شهدتها تونس في جويلية وأوت 26 2000، وأدت إلى نفوق قطعة من الطيور وتراجع في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. ووفق المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب يفترض أن تستند وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التي يعمل المجمع تحت إشرافها إلى هذه المعطيات لوضع برنامج لتعديل الإنتاج. وكان المجمع قد أعلم في بلاغ أصدره في الأول من سبتمبر الجاري جميع مربي الدواجن من أمهات ودجاج لحم وديك الرومي ودجاج بياض بضرورة مده بحجم الخسائر المسجلة في القطاع والناجمة خصوصا عن موجة الحر وانقطاعات الكهرباء. وكان مربو الدجاج البياض طالبوا بتقديم نسبة النفوق أي نسبة الطيور النافقة مقارنة بعدد القطيع ونسبة تراجع الانتاج، فيما دعا مربو دجاج اللحم والديك الرومي إلى تقديم نسبة النفوق ومعطيات حول تأخر النمو. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وسائل إعلام إيرانية رسمية تنقل عن محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله اليوم الأحد إن بلاده ستعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القليلة المقبلة. ورضائي يضيف أن تلك المنطقة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد لمناطق في الخليج، وأن أي سفينة ستدخل تلك المنطقة المحظورة الجديدة ستضاف لقائمة العقوبات. في لبنان، الرئيس جوزيف عون يطالب الأحد الولايات المتحدة بالتحرك من أجل وقف الخروقات الإسرائيلية بعد غارات أسفرت عن شهداء وجرحى في جنوب لبنان. والرئيس اللبناني جوزيف عون يطالب واشنطن والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل مع سوسن في هيت كلوب وأنترانس. ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس. هيت كلوب اند ترانس كل سبت وحد من 8 للعشرة متعليل. سوسن الغريبي.

شنو يصير كي شاب عمره 25 سنة كهو يكتب بغضب، يغني على الحب والشارع والظلم، يفارق الحياة ويخلي وراه موسيقى تعيش عشرات السنين بعده. ليلة 7 سبتمبر 1996 في لاس فيغاس، 4 رصاصات بدلوا تاريخ الموسيقى. الكهرباء توقفت في إشارة حمراء في سيارة كاديلاك بيضة قربت، وفي ثواني توباك شاكور واحد من أشهر الرابرز في العالم يصبح ضحية جريمة قعدت لغز قرابة 30 سنة. اليوم مانيش باش نحكيو على توباك الفنان، باش نحكيو على الأسطورة، أرقامه القياسية، الملايين اللي بيعهم والجوائز اللي ربحها، وخاصة باش نرجعوا لليلة اللي فارق فيها الحياة، والأهم علاش توباك تقتل، شكون قرر يقتله.

الملك أمارو شاكور تولد في 16 جوان 1971 في نيويورك، ومن بعدها انتقل لكاليفورنيا وين تبدأ الرحلة الحقيقية. في 1991 يخرج أول ألبوم ليه توباكاليبس ناو، ومن بعد تتويل النجاحات، ومن بعدها يخرج الألبوم اللي باش يخلد اسمه أكثر All Eyes on Me. ألبوم مزدوج خرج عام 1996 وصل مباشرة للنمبر 1 في الأمريكان بيلبورد، وفي أغاني ولد كلاسيك كما كاليفورنيا لاف، هاو دو يو وان إت وغيرهم. وقتها الأرقام كانت قياسية. All Eyes on Me تحصل على دايموند سيرتيفيكيشن، يعني باع أكثر من 10 ملايين نسخة في العالم. وعلى امتداد مسيرته خرج 11 ألبوم ستوديو بين أعمال صدرت في حياته وأخرى من بعد وفاته. ورغم أنه عاش 25 سنة كهو، خلى تأثير ضخم في الموسيقى السينما والثقافة الشعبية. أما وسط كل النجاح هذية كانت حياته محاصرة بالصراعات: الإيست كوست ضد الويست كوست، ديث رو ضد الباد بوي، توباك ضد نوتوريوس بيج. والناس لسنين كانت تعتقد أنه جريمة قتل توباك كانت ببساطة نتيجة حرب الويست كوست والإيست كوست.

لكن بعد قرابة 30 سنة المحاكمة الأخيرة أعطتنا رواية أكثر تحديد. السبب المباشر اللي قدمته النيابة الانتقام. قبل ساعات قليلة من قتل توباك كان ساير شجار في MGM جراند في لاس فيغاس، ومن بعد أفراد المجموعة متاعو اعتدوا بالضرب على لين أندرسون، كان ولد خو دوين ديفيس. وهنا حسب النيابة تبدل كل شيء، وديفيس حسب تصريحاته هو قرر يرد على اللي صار الولد خوه. جمع المجموعة تحصل على سلاح وخرجوا في الكاديلاك البيضة يفركسوا على توباك. يعني حسب الرواية اللي اقتنعت بها هيئة المحلفين ما كانش قتل عشوائي، كان انتقام. والأهم، هل إنه ديفيس اعترف؟ إي نعم، ولكن يلزمنا نكونوا دقيقين. ديفيس اعترف في تصريحات مسجلة ومقابلات وفي مذكراته إنه كان موجود ليلة الجريمة، وإنه هو كان في الكاديلاك اللي وفر سلاح ومروا للناس اللي كانوا في الكرسي الخلفي، أما ما قالش إنه هو اللي نزل على السلاح. والقاتل المباشر مازال رسميا غير معروف.

32 أوت 2026 هيئة المحلفين في لاس فيغاس حسمت القضية. دوين ديفيس جيلتي معناها مذنب في جريمة قتل توباك شاكور. الحكم جاء بعد حوالي 3 ساعات من المداولات ومن بعد ما بقات القضية بلا إدانة قرابة 30 سنة. ديفيس يواجه إمكانية السجن مدى الحياة دون إفراج مشروط، والحكم في العقوبة مبرمج لنهار 13 أكتوبر 2026، وهو أعلن أنه ينوي الاستئناف.

0: توباك كان في القمة، عنده الملايين، الشهرة، الجوائز والأغاني اللي يسمع فيها العالم، وفي ليلة واحدة 4 رصاصات بدلت تاريخ الموسيقى. في 7 سبتمبر 1996 توباك اتصاب، وفي 13 سبتمبر يتوفى. لكن بعد 30 سنة القضية أخيرا عندها إدانة. أما توباك خلى وراه أكثر من 75 مليون ألبوم تباع في العالم، ألبومات دايموند، جوائز، أفلام، وكلمات مازالت تتقال وتتغنى لليوم.
1: Weekly Icon.

0: الكورسو هذي قاعد يدور برشا الأيامات في الراديو فرانسيز دونك سمعتو موفي جو بيلي على موزايك FM في هيت كلوب انترانت وقايد يوتيوب تشارت
1: يوتيوب تشارت
0: روبريك اليوم صعيبة شوية عليا على خاطر نطق الأسامي صعيب مي بون نحاول معاكم تعرفوا علاش على خاطر أكثرية الأغاني بالهنديوي وانا تعرفوا وصولي باش هندوية وصولي تونسية الهنديوي الحقيقة صعيب شوية معايا مي بون نحاولوا والمشكلة اللي المرة هذية باش نتعداو الستاج الوحش على خاطر المورسو اللي باش نسمحه لكم واللي هو ضارب برشا في التراند على اليوتيوب هي أغنية جاية من أوزباكستان الشانتور اسمه غزامدام سوبيروف والغنية هي اسمها بيشتا واللي في نهار واحد عملت أكثر من 3 ملايين فيو

مش نجم نحاول نفهم لي باغول نتاع غنيه بيشتا اللي هي جايه من اوزباكستان. من اوزباكستان تعداو للهند مع اغنيه هندويه من اقوى الاصوات الهنديه، الفنانه اسمها شريليا والمرسو اسمه كالياني، واللي في نهار واحد عملت اكثر من 5 ملايين فيو على اليوتيوب، خرجت توا عندها

غادوا في الهند مع مرسو واحد آخر خرج نهار 29 أوت 2026 في نهار واحد عمل أكثر من 6 ملايين فيو على اليوتيوب. توا وصل لأكثر من 100 مليون فيو. نحكي على غنية ناني يشنا غالا.

0: అది కట్టుకొని రా రాదు
1: ఎక్కడికో. الفيلم تاع بوليوود قاعدين نتفرج على فيلم تاع بوليوود ديجا الدخلة متاحة مصعبة الدخول بقوة فلا دونك نخليكم توت سويت مع شاكيرا بورنا بوي داي داي.

0: ترانس كل سبت وحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك فام.
1: 9:37 دقيقة، احنا منزلنا معكم للعشرة متاع الليل وقبيليكا. سنيكم سؤال السهرة، هكي كسميناه سؤال السهرة. قلنا لكم امي اكثر غنية ذكركم بالصيف، شنو المرسو اللي كيف تسمعوه طول يجي في بالكم؟ النسمة متاع الصيف، الخرجة متاع البحورات، المشي البواتات والجو والعروسات والدنيا والنجاحات والشي. دونك شنو المرسو اللي ذكركم بالصيف اللي الحقيقة ودعناه؟ يتسمع عنا قضيه طبعا عندنا 5 أيام نقولوا هكايا على خاطر احنا سي بون، دخلنا 6 أيام فوالا. دونك احنا دخلنا في فصل الخريف وتوا باش تبدا الاستعدادات للعوده المدرسيه. بالتوفيق والنجاح للتلامذه والطلبه اللي قاعدين يسمعوا فينا. دونك الاغنيه اللي ذكركم بالصيف اكتبوا لنا العنوان نتاعها على نمبر واتساب مزيك 23 513000، 23 513000، باش نعديوها ديسي لا فان دو ليميسيون. كوتي موزيكا استناو نانسي عجرة، مش هادي يا ديني، استناو زيدا دادي يانكي. نذكركم اللي شوي اخر باش يكون عندكم موعد مع اولد بات جولد، اكران فيه 3 مرسوات ديستيني لكل جيل، فما الثمانينات فما التسعينات وفما ليزاني 2000. وبالنسبة للناس اللي تحب الريجيدان كيفي انا توت سويت دون ميغيل في إيكي فوي. هيا هو المرسو صحيح، الريتم صحيح اللي نحيو به الليلة. دونك انتم على موزيك FM.

0: سمعتوا جديد نانسي عجرم. الغنية خرجت نهار 31 أوت 2026 واسمها شهادي يا ديني، واللي سمعتوها لموزيك فيم في هيت كلوب انترانس وقايت Old But Gold.
1: أحلى يوم بهالديني ويا قمر انزل انزل لحبيبي الحالي.
2: Old But Gold.
0: هو الاكران الابدي واللي هو ديستيني للاجيل الكل. دونك عندنا جيل نتاع لي زاني 2000، اخترت لكم اغنيه امينيم سماك ذات ومعها ايكون المورسو، قعد 10 جمعات كاملين نمبر 1 في الامريكان بيل بورد. والجماعه نتاع التسعينات اخترنا لكم الجيرل باور سبايس جيرلز في وانا بي. ما نخليكم مع اغنيه ترجعنا بالضبط للثمانينات مع اها Take on me. Vous l'écoutez à moi tout de suite à la Mosaïque FM.

0: واحد من 8 للعشرة بتعليل على موزيك فام.
1: 9:56 دقيقة هكا نكون وصلنا لاخر هيت كلوب ان ترانس. ميرسي اللي تبعتونا من قديش توا من 8 نتاع الليل. فوالا دونك يلزمني انا نتعود معاكم انتم على التوقيت الجديد اللي هو من 8 لل 10 نتاع الليل كل ويكاند في الليل على موزايك اف ام. دونك ميرسي الزيدون في الاخراج التقني اليوم, كان معنا شاكر في الستاندار, يسري في الديجيتال, وانا سوسن الغريبي نرجع لكم الجمعه جاية إن شاء الله في هيت كلوب أنترانس جديدة. أما ديما نكملوا ليميسيون بالواتساب هيت
0: واتساب هيت.
1: وفي الروبريك هذية كل مرة نقترح عليكم سؤال انتم تجاوبوا عليه. المرة هذية قلنا لكم أما هي أكثر أغنية ذكركم بالصيف, هذاك عليه جاونا برشا مساجات. أما عجبني المساج متاع سمية وقت قالت يا سوسن أنا أكثر أغنية ذكرني بالصيف هي أغنية فاموس على بلايا. يا حسرة. أيوة شاك فاموس على بلايا توت سويت على موزيك فيم. ألي باي شو.

0: ترانس كل سبت وحد من 8 للعشرة متاع الليل على موزايك اف ام.
1: دابول فريكونس رقم واحد في تونس موزايك اف ام.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وحدات الحماية المدنية في صفاقس تواصل إلى حد الآن مجهوداتها المضنية من أجل السيطرة على حريق في طريق السلطنية كيلومتر 13 نشب بعد ظهر الأحد في فضاء يمتد على 2000 متر مربع تتجمع فيه كميات كبيرة من العجلات المطاطية المستعملة. ووفق مراسل موزايك في صفاقس فتحي بوجناح تسبب اشتعال العجلات المطاطية في اندلاع نيران ضخمة وفي سحب داكنة من الدخان الأسود غطت سماء المنطقة، فيما قامت الإدارة الجوية للحماية المدنية بصفاقس بتسخير 6 شاحنات إطفاء للتعامل مع ألسنة اللهب وإخماد النيران. ومصادر من الحماية المدنية تؤكد لموزايك أن عمليات السيطرة على الحريق بلغت 80% حيث يتم تبريد الفضاء والسيطرة على بقية جيوب النيران، كما تمت الاستعانة بعدد من الجرافات من بلديات الجهة. والمصادر ذاتها تفيد مراسل موزايك فتح بوجناح أن يتم إخماد أو ترجح أن يتم إخماد الحريق بالكامل في غضون ساعتين. تطورت الأوضاع في الشرق الأوسط، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الجنرال محسن رضائي يقول في تصريحات للتلفزيون الإيراني إن مضيق هرمز مغلق بالكامل، مجددا نفي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول بقائه مفتوحا ويصفها بالكذبة الكبيرة. ورضائي يوضح أنه قبل إغلاق المضيق كانت تعبره أكثر من 100 سفينة محملة بنحو 100 مليون طن من البضائع، بينما لا تعبره الآن سوى 7 إلى 8 سفن كحد أقصى تابعة للسلع الأساسية الإيرانية. والمسؤول الإيراني ذاته يشير إلى أن المحاولات الأمريكية لتمرير 5 إلى 6 سفن عبر التهريب وإنفاق مبالغ كبيرة عادة ما تنتهي بتعرض تلك السفن للاستهداف، لافتا إلى أن إيران لم تتخذ قرارا بإغراق السفن الأمريكية التي تعبر سرا لتجنب الأضرار البيئية الناتجة عن شحنة النفط. وزراء خارجية كل من السعودية، تركيا، مصر، باكستان، قطر، اندونيسيا، الأردن، الإمارات يدينون الأحد في بيان مشترك تصريحات ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الحرب بإسرائيل كاتس حول إفراغ غزة من سكانها الفلسطينيين وترحيلهم. أبرز التوقعات الجوية اليوم غد الاثنين، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 31 و35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و39 درجة في بقية الجهات. نهاية هذه الجولة والموعد الآن مع باش في ميموريز، ابقوا معنا.
0: في تونس موزايك اف ام، تاجي باش ميموريز، فانك،
2: بوب،
0: روك،
2: ديسكو،
0: سول،
2: سلو،
0: ريغي،
2: دانس،
0: ميموريز على موزايك اف ام مع دي جي باش.

0: ماريز موزايك اف ام. اخر الاخبار فلاش دلاكتريتي كل ساعة على موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. وزارة التربية تدعو إدارات التدريس إلى المبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية، وذلك عبر النفاذ إلى الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn، بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي مخصص لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومي. والوزارة توضح وفق مقطع رقمي اليوم الأحد أن إنشاء الحساب يتم عبر البريد الإلكتروني، على أن يتولى المدرس بعد ذلك الاتصال بمدير المؤسسة التربوية لتفعيل فضائه المهني، ثم الشروع في استعمال الخدمات المتاحة عبر المنظومة. ووفق وزارة التربية تتيح المنظومة لإطار التدريس الاطلاع على قائمة التلاميذ حسب الأقسام وجدول أوقاته، فضلا عن متابعة غيابات التلاميذ وتنزيلها، مضيفة أنه من المنتظر أن تتعزز خدمات المنظومة قريبا بإتاحة إمكانية إدراج الأعداد مباشرة عبر النظام المعلوماتي في إطار رقمنة الخدمات المدرسية وتيسير العمل الإداري والبيداغوجي. تطورت الأوضاع في فلسطين المحتلة، استشهاد 5 فلسطينيين الفجر اليوم الاثنين، فيما أصيب آخرون في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق مصادر طبية. ومصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى تفيد أيضا باستشهاد طفل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة. ويشار إلى أن أهالي غزة كانوا قد شيعوا السبت الماضي جثامين نحو 100 شهيد بينهم 60 طفلا، وانتشلت رفاتهم من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الزيتون، وذلك بعد ما يقرب من 3 سنوات على استشهادهم. باليمن، المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية يقول أن الطيران الحربي نفذ أكثر من 11 غارة جوية خلال الساعات 24 الماضية استهدفت مواقع وثكنات تابعة للحوثيين في محافظة البيضاء. والمركز الإعلامي يضيف في بيان اليوم الأحد أن الغارات تأتي في ظل تصاعد العمليات العسكرية على عدد من الجبهات، دون أن يورد تفاصيل عن حجم الخسائر الناجمة عن هذا القصف. نهاية هذه الجولة والمشورة، تواصل مع دي جي باش في ميموريز.
0: الأولى في تونس.
2: Pop,
3: rock,
2: disco,
3: soul,
2: slow,
3: reggae,
2: dance.
0: Memories.
2: Memories.
0: على موزايك FM مع DJ Bash.

الأولى في تونس. راديو موزاي كفم تونس. الأخبار.

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الأخباري. 1,890,000 تلميذ، أي ما يمثل نسبة 90%، تم عملية الترسيم في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاق التسجيل عن بعد يوم 20 من أوت الماضي، فيما بلغ عدد الذين تم دفع معلم الترسيم 1,781,000 تلميذ بنسبة إنجاز بلغت 85% وفق بيانات لوزارة التربية. وزارة التربية تدعو إدارات التدريس إلى المبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية، وذلك عبر النفاذ إلى الموقع الإلكتروني vscolaire.education.in، بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي مخصص لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومي. والوزارة توضح وفق مقطع رقمي لحد أن إنشاء الحساب يتم عبر البريد الإلكتروني، على أن يتولى المدرس بعد ذلك الاتصال بمدير المؤسسة التربوية لتفعيل فضائه المهني، ثم الشروع في استعمال الخدمات المتاحة عبر المنظومة. ووفق وزارة التربية تتيح المنظومة لإطار التدريس الاطلاع على قائمة التلاميذ حسب الأقسام وجدول أوقاته، فضلا عن متابعة غيابات التلاميذ وتنزيلها، مضيفة أنه من المنتظر أن تتعزز خدمات المنظومة قريبا بإتاحة إمكانية إدراج الأعداد مباشرة عبر النظام المعلوماتي في إطار رقمنة الخدمات المدرسية وتيسير العمل الإداري والبيداغوجي. تطورت الأوضاع في فلسطين المحتلة، استشهاد 5 فلسطينيين الفجر الاثنين، فيما أصيب آخرون في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق مصادر طبية. ومصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى تفيد أيضا باستشهاد طفل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة. إيران، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الجنرال محسن رضائي يقول في تصريحات للتلفزيون الإيراني إن مضيق هرمز مغلق بالكامل، مجددا نفي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول بقائه مفتوحا ويصفها بالكذبة الكبيرة. ورضائي يوضح أنه قبل إغلاق المضيق كانت تعبره أكثر من 100 سفينة محملة بنحو 100 مليون طن من البضاعة، بينما لا تعبره الآن سوى 7 إلى 8 سفن كحد أقصى تابعة للسلع الأساسية الإيرانية. مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح لا حد أثر انحراف في طائرة شحن لمجموعة أمازون عن مسارها في مطار ميامي الدولي في الولايات المتحدة، واصطدامها بعدة عربات قبل اندلاع النيران فيها وفق ما أفادت السلطات المحلية. نهاية هذه الجولة، وتابع أخبارنا على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك، في أمان الله.
1: Mosaic FM. Top Matin. The Morning Top. Yeah.